0: صعوبة، فعند الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية قد يصاحب الاكتئاب خفقان القلب أو الرعشة أو الشعور بالتعب، بينما قد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى الإمساك والتعب. ولهذا السبب قد تنتشر بعض هذه الأعراض وتنشر على أنها ناجمة عن اضطرابات في الأمعاء أو الجهاز العصبي، لا سيما لدى كبار السن، رغم أن اضطرابات الغدة الدرقية من الحالات التي يمكن علاجها بفعالية. ما الذي يمكنك فعله؟ استشر طبيبك إذا ظهرت لديك أعراض غير معتادة أو استمر تغير مزاجك، لا سيما إذا كان أحد أقاربك المقربين يعاني من مرض في الغدة الدرقية. وعندما تتجاوز 40 قد يؤدي التعايش مع حالة تسبب ألما مزمنا مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الفصال العظمي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب، كما أن العلاقة بين الألم والاكتئاب قد تكون متبادلة، فالألم المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب أو اضطرابات القلق، بينما يمكن للاكتئاب بدوره أن يزيد الإحساس بالألم ليجعله أكثر صعوبة في التحمل. وبحسب بعض التقديرات وليكون الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو باضطراب القلق بثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم. ما الذي يمكنك فعله؟ حاول إدخال أنشطة تساعد على تخفيف التوتر وتحسين المزاج، مثل ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالتك أو التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية لمدة ساعة يوميا قد يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل وأعراض الاكتئاب. وإذا استمر الألم والاكتئاب فمن المهم استشارة الطبيب لتقييم الحالة ووضع خطة علاج مناسبة. وعندما يغادر الأبناء المنزل ويبدأ كل منهم حياته المستقلة، قد يشعر بعض الآباء والأمهات بفراغ عاطفي أو بفقدان الدور الذي اعتادوا القيام به يوميا، وهي المشاعر التي ترتبط بما تعرف بمرحلة العش الفارغ. وقد تصبح هذه المرحلة أكثر صعوبة إذا تزامنت مع تغيرات أخرى مثل انقطاع الطمث أو التقاعد. ما الذي يمكنك فعله بهذه الحالة؟ حاول النظر إلى هذه المرحلة بوصفها فرصة لبداية جديدة وليس مجرد فقدان لدور سابق، وأعد توطيد علاقتك بأفراد العائلة والأصدقاء، وامنح وقتا للهوايات والاهتمامات التي لم يكن لديك وقت لممارستها في السابق. ومن الطبيعي أن تحتاج بعض الوقت للتكيف مع هذا التغيير، لكن إذا استمر انخفاض المزاج أو لم يتحسن خلال بضعة أشهر فمن الأفضل استشارة الطبيب. ثم هناك السكري من النوع الثاني الذي يسبب خمول وكسل. هل تشعر بخمول شديد يجعلك غير قادر على متابعة قياس مستوى السكر في الدم بانتظام؟ وهل تجعلك التقلبات غير المتوقعة في مستويات السكر تشعر بأنك فقدت السيطرة على حالتك؟ يعد الاكتئاب من المضاعفات الشائعة والمهمة التي قد ترافق عديدا من الأمراض المزمنة، ومن بينها مرض السكري. ولا يقتصر تأثير الاكتئاب على الحالة المزاجية، بل قد يجعل من الصعب أيضا الالتزام بالأدوية وبالنظام الغذائي وممارسة النشاط البدني ومراقبة مستويات السكر، وبالتالي قد يعوق القدرة على التحكم الجيد في المرض. ما الذي يمكنك فعله في هذه الحالة؟ إذا استمرت أعراض الاكتئاب لأكثر من أسبوعين، استشر طبيبك، ويمكن أن يساعد العلاج النفسي أو الأدوية عند الحاجة، إلى جانب تحسين السيطرة على مستويات السكر في التعامل مع كلتا الحالتين. ولا ينبغي الاستهانة بالاكتئاب، فهو حالة صحية خطيرة وقد تصبح مهددة للحياة إذا تركت دون علاج. ويرتبط الأرق وغيره من اضطرابات النوم التي تزداد شيوعا مع التقدم في العمر ارتباطا وثيقا بالاكتئاب. فقد يكون الأرق إحدى علامات الاكتئاب، كما أن الإصابة بالأرق حتى من دون وجود اكتئاب قد يزيد من احتمالية حدوث تغييرات في المزاج. ولا يقتصر الأمر على الأرق، إذ توجد أيضا صلة بين الاكتئاب وبعض اضطرابات النوم الأخرى مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي ومتلازمة تململ الساقين. ما الذي يمكنك فعله في هذه الحالة؟ استشر طبيبك لمعرفة الأسباب المحتملة لمشكلات النوم التي تعاني منها والحصول على العلاج المناسب إذا لزم الأمر، واحرص كذلك على اتباع عادات صحية للنوم مثل الالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ وتهيئة بيئة مناسبة للحصول على نوم هادئ. وقد يكون التقاعد مرحلة مريحة وممتعة بالنسبة إلى البعض، لكنه قد يصبح مصدرا للضغط النفسي بالنسبة لبعض الناس، لا سيما إذا جاء بصورة غير مخطط لها أو فرض بسبب تدهور الحالة الصحية أو بحسب ظروف أخرى. كما يمكن لعوامل مثل عدم الاستقرار المالي وفقدان الروتين اليومي والشعور بتراجع الدور الاجتماعي أو غياب شبكة كافية من الدعم الاجتماعي أن تجعل الانتقال إلى حياة التقاعد أكثر صعوبة، وقد تسهم في ظهور أعراض الاكتئاب. ما الذي يمكنك فعله؟ غالباً ما يستفيد المتقاعدون من الانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تمنحهم شعورا بالهدف والتواصل مع الآخرين. لذلك يمكنك استثمار التقاعد في تعلم مهارات جديدة أو الالتحاق بدورات تعليمية أو ممارسة الرياضة أو المشاركة في أنشطة اجتماعية. ومن المهم أيضا التحلي بالمرونة وعدم ربط الاستمتاع بالتقاعد بنشاط واحد بعينه. فإذا كانت حالتك الصحية على سبيل المثال تمنعك من السفر، لأن السفر مفيد جدا، فإنه يمكنك البحث عن بدائل ممتعة مثل زيارة المتاحف أو حضور الفعاليات الثقافية أو مشاهدة الأفلام وغيرها من الأنشطة التي تناسب قدراتك واهتماماتك، كاهتمامك بالدين وتعلم الأحكام الدينية والقرآن الكريم وغيره. وترتبط بعض أدوية ضغط الدم إلى جانب أنواع معينة من المضادات الحيوية وأدوية علاج اضطرابات نظام القلب وبعض مستحضرات علاج حب الشباب واسترويدات وغيرها من العقاقير بحدوث تغيرات في المزاج أو أعراض اكتئابية لدى بعض الأشخاص. وهذا لا يعني بالضرورة أن الدواء هو السبب في كل حالة من حالات تغير المزاج، لكن من المهم وضع الأدوية ضمن العوامل التي ينبغي تقييمها، لا سيما إذا بدأت الأعراض بعد بدء استخدام دواء جديد أو تغيير الجرعة. في هذه الحالة ما الذي يمكنك فعله؟ اسأل طبيبك عما إذا كانت أي من الأدوية التي بدأت بتناولها حديثا قد تكون مرتبطة بتغيرات في المزاج. وإذا ثبت وجود علاقة فقد يكون من الممكن وتحت إشراف الطبيب تعديل الجرعة أو التحول إلى دواء آخر أكثر ملائمة، ولا تتوقف عن تناول أي دواء موصوف من تلقاء نفسك، دائما راجع الطبيب.
1: قول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، أنني أحد الشدا الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء باب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

0: نصلي عليه صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
1: وعلى آله
0: وصحبه وسلم. اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

يا رب كل شيء وخذاه، اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح احوالنا وانصرنا وانصرنا اللهم انصرنا.

إن الذي سواك إن الذي سواك سيدي يا رسول الله إن الذي سواك تبارك وتعالى إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم سبقت محمد.

يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم طوعا لأحكام القضاء خطى على هذا الثرى خطوى اليتيم المعدم متجردا من كل جاه متجردا

صلى الإله عليه صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم هيمان هيمان هيمان تضرع للسماء دموعه في تيه مشتاقد ووجد متيم يا تشوقت روحي وحبك مستمر.

القمر على رهبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
4: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببين ستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
5: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمنت هيوف تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمنت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمنت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
7: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن للمسلم على أخيه حقوقا يجب عليه أن يقوم بها، وذلك ببذل الخير له ودفع الشر عنه. ومن الأمور التي ينبغي للمسلم ألا يؤذي بها أخاه الغيبة والنميمة، فالغيبة والنميمة صفتان ذميمتان لا ينبغي للمسلم أن يتحلى بهما. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد. ولا شك أن هاتين الخصلتين من المعاول الهدامة للمجتمع الإسلامي، فالمجتمع الإسلامي مبني على المحبة، ومبني على التعاون على البر والتقوى، ومبني على بذل الخير. والله جل وعلا يقول في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الرب جل وعلا في نفس السورة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فيجب على المسلم الابتعاد عن هاتين الخصلتين، لأنه ما من مجتمع تتفشى فيه الغيبة والنميمة إلا انقطعت الأواصر بين الإخوان والأواصر بين الأقارب، وترتب على ذلك الفساد العريض. فإذا وجدت من أخيك تقصيرا فلا يجوز أن تتكلم في عرضه، لأنك إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالواجب عليك النصيحة الخالصة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والواجب على المسلمين أن يحاربوا كل من يتعاطى الغيبة، فيبعدوه عن مجالسهم لئلا يفسد عليهم هذه المجالس، ولئلا يفسد عليهم قلوبهم، ولئلا يفرق جمعهم وشملهم. ويجب عليهم أن يبعدوا النمام، لأن النمام يحمل قلبا أسودا، يحمل الضغينة لإخوانه المسلمين. فالمغتاب والنمام يجب علينا أن ننظف مجالسنا ومجتمعاتنا الخاصة أو العامة من هذين الصنفين الخبيثين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. ولا شك أن هذا فيه وعيد شديد على النمام، فالنمام قد خالف أمر الله جل وعلا، وخالف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وينبغي لنا أن نجعل مجالسنا ومجتمعاتنا خالية من هذين المرضين، مرض الغيبة ومرض النميمة، ونستبدل هذا بما يعود علينا بالنفع وبما يؤلف قلوبنا من إفشاء السلام والسلام.

وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله جل وعلا أن يبعدنا من جميع الأمراض التي تفتك بمجتمعاتنا الإسلامية، وأن يوفقنا إلى الهدى والرشاد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت

تحية لكم مستمعينا في صباح جديد ومباشر على الهواء ضمن برنامجنا برنامج متفرقات في الدين والحياة. في الحياة العديد من المتفرقات، ولكن متفرقاتنا مختلفة بما فيها من محطات فيها تذكية وفيها أيضا توعية. فأهلا وسهلا بكم معنا في هذا المشوار الصباحي والذي يتخلله العديد من المحطات، فنبدأ على بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك.

اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض.

من أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الذكر كأنه عقد ومعاهدة بين العبد وربه، يوقع عليه العبد ويعترف به ويقرأ فقرات هذا العقد صباحا ومساء. رضيت بالإسلام دينا، لا يتحقق الرضا بالإسلام حتى تفرح به وتعتز به وتوقن أن كل حكم من أحكامه يصلح الأرض كلها، ولا يمكن للكون أن يستغني عن هذا الحكم مهما كان صغيرا. فأنت تعترف بأنك راض بالإسلام، تحترم الإسلام وتقدره وتجله وتفخر به، وتحمد الله الذي هداك له من غير حول ولا قوة. لا تكون راضيا حتى تصل إلى اليقين بأن كل نعمة فاتتك فيكفيك عنها نعمة الإسلام، وكل نعمة جاءتك من الله بفضل الإسلام عليك. لا تكون راضيا بالإسلام حتى ترضى بأحكامه وشريعته من غير حرج وتسلم تسليما.

ومما قرأت وأعجبني هذه الوصية النبوية. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختصر بحرا من المعاني في كلمات قليلة، وهنا يلخص الدين كله في كلمة واحدة: الدين النصيحة، رواه مسلم. وكلمة النصيحة تترجم غالبا بمعنى النصح الصادق أو المشورة المخلصة، وهذا هو جوهرها، أن تريد الخير الحقيقي للإنسان وأن تقدمه له بصدق وحرص، برفق وعناية، لا بقسوة أو تجريح. إنها كلمة غنية واسعة المعنى، فتشمل كذلك الإخلاص والوفاء وحسن الإرادة، وهي تقيد خداع الناس أو الحديث عنهم من وراء ظهورهم أو تمني فشلهم في الخفاء. ولهذا عندما سأل الصحابة رضي الله عنهم لمن، جاء جواب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شاملا دائرة الدين كله: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هنا لا يمكن اختزال النصيحة في مجرد إعطاء النصيحة، فالنصيحة لله تعني إخلاص العبادة له وطاعته، والنصيحة لكتابه تعني الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام تعني اتباعه وتوقيره وتعظيم سنته. أما النصيحة للناس حكاما ومحكومين وعامة، فهي ما نعنيه بالنصح الصادق، أن تريد لهم ما تحب أن تريده لنفسك، وأن تنصحهم بصدق، وأن تعاملهم بحسن نية وإرادة الخير لهم.

من السهل أن يشعر الإنسان بالتدين في عبادته، ثم ينسى أن الإيمان يقاس أيضا بكيفية معاملتنا بعضنا بعضا. بالنصيحة الصادقة التي نقدمها برفق بدلا من الغيبة، وبالأمانة والصدق اللذين لا يجعلاننا نتحايل أو نختصر الطريق على حساب الحق، وبذلك الخلق الهادئ الذي يجعلنا نتمنى الخير للناس حتى عندما لا يكونون حاضرين ولا يسمعوننا. فالدين ليس مجرد علاقة خاصة بينك وبين الله، بل يظهر كذلك في حسن إرادتك للناس جميعا، وفي الخير الذي تحمله لهم، وفي طريقة تعاملك مع كل من وضعهم الله في محيط حياتك. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النصيحة الصادقين المخلصين له ولكتابه ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ولجميع خلقه. آمين يا رب العالمين.

إن الله لا يحب الفساد. أبصرت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت إن الله لا يحب الفساد. حبة رمان، حبة، فكيف بوجبة أو وليمة والكثير من الطعام الذي يهدر؟

حالنا اليوم يقول: كثر الفساد نتيجة ما قمنا به من الفساد، وهو بقليله حتى بأقل ما يكون، إذا استشعرنا قيمة النعم التي نعيشها. وها هي أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها تقول: فساد عن حبة رمان واحدة كانت سقطت في الأرض، فهي اعتبرتها من الفساد. فنحن كم نهدر، إن كان من الطعام أو حتى الشراب أو حتى من الملبس والمأكل وغيره من الأمور، فساد على فساد. وها هو حالنا اليوم نعيش في هذه الأيام الصعبة التي يكثر فيها الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يستجيب وأن يعفو عنا وعن زلاتنا. آمين يا رب العالمين.

تسليم أمرك لربك ليس مجرد كلام تقوله، بل هو شعور عميق تعيش به. عند وصولك له ستجد أنك مهيئ لاستقبال ما يجعل حياتك أفضل. سوف تتدفق هبات الرحمن إلى حياتك. لا تترقب ما ينقصك، فقط سلم. لا تحدد ماذا تريد، فقط سلم. لا تشترط ولا ترفض، فقط سلم. ولا تتساءل متى وأين، فقط سلم. سلم أمرك لله سبحانه وتعالى.

يقول الله سبحانه وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. احذر من دعوة أولئك الذين ليس لهم إلا الله، العامل المسكين الذي أكلت أجره، والزوجة الضعيفة التي أهنتها، والأخ الذي غصبته ميراثه، والجار الذي اعتديت على أرضه، فلربما نمت أنت ليلتك، وقام هو وتوضأ، فدعا بدعاء نوح عليه السلام هذا، فتلقى الله سبحانه دعوة المظلوم، وأصدر أمره لملائكته أن ينصروا عبده. سأل جعفر البرمكي أباه وهما في السجن: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال صرنا إلى هذا. فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها.

الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار المختارة لهذا النهار. ولا بد لكل من يتابع طبعا وسائل الإعلام وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم تصدر عنوان الطائرة اللي هي اسمها فلاي دبي، وهذه الطائرة اللي نزلت في تبوك والقصة اللي حواليها. هلأ بالنسبة لكثير من الأخبار المتضاربة والأخبار اللي كل شوي بيقلوها أو بيحكوا عنها بطريقة مختلفة، كان في تعليق لترامب على الموضوع، أيضا بعض الدول حكت في هذا الموضوع، لكن بالبداية لم يكن معروف هوية قائد الطائرة. ولكن قبل قليل وزارة خارجية الاحتلال كشفت عن هوية قائد الطائرة، طائرة فلاي دبي، وقالت حسب ما زعمها هي انه هذا الطيار هو اللي انقذ الطائرة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنشور على منصة اكس بدولة الاحتلال، يعني ان الكابتن الهندي سميث ماتشاشار قائد طائرة فلاي دبي رقم 1073 قاوم بشدة بعد تعرضه للطعن في قمرة القيادة، ورغم إصابته البالغة تمكن من فتح باب قمرة القيادة، مما سمح للركاب الإسرائيليين وطاقم الطائرة الإماراتي بالتدخل وإنقاذ جميع الركاب. وكان مثل ما قلنا بعض التعليقات و من قبل مثلا مثل ترامب عن هذه الحادثة وغيرها من الأمور، لكن ما استوقفني أنا اليوم هو ما كتبه الأستاذ الدكتور خليل العناني، ويقول بأن هناك أسئلة وثغرات كثيرة في واقعة الطائرة الإماراتية التي كانت متجهة للكيان وهبطت في مطار تبوك بالسعودية. عندما كتب هذا المقال لم يكن صدر هوية من هو قائد الطائرة، ولكن مع العلم أنه غريب من البداية ما يقولوا هوية، يعني طائرة هيدي معروف مين هن الركاب بكل التفاصيل، بمين القائد ومين المساعد ومين طاقم المضيفات والمضيفين، يعني أنه غريبة ما يكون، يعني مجرد ما أنه صار الخبر ما يعرفوا مين هو القائد. على كل، دكتور خليل العناني وضع بعض الأسئلة حول هذه الواقعة وقال: أولا، لا تزال جنسية الطيارين غامضة، هل هما أو الطيارين هل هما روسي وأوكراني أم إماراتي وعماني أم عماني وهندي، أم أن أحدهما أوكراني يحمل الجنسية العمانية؟ كيف يستمر هذا التضارب بينما يفترض أن تكون بيانات الطيارين معروفة وواضحة؟ ثانيا، ماذا جرى داخل قمرة القيادة بالفعل؟ هل كان شجارا بين قائد الطائرة ومساعده، أم أن أحدهما تعرض لأزمة نفسية؟ وهل حاول اختطاف الطائرة ولماذا؟ وإذا صح الحديث عن أزمة نفسية، فكيف اجتاز الفحوص الدورية التي يخضع لها الطيارون؟ وكيف يسمح لطيار عماني بقيادة رحلة متجهة إلى إسرائيل بينما لا تقيم بلاده علاقات تطبيع معها؟ وهل كانت إسرائيل ستسمح بذلك أصلا؟ وإذا كان قائد الطائرة قد أصيب ومساعده تم احتجازه، فمن الذي هبط بالطائرة في تبوك؟ وهل بالفعل كان هناك طيارين احتياطيين؟ وهل تواجدا بالصدفة؟ ثالثا، لماذا هبطت الطائرة الإماراتية في مطار تبوك بالسعودية رغم أنها كانت فوق الأجواء الأردنية، وكان مطار عمان أو أي مطار أردني أقرب إليها؟ وكيف تمر رحلة متجهة إلى إسرائيل عبر الأجواء السعودية في غياب تطبيع رسمي معلن؟ وهل كان اختيار تبوك مقصودا في ظل الحديث عن تقارب بين الرياض وتل أبيب، خصوصا بعد اللقاء السري الأخير في أبوظبي؟
رابعا، ماذا يفعل نحو 170 إسرائيليا في دبي بعد جرائم الإبادة في غزة وما يفعله الكيان في المنطقة؟ ألا تستحي الدولة الإماراتية من استضافتهم على أراضيها؟ خامسا، هل الحادث مدبر ولماذا؟ وهل للإمارات يد فيه من أجل خدمة نتنياهو والتقريب بين الكيان والرياض؟ ومن المستفيد منه؟ وكيف سيتم توظيف هذا الأمر سياسيا سواء داخل الكيان أو في دفع التطبيع بين السعودية والكيان للأمام؟ أسئلة وألغاز منطقية ومشروعة، والمؤكد أننا لن نعرف حقيقة ما جرى على وجه اليقين. هذا ما كتبه الدكتور خليل العناني. نتابع معكم.

توظيف انتخابي وتحريض إسرائيلي مبكر لحادثة فلاي دبي. في الوقت الذي انشغلت فيه الطواقم الفنية المختصة بإنهاء أزمة طائرة فلاي دبي، ومع مرور ساعات قليلة فقط على الحادث، سارع اليمين الإسرائيلي المتطرف وحكومة النتن ياهو إلى استغلاله، ليتحول المشهد سريعا إلى منصة لتوظيف انتخابي وتحريض إسرائيلي مبكر، في تجاهل واضح للمعلومات الأولية الواردة والتي لم تصل حد اليقين بشأن دوافع وخلفيات ما جرى، وسط محاولات إسرائيلية لتصنيف الحادث على أنه هجوم إرهابي جهادي. وهبطت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي اضطراريا في السعودية يوم أمس بعد أن أرسلت رمز الطوارئ 7700 الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة، لكن لاحقا ظهرت في بعض أنظمة التتبع بيانات تشير إلى استخدام رمز 7500 والذي يدل على أن تدخل غير قانوني، إلا أن هذه المعلومة لم تحظى حتى الآن بتأكيد رسمي. ونقلت مواقع إسرائيلية عن مسافرين إسرائيليين كانوا على متن الطائرة قولهم إنها اضطرت إلى الهبوط في السعودية إثر عراك بين الطيارين. هذا وأصدر مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك بيانا أفاد به بتلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة رقم FZ1073 التابعة لشركة طيران فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري في المطار، وذلك تمام الساعة 8:44 صباحا بالتوقيت المحلي. وذكر مطار تبوك أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة، وهبطت الطائرة بسلام بالمطار في تمام الساعة 9:45 صباحا. وتبين وجود إصابة لكل من كابتن الطائرة والطيار المساعد، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وكذلك تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة. ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل إضافية حول هذا نتائج الحادث أو نتائج التحقيق الأولى بشأنه، خصوصا مع ورود معلومات أولية بشأن خضوع طاقم الطائرة للتحقيق. وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث نقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية حاول تحطيم الطائرة والمسافرين على متنها بعدما طعن الطيار الرئيسي، غير أن هذه الرواية لم تؤكدها شركة الطيران الإماراتية. سعى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إلى توظيف حادثة الطائرة انتخابيا، فيما وصفت المعارضة ذلك بأنه ألاعيب رخيصة. وجاءت الحادثة بعد أن حذر نتنياهو يوم الثلاثاء من وجود مؤشرات على هجمات محتملة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وسارعت القناة 14 اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المقربة من نتنياهو إلى اعتبار أن تحذيرات الأخير كانت في محلها، حتى وإن كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد استبعدت وجود صلة بين التحذيرات والحادثة، كما كتب الصحفي في القناة 12 الإسرائيلية عميد سيغال على حسابه في منصة تيليجرام، إذن يتضح أن هناك بالفعل محاولات للإضرار بإسرائيل قبل الانتخابات. وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إن الحادث الخطير على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة لتنفيذ عملية جهادية، ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا كانت نية المنفذ واحدة وهي تحطيم الطائرة بجميع ركابها. وزير الأمن القومي اليمين المتطرف إتمار بن غفير قال في منشور له: لقد أنجزت إسرائيل عملا رائعا على مدار العامين ونصف العام الماضيين، لكن لا يجوز لنا التوقف، بل يجب أن نواصل المضي قدما حتى نحقق نصرا حاسما في كل من إيران ولبنان وغزة ويهود والسامرة، أي الضفة الغربية وفق تعبيره.
فكما تسمعون بدأ استغلال هذه الحادثة وتوظيفها للصالح الإسرائيلي، وخاصة قبل الانتخابات.

مع متفرقاتنا نتابع وإياكم مستمعينا، وفي منوعاتنا ومواضيعنا المختلفة سوف نتوقف مع هذه المحطة وعن بعض الأمور التي يجب أن أو بعض المقتنيات التي يجب أن نغسلها قبل استخدامها. لعل هذه المحطة بتخلينا شوي هيك نفكر ببعض الأشياء، يمكن هلأ إذا نحن ذكرناها في كتار منكم بيقولوا نحن أوريدي بنعمل هالشي، هيدا منو بحاجة لأنه نعرف هالمعلومة، لكن حقيقة في ناس ما بيعرفوا كتير خفية هذا الأمر، خاصة لما بيشتروا تياب جديدة. لما بنشتري نحن قطعة جديدة بيبقى شكلها فعلا أنه جديد، ولما بتنغسل بمجرد غسلة واحدة أحيانا بتغير مظهر هذه القطعة وبيبين شكلها أنها ما عادت كتير جديدة، لكن من الضروري أنه نغسلها قبل ما نلبسها، لأنه في أسباب عديدة بتخلينا يجب أن نغسلها قبل أن نلبسها. فبهالتقرير هذا اللي حنقرأه على مسامعكم بخلينا نتعرف على الأشياء يلي لازم نحن نغسلها قبل ما نستخدمها، لو أنه جبناها بعلبتها مسكرة مغلفة معمول لها سيلينج منقول أنه هذه خلاص نظيفة وجديدة ومن الشركة جاية، فإذا هي سليمة ونظيفة 100%. لا، هذه الفكرة فكرة خاطئة، فإليكم هذه المعلومات ومن خلالها منأكد على أنه كتير من الأشياء لازم نغسلها قبل ما نستخدمها. نتعرف عليها بهالفقرة إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا وتابعونا.

0: ومثل ما قلنا قد تبدو الأشياء الجديدة نظيفة بمجرد إخراجها من عبواتها، لكن مظهرها لا يعني بالضرورة أنها جاهزة للاستخدام مباشرة، فمنذ تصنيعها وحتى وصولها إلى المتجر أو المنزل يمكن أن تتعرض بعض القطع للغبار والأوساخ وبقايا التصنيع أو تلامسها أيد متعددة أثناء النقل والعرض. ولهذا ينصح خبراء التنظيف بغسل بعض المقتنيات قبل استخدامها للمرة الأولى، خصوصا تلك التي تلامس الجلد أو الطعام أو أفواه الأطفال. علمني كيف على أولا أغطية الفراش، الملايات وأغطية الوسائد والحافات من أبرز الأشياء التي ينصح الخبراء بغسلها قبل استخدامها، فقد تحمل الأقمشة الجديدة بقايا من المواد المستخدمة أثناء التصنيع أو الغبار الذي يتراكم خلال النقل والتخزين. وبما أن هذه القطع تلامس الجلد ساعات طويلة أثناء النوم، فإن غسلها قبل الاستخدام يساعد على التخلص من هذه البقايا التي قد تسبب الحساسية، كما يجعل ملمسها أكثر نعومة. الشغل الثاني هي المناشف. يمكن المناشف الجديدة منشوفها ناعمة ونظيفة، لكن كمان بتحمل غبار وبقايا من عملية التصنيع، كما أنه غسلها قبل الاستخدام ممكن أنه يساعد على إزالة بعض المواد يلي ممكن أن تأثر على قدرتها على امتصاص الماء. لذلك من الأفضل غسل مناشف الاستحمام ومناشف الإيدين ومناشف الوجه قبل استخدامها للمرة الأولى. أيضا الملابس الجديدة، ممكن أن تؤدي ارتداء الملابس الجديدة من دون غسلها إلى تهيج الجلد، خصوصا عند الأشخاص يلي عندهم بشرة حساسة بسبب البقايا من بعض المواد المستخدمة خلال التصنيع أو الصباغة، واللي ممكن أن تبقى على الأقمشة حتى بعد وصولها للمتجر، وممكن أن تظهر على الجلد أعراض مثل الحكي أو الإحمرار أو الطفح لدى بعض الأشخاص. لذلك يفضل غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها للتخلص من بقايا المواد الكيميائية والأوساخ اللي ممكن أن تكون عالقة بالأقمشة وتقليل احتمال تهيج الجلد. أيضا أدوات المطبخ، الأطباق وأدوات الطاولة من ألواح التقطيع، أيضا العبوات حفظ الطعام من الأشياء اللي بينصح دايما بغسلها قبل استخدامها للمرة الأولى لأنها بتلامس الطعام مباشرة، وممكن أنه تتراكم على هالأدوات أثناء تصنيعها أو شحنها أو عرضها بالمتاجر أثار الغبار أو بقايا بعض المواد المستخدمة بالتصنيع أو الجراثيم نتيجة كثرة لمسة. وإذا استخدمت من دون غسلة فقد تنتقل هذه الشوائب للطعام، وهو ما قد يسبب تهيج الجهاز الهضمي أو يزيد من احتمال التعرض للملوثات. لذلك يفضل غسلة جيدا بالماء قبل استخدامها للمرة الأولى. في ناس مثلا بيشتروا شغلة انه هي اوكي هي مسكرة محطوطة مغلفة، حتى بتكون احيانا مغلفة بالبلاستيك ومحطوطة بالعلب، لكن مع ذلك يجب انه نغسلها قبل ما نستخدمها، لانه هي يعني كبرودكت كمنتج موجود بيبقى عليه لسه بقايا من التصنيع نفسه حتى لو ما كان عليها غبار. يعني نحن أحيانا بنتخلص من العلبة الخارجية الكرتوني اللي بتبقى من برا، فمنفكر إنه الأشياء اللي موجودة جوا إنها هي سليمة ونظيفة 100%، لكن يجب غسلها. هلا أكتر منكم أكيد بيقولوا إنه نحن بنعمل هالشي، بس في البعض لا ما بيعمل هالشي هيدا، أو بيتغاضى إنه خلص ما هي أصلا كانت مسكرة. لازم نفهم إنه الموضوع لا يقف فقط عند بس موضوع إنه الغبار، أو حتى بالنسبة للألبسة بعرف أنه بيتغير أحيانا القطعة لما بتبقى جاي من الشركة أو من المحل مباشرة، تبقى قطعة كتير مرتبة إذا نحن بدنا نغسلها، فممكن أنه يتغير شكلها هيك من أو وهجة لأول مرة. لكن أنا من الأشخاص اللي مثلا القطعة الجديدة طبعا ما بغسلها بالغسالة، لأنه بمجرد ما تحطها بالغسالة فعلا بده يتغير شكلها، ولكن أول لبسة ما بحطها بالغسالة، بغسلها أنه غسل يدوي إضافي، لأنه حتى ما بحط دواء الغسيل، يعني بحط أنا المعطر، يعني بلاقيه أنه أول شيء بيعطي رائحة جميلة، وبنفس الوقت أهم شيء هي عملية الغسل بالماء، أنه الواحد يقدر يتخلص من الشوائب الموجودة والغبار على الألبسة. أما بالنسبة للمناشف، للشراشف، للملايات، كل هالأمور هيدي طبعا تنغسل بالغسالة لأنه أسهل شيء وسهل أنه الواحد يستخدمها، وطبعا هي لأنه ما حينلبسها ما حتبين على أجسامنا، ولكن ضروري موضوع الغسل. أيضا مستمعينا، ألعاب الأطفال، يعني ألعاب الأطفال من الأشياء المهم أنه تنغسل قبل ما الولد يحطها بالفم. طبعا نحن عم نحكي على الألعاب البلاستيكية، فممكن أنه تتعرض هالألعاب هايدي، يعني هي أصلا كمان من التصنيع وأيضا من العرض بالمحلات أو حتى وجودها بالكرتون اللي هي فيها، كلها هايدي بيكون عليها غبار وأيضا بقايا من التصنيع. لذلك يفضل تنظيف الألعاب الجديدة بالطريقة اللي بتناسب خامتها، مع استخدام منتجات تنظيف لطيفة وآمنة للأطفال عند الحاجة. بينطبق هالشي هيدا على بعض مستلزمات الأطفال يلي بتلامس الجلد أو الفم، مثل اللهيات والزجاجات وبعض الأقمشة. يعني كل الألعاب البلاستيك بنغسلها، بس هلأ في ألعاب، حتى بالنسبة للألعاب اللي هي بتبقى مثل مش من الصوف، اللي بتبقى هيك محشية يعني فيها حشوات، وهيك ممكن الواحد يغسلها بالمي وينشفها، إلا إذا كانت شيء يعني فيه استخدام بطاريات، هذا ممكن نحنا نمسحها مسح، ولكن نتنبه لأنه ما نخلي الأطفال يستخدموها مباشرة، خاصة لأن يعني يمكن الولد أحيانا بتوقع اللعبة منه بيرجع بشيلها وبحطها بتمه، إنه هالشي هذا بنشوفه نحنا شيء طبيعي، وما بدنا نقول للأمهات إنه يكون عندهم وسواس، ولكن نحنا عم نقول عن المرة الأولى لما بتجي من الشركة، لما بنكون شارينا ضروري إنها تنغسل، ضروري إنها تتنظف. بعد هيك بقى خلص الولد بياخد المناعة اللي هو لازم ياخدها، ولكن احنا عم نحكي عن موضوع التصنيع والمواد اللي هي بتكون بالتصنيع نفسه من مواد كيميائية وغيرها. ايضا نسينا نقول عن مناشف المطبخ والمناديل كمان القماش، هيدي كمان الاشياء لازم كمان نغسلها لانها بتلامس الايدي، وايضا يعني احيانا الصحون، احيانا الطاولات، لذلك من الافضل غسلها قبل استخدامها. اضافة لذلك زجاجات واكواب الشرب الجديدة، كل هالاشياء هيدي بتجي بعبوات مغلفة مسكرة محطوط عليها بلاستيك، ولكن رغم ذلك من الأفضل غسلها قبل استخدامها الأول، فممكن أنه يبقى داخلها أو على السطح الخارجي بقايا من التصنيع أو الغبار الناتج عن التخزين والنقل. وينبغي الانتباه بشكل خاص للأغطية والحلقات المطاطية والأجزاء الصغيرة يلي ممكن أنه يصعب تنظيفها. في كمان أشياء لازم كمان أنه نغسلها قبل ما نستخدمها، وهي فرش الشعر، الأمشطة، المشط، بعض الأدوات العناية الشخصية اللي بتلامس الجلد أو الشعر يفضل تنظيفها قبل الاستخدام الأول، خصوصا إذا كانت معروضة بمتاجر مفتوحة أو قابلة لللمس من خلال الزبائن. يعني في كتير ناس بتبقى ماسكتها بإيدها، ممكن حطتها على راسها على شعرها، هالشي هيدا بيخلينا انه لازم نعقم هالاشياء هيدي قبل ما نستخدمها، وطبعا غسلها او تنظيفها وفقا لتعليمات الشركة المصنعة ممكن انه يزيل الاوساخ والبقايا اللي ممكن انها تكون تراكمت عليها. كمان حتى بالنسبة للحيوانات الأليفة اللي نحن نكون مربينها بالبيت وخاصة القطط، كمان ما لازم نغفل عن أنه الأوعية الطعام والماء الجديدة الخاصة بالحيوانات الأليفة فهي من الأدوات اللي بتلامس الطعام والماء بشكل مباشر، لذلك كمان يستحسن غسلها جيدا قبل استخدامها. ممكن تنظيف الألعاب القابلة للغسل قبل استخدامها للمرة الأولى. لازم نفهم شغلي انه لما نقول جديد ما معناتها انه هو جاهز للاستخدام.
1: يمسح رأس يتيم يمسح حزنك والهم،
0: لا يعني غسل المقتنيات الجديدة انه كل قطعة بتحمل خطر صحي، احنا ما بدنا نشغل الوسواس عنا، ولكن هو اجراء بسيط للتخلص من الغبار وبقايا التصنيع والاشياء اللي ممكن انها تعلق على هذه الأشياء اللي نحن اشتريناها خلال النقل والتخزين والعرض. بشكل عام ممكن اعتماد قاعدة سهلة، كل ما يلامس الجلد لفترة طويلة أو الطعام أو أفواه الأطفال يستحق التنظيف قبل استخدامه للمرة الأولى، مع الانتباه لأنه بعض المواد مثل الأجهزة الإلكترونية والقطع اللي قلنا عنها أنه فيها بطارية طبعا ما بتتحمل المي، لذلك هي بحاجة لتنظيف بطريقة أنه معينة عن طريق المسح، ويعني طريقة أنه ما تدخل المياه إلى داخل الأماكن اللي بنحط فيها مثلا البطاريات أو الأشياء الكهربائية، فطبعا هذا الواحد بده يأخذها بعين الاعتبار. على كل إن شاء الله نحن بنتمنى للجميع صحة أفضل وأنه الواحد يتنبه لهالأمور لو هي أنه بسيطة. أحيانا يعني على غفلة مثلا ممكن الأم لنقول وقعت الدمي اللي لابنها ضاعت منها فبتروح

كتبت مريم مشتاوي وتحت عنوان الرجل الذي عاد إلى البحر بحثا عن ساقه. كان يسبح، ربما لم يكن يفكر في شيء أبعد من الموجة التالية، من الماء الذي يمر على كتفيه، من تلك المسافة الصغيرة بين جسد الإنسان والبحر حين ينسى الأول أنه مخلوق من تراب ويصدق للحظات أنه يستطيع أن يكون سمكة. ثم جاء القارب. لا أعرف كم تحتاج الكارثة من الوقت كي تقع ثانية، أقل من ثانية، لحظة واحدة كان فيها الرجل كاملا، وفي اللحظة التالية كان ينظر إلى جسده فلا يجده كما عرفه طوال حياته. مروحة قارب قطعت ساقه. جملة قصيرة كهذه يمكن أن تكتب في سطر، لكن كم من الألم يتسع له هذا السطر. خرج الرجل من الماء. تخيل فقط هذه اللحظة، رجل ينزف مصدوم، جسده لم يستوعب بعد ما جرى له، وعيناه تبحثان عن جزء منه لم يعد معه. كان يمكن أن يستلقي على الشاطئ ويصرخ، كان يمكن أن ينتظر سيارة الإسعاف، كان يملك كل الحق في العالم أن يكون ضعيفا، منهارا، خائفا. فالإنسان حين يفقد ساقه لا يطلب منه أو لا يطلب منه أن يكون بطلا، يكفيه أن يبقى حيا. لكن هذا الرجل فعل شيئا لا أعرف كيف يمكن تفسيره إلا في تلك القوة الغامضة التي تظهر أحيانا في الإنسان حين لا يبقى لديه شيء يعتمد عليه سوى نفسه. نظر إلى البحر وكان يعرف أن ساقه ما زالت هناك في مكان ما تحت الماء الذي خرج منه للتو. فعاد، نعم، عاد إلى البحر بساق واحدة ليبحث عن ساقه الأخرى. وهنا بالنسبة إلي تتوقف الحكاية عن كونها خبرا طبيا. هنا تبدأ الحكاية الحقيقية، لأننا نتحدث كثيرا عن القوة حين نكون آمنين، نكتب عنها، ننصح الآخرين بها، نقول لمن يتألم قاوم، لا تستسلم، انهض. لكن أن تنهض وأنت لا تملك ساقا لتنهض عليها فتلك مسألة أخرى. أن تعود إلى المكان الذي آذاك، إلى البحر الذي خرجت منه قبل دقائق ناقصا جزءا من جسدك، وأن تبحث في مياهه عما أخذه منك، فهذه ليست شجاعة عادية، إنها غريزة الحياة حين تتحول إلى فعل. وصل الإسعاف ونقل الرجل إلى المستشفى، وجاء فريق من الغواصين ليواصلوا المهمة. غاصوا في البحر، بحثوا في أعماقه حتى عثروا على الساق المقطوعة. ثم بدأت معركة أخرى، هذه المرة لم تكن في البحر، إنما داخل غرفة العمليات. أطباء أردنيون أمام جسد مصاب، أمام الوقت الذي لا يرحم، أمام أعصاب وأوعية دموية وعظام وأنسجة يجب أن تعود لتتصل بمن فصل عنها.

ست ساعات من الجراحة، ست ساعات بين احتمال الفقد واحتمال الاستعادة، وفي النهاية نجح فريق طبي في إعادة الساق إلى مكانها. إنجاز طبي كبير بلا شك، وأيد تستحق الاحترام، وأطباء يستحقون كل كلمات ثناء في العالم. فأن تستطيع المعرفة البشرية أن تعيد إلى الجسد جزءا قطع منه هو واحد من تلك الانتصارات التي تجعلنا ندرك إلى أي مدى وصل الطب، وكم من المعجزات الصغيرة تحدث كل يوم تحت أضواء غرف العمليات بعيدا عن أعيننا. لكنني وأنا أقرأ الخبر لم أتوقف طويلا عند غرفة العمليات، بقيت عالقة عند البحر، عند تلك اللحظة تحديدا. رجل خرج من الماء وقد فقد ساقه ثم استدار وعاد إليه. هناك بالنسبة إلي ولدت المعجزة الأولى، قبل أن يمسك الجراح مشرطه، قبل أن يصل الغواصون، قبل أن تبدأ الساعات الست، كان هناك رجل قرر في أشد لحظات ضعفه ألا يترك جزءا منه خلفه. حين تتسع الحكاية لتشمل وطنا، ربما لهذا السبب قادتني الحكاية رغما عني إلى غزة، إلى ذلك المعنى القاسي للفقد، حين لا يعود حادثا فرديا عابرا، إنما يصبح جزءا من حياة أناس كثيرين، أطفال ومدنيون. يستيقظ بعضهم ليجد أن جسده لم يعد كما كان، وأن عليه أن يتعلم الحياة من جديد، بقدم أقل، بيد أقل، وربما ببيت أقل، وعائلة أقل، وذاكرة أثقل. هناك من لا يملك رفاهية الغواص الذي يعيد إليه الجزء المفقود، ولا غرفة عمليات كاملة تنتظره بعد دقائق، ولا طريقا آمنا ومفتوحا بين الإصابة والعلاج. وهنا تصبح قصة الرجل الذي عاد إلى البحر أكثر إيلاما وأكثر جمالا في الوقت نفسه، لأنها تذكرنا بأن الإنسان حين يؤخذ منه شيء يحاول بفطرة غريبة أن يعود إليه، يبحث عن ساقه، عن بيته، عن لعبته تحت الركام، عن صورة أمه، عن مفتاح بيته، عن مفتاح باب لم يعد له باب، عن حياته كما كانت قبل أن يمر فوقها كل هذا الخراب. نحن جميعا بطريقة أو أخرى نفقد أشياء منا في الحياة، لا تكون دائما ساقا، أحيانا نفقد حلما، حبا، وطنا، شخصا، سنوات، ثقة، نسخة قديمة من أنفسنا كنا نحبها، ونخرج من التجربة ونحن نعتقد أن المطلوب منا فقط أن ننجو. لكن بعض الناس يفعلون أكثر من النجاة، يعودون إلى المكان الذي جرحهم ليستعيدوا ما يستطيعون استعادته من أنفسهم. ذلك الرجل لم يكن يعرف وهو يعود إلى الماء إن كان الأطباء سينجحون، لم تكن لديه ضمانات، لم يكن يعرف إن كانت ساقه سيعثر عليها أصلا، ومع ذلك عاد يبحث عنها. وربما بطولة ليست أن تعرف أنك ستنتصر، ربما البطولة أن تتحرك فيما لا تعرف النتيجة، أن تحفر في ضعفك حتى تعثر في قاعه على قوة لم تكن تعرف أنها تسكنك. سيقول أو سيقال الكثير عن براعة الأطباء الأردنيين، ويجب أن يقال، لكنني سأظل أفكر في ذلك الرجل في اللحظة التي نظر فيها إلى البحر وهو يقف على ساق واحدة ثم قرر أن يعود. وسأفكر أيضا في كل إنسان وجد نفسه فجأة ناقصا شيئا من جسده أو بيته أو عالمه، ثم اضطر أن يبحث وسط الركام الحقيقي أو المجازي عما يمكن إنقاذه، لأن الأطباء أعادوا ساق الرجل إلى جسده، أما هو ففي اللحظة التي عاد فيها إلى البحر كان قد أعاد نفسه إلى الحياة. حقيقة قصة سبحان الله فيها معجزة وفيها حكمة وفيها الكثير بإمكاننا أن نتحدث عنه لساعات طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء التام لهذا الرجل
ولعل هذا المقال يعيد إلينا الكثير من الأسئلة عن أنفسنا وعما فقدناه منها وفيها، وهل سنعيده مرة أخرى؟ إلى هنا نأتي مستمعينا لختام برنامجنا لهذا النهار. وأخيرا أعود وأذكركم بالبئر الذي قمنا بهذه الصدقة الجارية إن شاء الله تعالى بهذا المشروع منذ فترة، ونحن بدأنا فيه طبعا بالتبرعات لهذا المشروع، وإن شاء الله عندما يكتمل المبلغ سوف يبدأ العمل به. هذا المشروع هو لبئر مياه في اليمن، وخاصة هذا البئر للذين يعيشون في المخيمات في اليمن. أهلنا في اليمن في حاجة ماسة للمياه بأماكن فيها يعيشون فيها ولا يستطيعون أن يعثروا على المياه بطريقة سريعة وبطريقة سهلة، لذلك عليهم أنهم يمشوا مسافات طويلة لحتى يجيبوا المي، ومن الصعب أيضا سحب هذه المياه. في مياه جوفية موجودة تحت الأرض، ولكن بحاجة لمواد ومعدات ثقيلة لحتى تسحب هذه المياه، وطبعا وجود ترومبات من المي لحتى يقدر الناس تسحبها وتستفيد منها. نحن إن شاء الله تعالى منسهل عليهم هذا الأمر من خلال حفر بير لإلهم ووضع طبعا المضخة للمياه لحتى يقدروا يسحبوا هذه المياه ويستعملوها. هالمياه هي اللي بيستفيد منها العائلة بأكملها، الكبير والصغير، وأيضا الشيوخ والعجز والأطفال. فإن شاء الله تعالى لكم صدقة جارية بهالعمل الخير الإنساني. ما تبقى علينا كتير من المبلغ، إن شاء الله تعالى بنقدر نكمله. المبلغ هو 26,000 دولار، تخطينا 21,000، بإذن الله تعالى بقي علينا يعني أقل من 5,000 دولار. إن شاء الله بجهودكم منكمل هذا المشروع. اللي بحب يتبرع يتواصل معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983. لكم الأجر والثواب بإذن الله تعالى. ولا تنسوا بأن سقيا الماء هي من أهم الصدقات اللي وصى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. تحياتي لكم جميعا، إلى الملتقى بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية غدا إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي وصححه شاكر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي.
3: إعلان هام للجالية العربية: ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790 2522، www.khairlawyers.com.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.
6: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتحدث عن صنف جديد من أصناف المحبوبين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهم النافعون لعباد الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. رواه الطبراني وحسنه الألباني. فأعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى ما كان نفعها عائدا لمصالح عباد الله في دينهم ودنياهم. والقرآن والسنة يحضان المسلم على نفع إخوانه المسلمين ما أمكنه ذلك. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. وقبل ذلك قال الله جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. قال العلامة السعدي رحمه الله: فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، فمن فعل ذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح. والنافعون أيها الأحبة، النافعون لعباد الله أصناف من الناس: أولهم العلماء المعلمون، والدعاة المصلحون، والمربون المخلصون. فإن أعظم النفع للإنسان هو النفع الديني الذي يؤهله لسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يوم أسلم: هل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله عز وجل أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يوما لعمه العباس: يا عم ألا أحبوك؟ أي ألا أعطيك؟ يا عم ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ثم علمه كيف يصلي صلاة التسابيح. وقال يوما لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إلى آخر الحديث. صححه بهذا اللفظ الشيخ أحمد شاكر، ورواه الإمام أحمد في المسند. فالدعوة إلى الله تعالى وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل نفع عظيم للإنسان والإنسانية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وصف العلماء، قال: يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. فلنحرص جميعا على أن ننفع عباد الله بالنصيحة الحسنة والدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والصنف الثاني من النافعين لعباد الله ولاة الأمور، إذا أقاموا العدل وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة على اختلاف مستويات مسؤولياتهم، من أمراء ووزراء ومدراء وكل من ولاه الله عز وجل أمر للمسلمين. فصلاح هؤلاء وقيامهم بمسؤولياتهم أعظم نفع للناس. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. قيل له: من هم؟ قال: الملوك والعلماء. فصلاح ولاة الأمر نافع للناس بصلاح دينهم ودنياهم. والصنف الثالث من النافعين لعباد الله من يواسيهم عند حاجتهم بماله، أو يسعى لقضاء حوائجهم بجاهه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نماذج من نفع الناس في هذا الجانب، وفي الحديث الذي بدأنا به الحلقة قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وكم في المسلمين اليوم من جائع يطمع في لقمة، وعار يرجو كسوة، وكم من يتيم ينتظر يدا حانية تمسح رأسه وتخفف حزنه، وكم من أرملة طمعها في تأمينها من خوف أو إطعامها من جوع. فهنيئا لمن جعلهم الله تعالى أداة في قضاء حوائج العباد، فذلك من أعظم نعم الله تعالى عليهم. كما قال الشافعي رحمه الله: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أخي المستمع، أختي المستمعة، إن أبواب نفع الناس كثيرة، فلنتسابق إلى ما تيسر لنا منها، واستمعوا معي إلى هذا الحوار الممتع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. ففي الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني وغيره، يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله العبد دخل به الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: يؤمن بالله. قال: فقلت يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، يعني يعطي الناس مما أعطاه الله، يرضخ مما رزقه الله. قلت: وإن كان معدما لا شيء له؟ قال: يقول معروفا بلسانه. قال أبو ذر: قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال: فليصنع لأخرق، يعني يساعد صاحب صنعة لا يحسن صنعته، يصنع لإنسان لا يحسن الصنعة، فليصنع لأخرق. قلت: وإن كان هو أخرق؟ قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. فأبواب الجنة واسعة، وأعمال الخير كثيرة، وخصال البر وفيرة. فليحرص الإنسان المسلم، تحرص المرأة المسلمة على أن يقدم من النفع لعباد الله تعالى بما يقدر عليه، فذلك عائد عليه بخير الدنيا ونعيم الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من النافعين لعباد الله المحبوبين عند الله. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأستودعكم الله.
6: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس الأول من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. تل أبيب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأفادت تقارير إسرائيلية بوقوع مشادة على متن الطائرة، في حين أفاد مطار تبوك السعودي بنقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لمعالجة إصابتين لم يحدد طبيعتهما. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ركاب الطائرة والطاقم نجحوا في تحييد المهاجم ومنعه من التسبب في كارثة كبرى. من جانبها قالت شركة فلاي دبي إن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة، مشيرة إلى أن الطاقم نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت في وقت سابق إن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها 174 راكبا أرسلت إشارة استغاثة لفترة وجيزة، وأضافت أن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة لمرافقة الطائرة. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصرفات الطيار الهندي بطائرة فلاي دبي أنقذت 174 روحا من بينهم إسرائيليون ومواطنو دول أخرى. وفي واشنطن وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي مستمر، وتلقينا تقارير متضاربة بشأن ما جرى، فيما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي. ونقلت مراسلة هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين أمنيين أن مساعد الطيار على رحلة فلاي دبي خضع للاستجواب من السلطات السعودية، وحتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما، فيما أصدر مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي مدينة تبوك بيانا أفاد فيه بتلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة للقيام بهبوط اضطراري في المطار، مشيرا إلى أن الطائرة هبطت بسلام. وأضاف البيان أنه تبين وجود إصابة لكل من قائد الطائرة والطيار المساعد، وقد نقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير إن إرهابيا حاول إسقاط الطائرة الإماراتية وقتل الإسرائيليين على متنها، مما اضطرها إلى الهبوط في مطار تبوك في السعودية. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قريبا ستلاحظون أن أمورا ما ستحدث بشأن إيران. وأكد ترامب أن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب، متعهدا بتحقيق النصر قريبا. من جهته نفى الحرس الثوري الإيراني وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي، فيما أفاد مصدر أفغاني باندلاع حريق ضخم في معبر إسلام قلع الحدود مع إيران. ومن جهته شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة وجود مسارات بديلة وسيناريوهات احتياطية لتأمين السلع الأساسية. دمشق. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار

مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. وسبق الهجوم انفجار استهدف خطا للغاز قرب إحدى محطات توليد الكهرباء الرئيسية في ريف دمشق وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات تعرض خط آخر شرقي سوريا لما وصفته بأنه عمل تخريبي. بغداد. يدخل الوجود الأمريكي في العراق مرحلة جديدة مع اكتمال الانسحاب العسكري بعد أكثر من عقدين شهد خلالهما انتشار القوات الأمريكية بين العمليات القتالية ومواجهة تنظيم الدولة، وصولا إلى مهام التدريب والدعم الأمني. وفي المرحلة المقبلة تتجه العلاقة إلى شراكة تتركز بصورة أكبر على الاستخبارات والتكنولوجيا. وهناك أربعة مراحل رئيسية للوجود العسكري الأمريكي في العراق بدأت عام 2003 بدخول أكثر من 130 ألف جندي، قبل أن يبلغ الانتشار ذروته عام 2007 بأكثر من 170 ألفا توزعوا على قواعد ومواقع عسكرية في أنحاء البلاد. ومن أبرز تلك القواعد قاعدة فيكتوري في بغداد والحبانية وعين الأسد في الأنبار، إضافة إلى قواعد كركوك وحرير التي شكلت مراكز أساسية للعمليات الجوية والعسكرية خلال مرحلة الوجود الأمريكي الكثيف. ومع عامي 2010 و2011 بدأ الانسحاب الأمريكي وخروج أكثر من 90 ألف جندي، وانحصر الانتشار إلى قواعد رئيسية بينها عين الأسد وبلد والتاجي وفيكتوري، مع استخدام قاعدة أم قصر في عمليات مغادرة القوات إلى الكويت. وعاد الوجود الأمريكي عام 2014 مع صعود تنظيم الدولة، إذ وصل عدد القوات إلى أكثر من 5000 جندي للمشاركة في دعم القوات العراقية. وبعد عام 2020 أخذ الانتشار منحى تنازلي، فتراجع العدد إلى نحو 3000 جندي، ثم إلى 2500 خلال الفترة بين 2023 و2024، قبل أن ينحصر لاحقا إلى بضع مئات مع اكتمال الانسحاب العسكري. الرياض. أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية من أجل بسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية. جاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي، والذي ألقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. واتهمت المملكة الحوثيين باختيار الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لهم، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس بأمنها. ومنذ بدء التصعيد في اليمن يعلن الحوثيون شن هجمات باتجاه السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية اليمنية. وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد زيلي تنفيذ القوات الحكومية 468 عملية استهداف ضد عناصر واعتاد الحوثيين في كل من الجبهة الشرقية والبيضاء وجبهة المنصورة بالوازعية بمحافظة تعز. وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وجرح المئات من عناصر الحوثيين وتدمير معداتهم وآلياتهم العسكرية، متهما الحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال انزيلي إن القوات الحكومية نفذت 8 عمليات استهداف دقيقة نتج عنها تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين وبطاريات مدفعية في جبهة الوازعية بتعز، إضافة إلى منظومة دفاع جوي جوالة تم تطويرها من قبل خبراء الحرس الثوري الإيراني في المخا، وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. في المقابل قالت قوات دفاع شبوة إنها أحبطت سلسلة من المحاولات

0: الهجومية وعمليات التسلل للحوثيين في 4 جبهات قتالية متفرقة بمحافظتي مأرب وشبوة. وأوضحت أن وحدات الطيران المسير نفذت بالتزامن مع العمليات العسكرية ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وتحركات حوثية. وفي عدن ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا عسكريا في العاصمة المؤقتة لمناقشة الترتيبات اللازمة لترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي بشأن التعبئة العامة والنفير العام. وبحسب وكالة سبأ الحكومية فقد أكد العقيلي أهمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية وتسخيرها بما يخدم المعركة الوطنية. لندن. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن لدى المملكة المتحدة مؤشرات قوية على ضلوع إيران بدور في الحادث الأمني الذي شهد اعتقال 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني والتي يستخدمها الجيش الأمريكي في عملياته ضد إيران. وقال بيرنهام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن هناك مؤشرات قوية تدل على أن إيران أدت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في قاعدة فيرفورد، لكن بالطبع لا يزال الأمر قيد تحقيق أمني مستمر ومعقد وجاد. وأضاف أن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين يجرون تحقيقا معقدا وجادا بشأن كيفية وصول 5 رجال في منتصف العشرينيات من أعمارهم ومن المقيمين في لندن و3 شاحنات صغيرة إلى محيط القاعدة الواقع جنوب غرب إنجلترا. وأكد بيرنهام أن بلاده تعمل عن كثب مع زملائها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال لدي ثقة كاملة في الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية البريطانية مع الأمر، مؤكدا أن الرأي العام سيطلع على المستجدات في الوقت المناسب. أديس أبابا. تتسع رقعة المواجهات في شمال إثيوبيا لليوم 8 مع اقتراب المعارك من مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي وسط تقدم للقوات الفيدرالية وتواصل القتال في مناطق بإقليم عفر المجاور. وقال مراسلون إن المعارك انتقلت من إقليم أمهر إلى عمق إقليم تيغراي واقتربت من مقلي، مشيرا إلى أن القوات الفيدرالية أصبحت على بعد نحو 40 كيلومترا من المدينة التي يقطنها أكثر من 500,000 نسمة. وأضافت الأنباء أن مصادر مقربة من جبهة تيغراي تقول إن السيطرة على 5 مدن جاءت في إطار انسحاب استراتيجي للجبهة، وأن قادة منها غادروا مقلي بينما انسحبت قواتها إلى مواقع أخرى بهدف تجنيب المدن الرئيسية مزيدا من الدمار. وبحسب المراسلين بدأت أعداد كبيرة من السكان بمغادرة مقلي خشية اتساع المواجهات في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت وعدم صدور بيانات رسمية واضحة من السلطات في أديس أبابا أو سلطات جبهة تيغراي. واتهم نائب حاكم إقليم عفر أحمد حسين إريتريا بالمسؤولية عن الهجوم على مناطق عفرية، وقال إن بلاده تعرضت لهجوم غير مسبوق بهدف تقويض النظام في الإقليم وتنصيب عناصر موالية لإريتريا على حد قوله. واشنطن. قال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة رويترز للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة على مدى 7 أيام سيناقشها في طهران. وأضاف المسؤول أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران الماضي، فيما أصيبت 3 سفن بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز. وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقالت الهيئة التي تتابع حركة الملاحة إنها تلقت بلاغا متأخرا يفيد بتعرض ناقلة نفط وسفينة وناقلة غاز طبيعي مسال لإصابات بمقذوفات غير محددة. وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعدما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد في حربها مع الولايات المتحدة، ولكنه أشار إلى أن وضعها سيء للغاية. واشنطن. عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات عن 3 مسؤولين بارزين في الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني، وعن الآليات المالية للوحدة والأفراد والجهات والأنشطة المرتبطة بها. وسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة في إعلان نشره الثلاثاء المسؤولين 3 أحمد جعفر آبادي وعبد الله محرابي وعلي أصغر نوروزي. ويرأس عبد الله محرابي منظمة الجهاد للأبحاث والاكتفاء الذاتي في الوحدة الصاروخية، بينما يشغل علي أصغر نوروزي منصب معاون الإمداد والدعم في الحرس الثوري الإيراني. ووصف الإعلان جعفر آبادي بأنه قائد بارز مسؤول عن الإدارة العملياتية للوحدة، من دون أن يتضح ما إذا كان المقصود العميد علي جعفر آبادي قائد الشعبة الفضائية أم شخصا آخر. وأفاد الإعلان بأن من يقدم معلومات قد يكون مؤهلا للحصول على مكافأة وإعادة توطين، مشيرا إلى إمكان إرسال المعلومات عبر تطبيق سيجنال أو قناة اتصال تعتمد شركة تور. واشنطن. أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفق مسؤول أمريكي ومصدر ثان مطلع على الأمر. وذكر موقع إكسوس أن القرار، رغم أن الوفد الإيراني كان من المرجح أن يغادر البلاد قريبا على أي حال، يمثل توبيخا دبلوماسيا غير معتاد، ويكشف عدم عمق انعدام الثقة بين البلدين وسط جهود لم تثمر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. ومن بين المسؤولين الذين طلب منهم مغادرة نيويورك وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي نظير روبيو. ونقل إكستوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوزير روبيو طرد الوفد الإيراني الذي تجاوز مدة بقائه، مضيفا أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت، وبالتالي حان وقت مغادرتهم. قطاع غزة. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 23 آخرون على الأقل جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم 5 استشهدوا في قصف مركبة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وفي أحدث الهجمات استشهد فلسطيني وأصيب الطفلة جراء قصف مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين قرب مفترق المطاحن شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد معد ومقدم البرامج في إذاعة القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف محمد عبد العزيز النجار جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على منطقة مواصل قرارة شمال غرب مدينة خان يونس. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثمان النجار ومصاب آخر بجروح متوسطة إثر الغارة التي استهدفتهما. وباستشهاد النجار ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة إلى 263 وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأربعاء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أظهر استطلاع جديد أجرته شركة كوتاليتي إن أكثر من 75% من الأستراليين مستعدون لتقليص إنفاقهم من أجل شراء منزل، وتعد هذه النسبة أعلى من مثيلاتها في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث بقيت النسب دون 70%. كما أظهر الاستطلاع إن أبناء الجيل زد كانوا الأكثر استعدادا لتقديم تنازلات مالية من أجل دخول سوق العقارات. وتشير بيانات دراسات الأسر والدخل وديناميكيات العمل في أستراليا إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 29 عاما ويعيشون مع والديهم من أصل 19.6 عام 2012 إلى 21.9 عام 2024. وكان الشباب الذكور أكثر ميلا للبقاء في منزل العائلة مقارنة بالإناث. ولا تقتصر التضحية على المشترين للمرة الأولى، فبحسب كلير كوربي مالكة شركة كابيتال بايرز ايجنسي يؤجل كثير من المستثمرين الإجازات أو يقلصون الإنفاق على المطاعم وكذلك على الترفيه من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء المنزل. وقالت إن بعض العائلات تلجأ إلى بيع السيارة الثانية، فيما يختار آخرون الانتقال إلى مناطق أرخص سعرا بعيدا عن الأحياء التي يفضلون العيش فيها. وأضافت قائلة إنه بالنسبة لكثيرين يتعلق الأمر بتأجيل السفر أو تقليل الإنفاق على أمور مثل تناول الطعام خارج المنزل. وأظهر الاستطلاع إن معظم الأستراليين لا يرون أن الوقت مناسب لدخول سوق الإسكان إلا عندما ينخفض متوسط الفائدة على القروض العقارية إلى نحو 4.9%، غير أن متوسط الفائدة على قروض السكن للمقيمين المالكين لمنازلهم بلغ نحو 6.3% في آب أغسطس الماضي، ما يعني أن كثيرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع قرارات الشراء. وترى كوربي إن هذا الحذر مفهوم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية. وأظهرت نتائج الاستطلاع إن ربع الأستراليين فقط يشعرون بالقدرة على تحمل التكاليف الأولية لشراء منزل براحة مالية، كما قال 26% فقط إن بإمكانهم تغطية الأقساط الشهرية من دون تغيير نمط حياتهم أو تقليص نفقاتهم. ويشير ذلك إلى حجم الضغوط المالية التي تواجهها الأسر الراغبة في دخول سوق العقارات. وينصح المشترون بتوضيح الهدف من العقار الذي يرغبون في شرائه وتحديد احتياجاتهم على المدى المتوسط والطويل قبل اتخاذ قرار الشراء، حيث أن بعض العملاء يفضلون عدم الاقتراض إلى الحد الأقصى الذي تسمح به المصارف خوفا من استمرار تقلب أسعار الفائدة في المستقبل. ملبورن: يخوض السيد كولين شيهان وعمره 41 عاما معركة من أجل بقائه على قيد الحياة بعدما تعرض للطعن أثناء تصديه لمجموعة من المراهقين كانوا يحاولون التسلل إلى سيارة في جنوب شرق مدينة ملبون الأسترالية. ووقع الحادث في شارع جوفن بمنطقة لانغوارين عندما كان كولين يستقل سكوتة كهربائية في طريقه إلى المنزل، حيث شاهد 3 مراهقين يحاولون سرقة إحدى السيارات، وعندما تدخل لمنعهم أقدم المراهقون على طعنه مرتين، إحداهما في الظهر والأخرى في الصدر واخترقت الرئة، ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى ألفريد حيث وضع في غيبوبة اصطناعية. وتأتي هذه الحادثة لتشكل مأساة جديدة لهذه العائلة، حيث ذكر أقارب كولين إنه فقد زوجته ناتالي قبل 5 أعوام بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية حادة، ليبقى بمفرده راعيا لابنتيه البالغتين من العمر 14 و11 عاما، وذلك بحسب الصفحة التي دشنت لجمع التبرعات لدعم أسرته عبر منصة GoFundMe، فإن كولين هو معيل لعائلته الوحيد من خلال عمله الخاص، وسيتعذر عليه العمل لفترة طويلة تتطلب علاجا ومصاريف طبية باهظة. وأوضح أحد الجيران الذين شاهدوا الواقعة إنه سمع صراخا يحذر من وجود السكين، فخرج مسرعا حاملا عصا هوكي للتدخل، واشتبك مع أحد المراهقين وضربه بالعصا قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين السكين في جسد الضحية. وأعلنت الشرطة في ملبورن إلقاء القبض على المراهقين الثلاثة وتوجيه تهم إلحاق أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار والترصد، حيث وقفوا أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليهم. ملبورن. مع اقتراب فصل الصيف يعود ملايين الأستراليين إلى الشواطئ بالتزامن مع زيادة عمليات رصد أسماك القرش على طول الساحل. وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الصناعات الأولية في ولاية نيو ساوث ويلز إن عمليات المراقبة عبر برنامج شارك ووتش رصدت أكثر من 1200 سمكة قرش بين تموز يوليو وآب أغسطس، ما أدى إلى 360 تدخلا شملت إخلاء الشواطئ وتحذير السباحين. ويقول الخبراء إن هذه الأرقام لا تعني أن هجمات أسماك القرش أصبحت أكثر شيوعا، وأوضحوا إن ما تغير هو مستوى المراقبة والوعي، مشيرين إلى أن وجود أسماك القرش بالقرب من الشاطئ هو أمر طبيعي لأنها تبحث عن الغذاء في تلك المناطق. وأضاف إن زيادة أعداد الأشخاص الذين يمارسون السباحة والرياضة البحرية تعني ببساطة مزيدا من الاحتكاك بين البشر وأسماك القرش. ورغم وجود أكثر من 700 نوع من أسماك القرش في المياه الأسترالية، يشير الخبراء إلى أن معظم الحوادث ترتبط بثلاثة أنواع رئيسية، وهم القرش الأبيض الكبير وقرش النمر والقرش الثور. ويعد القرش الثور الأكثر شيوعا بالقرب من الشواطئ والمرافق ومصبات الأنهار، بينما يعتمد القرش الأبيض على الرؤية في الصيد ويمكن أن ينشط في أي وقت من اليوم. ويقدم الخبراء عددا من النصائح البسيطة لزيادة السلامة أثناء السباحة، وهي السباحة بين الأعلام الحمراء والصفراء، واختيار الشواطئ الخاضعة للمراقبة، وتجنب السباحة عند الفجر أو الغسق، وعدم السباحة قرب الصيادين أو أماكن الصيد، وتجنب دخول المياه العكرة أو الملوثة بعد الأمطار. كما ينصح راكبو الأمواج بالتحقق من حالة المياه قبل دخول البحر. وتستخدم هيئة الإنقاذ البحري في ولاية نيو ساوث ويل 80 طائرة مسيرة لمراقبة 95 شاطئا عبر برنامج شارك ووتش. ويشغل هذا البرنامج نحو 650 متطوعا، فيما تزود الطائرات بمكبرات صوت وصفارات إنذار لتحذير السباحين عند الحاجة. وخلال عام 2025 رصد نحو 1000 سمكة قرش عبر البرنامج، ما أدى إلى تنفيذ أكثر من 800 إجراء وقائي شمل إخلاء المياه أو إطلاق التحذيرات. ورغم الاهتمام الكبير بأسماك القرش، يؤكد الخبراء إن الغرق لا يزال يمثل الخطر الأكبر على الشواطئ الأسترالية، ففي عام 2025 توفي 60 شخصا غرقا على سواحل ولاية نيو ساوث ويلز فقط، بينهم 30 شخصا في شواطئ غير خاضعة للمراقبة. في المقابل سجلت 4 وفيات فقط مرتبطة بعضات أسماك القرش خلال نفس العام. ويؤكد مسؤولو الإنقاذ البحري إن أفضل وسيلة للحفاظ على السلامة تبقى اختيار الشواطئ المراقبة، وأن تكون السباحة دائما بين الأعلام الحمراء والصفراء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9702831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو باضطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 750 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 81 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وأرجو تكونوا مستعدين. الليلة بإذن الله سنتدبر أعظم آية في القرآن. أنا بقوله ده مش من دماغي، يعني ده في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، مش تبقى عارفين أبي بن كعب ده من علماء القرآن، يعني هو من كان في مجموعة من الصحابة هم علماء القرآن في الصحابة، ومن أوائلهم يعني أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، كان بيكلمه، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبي بن كعب كان حافظ القرآن كله، فقال له فزور، تعرف يا أبا المنذر إيه أعظم آية في القرآن معك إنه حافظهم كله؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني يا رب تتهنى بالعلم، إيه هنيئا لك هذا العلم يا أبا المنذر، عشان عرف يحل الفزورة. قال له آية الكرسي اللي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، أيضا ورد عن أسماء بنت يزيد ابن السكن، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللي هي إيه؟ اللي هي تاني آية في سورة آل عمران، إن فيهما اسم الله الأعظم، يعني اسم الله الأعظم في الآيتين دول، الله والحي والقيوم. يعني آية الكرسي وآية آل عمران الأولى دي فيها اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. تعالوا كده نقرأ آية الكرسي مع بعض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أولا، إيه علاقتها بالموضوعات اللي قبلها؟ في عدة آيات بيعالجوا مسألة القتال في سبيل الله. مثلا على سبيل المثال الآية 190، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، 193، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، 244، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، 249، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وحتى الآيات اللي بعدها ما هيش فيها كلمة قتال أو لكنها كانت عن القتال وقتال طالوت لجالوت وقتل داود لجالوت وهكذا. فالآيات معظمها اللي فاتت كانت عن القتال. طيب القتال في سبيل الله معناه تضحية بالنفس وبالمال. فهي مش يعني هو مش طلب سهل, مش طلب سهل بالذات انه بيطلب دلوقتي من ناس ما بيعتش عليه وهي داخل الدين ده. يعني الانصار لما بيعوا بيعوا على ان انهم يحموا النبي عليه الصلاة والسلام مما يحمون منه نساءهم واطفالهم. يعني يعني اذا اعتدي عليهم اذا اعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين هيدفعوا, لكن ما بيعوش على انهم هيطلعوا بقى ويقاتلوا بره وبتاع. فالطلب مش صغير. طبعا احنا قلنا ان في الاسلام الحرب حرام, ما فيش حاجة اسمها حرب نهائيا في الاسلام الا لو جهاد في سبيل الله. يعني ايه جهاد في سبيل الله؟ يعني حرب عادلة بس, لا بنحارب عشان نسرق بترول حد ولا غاز طبيعي بتاع حد ولا نقلب الانظمة بتاع الدول ولا الكلام ده خالص. كل الاطماع المادية القذرة بتاعة السياسيين والعقلية المادية بتاعتهم دي شكرا ملناش دعوة بيكم خلاص. امال احنا بنقاتل في سبيل ايه؟ في سبيل الله. مش فاهم يعني ايه في سبيل الله. مين هو اللي هنقاتل في سبيله؟ اهو بعدها على طول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ده اللي انت هتقاتل في سبيله. فالآية بتعرفك يا إنسان بالله سبحانه وتعالى. آية من أعظم ما يمكن فيها حوالي 16-17 اسم وصفة من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. العلاقة الثانية بقى هي إنك لما تنظر كده في الثلاث آيات بس اللي قبلها, بص معايا من 252 ل 254 هتجد أقسام الإيمان. 252 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إيمان بالوحي آيات الله الكتب وإنك لمن المرسلين والرسل. والآية اللي بعدها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات. كل ده إيمان بالرسل. وأيدناه بروح القدس. إيمان بالملائكة. هات الآية 253 ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إيمان بالقضاء والقدر, إيمان بقدر ربنا. 254 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الإيمان باليوم الآخر. يبقى باقي إيه؟ أهم قسم من أقسام الإيمان التوحيد, الإيمان بالله. لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزل أعظم آية فيها التوحيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب عشان نتدبرها تعالوا نقسمها بلوكات. انتوا لاحظتوا وانا بقراها بقسمها بلوكات. قسم معايا بقى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واعمل شرطة، أدي بلوك، لا تأخذه سنة ولا نوم، شرطة مايلة تاني كده، له ما في السماوات وما في الأرض، شرطة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، شرطة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، شرطة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، شرطة، وسع كرسيه السماوات والأرض، شرطة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمام، دول كده 9 بلوكات. تعالوا بقى نفهمهم كلمة كلمة. ناخد أول بلوك فيهم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لفظ الجلالة، وهو الاسم الجامع للأسماء الحسنى، لأن كل الأسماء الحسنى الأخرى، كل الأسماء التانية بتصف اسم الله. يعني تجد مثلا في سورة الحشر ربنا بيقول إيه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل اسم من دول سبقه الله، فهو بيوصف الله. يعني ما فيش مثلا تلاقي أي مثلا إيه، هو الملك الذي لا إله إلا هو الله السلام المؤمن، لا، الله بتيجي في الأول، فهو كأن كل الأسماء بتوصف الله. ده معناه أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، الله الملك، الله القدوس، الله السلام، الله المؤمن، الله المهيمن، الله العزيز، الله الجبار، الله المتكبر. الآية اللي بعدها في سورة الحشر نفس الكلام، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الخالق بتصف الله، الله الخالق، الله البارئ، الله المصور، الله له الأسماء الحسنى. تمام، طيب، يبقى الله اسم علم على واجب الوجود. يعني ايه بقى واجب الوجود؟ الموجودات، اي حاجة موجودة بما فيهم حضرتك وحضرتك، اما ممكن الوجود او واجب الوجود. ممكن الوجود يحتاج لموجد يوجده، انت ممكن الوجود، لكن وجودك محتاج بابا وماما يجيبوك، وبرضو بابا وماما كانوا محتاجين جده وتيتا عشان يجيبوهم، وهكذا. يبقى واجب ممكن الوجود معتمد على وجود اخرين يوجدوه، وهم ايضا وجودهم معتمد على اخرين قبلهم. لذلك السلسلة دي لابد لها من نهاية، التسلسل اللانهائي مستحيل، لابد من آخر لهذه السلسلة، لازم واحد في آخر السلسلة هو اللي أوجد ومحدش أوجده، لأن لو حد أوجده يبقى هو مش آخر السلسلة، فآخر السلسلة هيكون في حلقة هي اللي أوجدت ولم توجد. خلينا بسطها لكم دلوقتي، واحد معاه دكتوراه، أخد الدكتوراه إزاي؟ في حد اداله درجة الدكتوراه، مناقش ناقش البحث بتاعه ومنحه درجة الدكتوراه. ليه؟ لان هو معاه دكتوراه ومن حقه يدي دكتوراه. خد الدكتوراه بتاعته منين؟ في قبله واحد تاني من 20 سنة ناقشه واداله منحه درجة الدكتوراه. طب والاولاني ده برضه في واحد قبله منحه دكتور درجة للسلسلة، لابد في اخرها من واحد هو أول من منح الدكتوراه ولم يمنحها من أحد. أمال هو إيه؟ هو اللي حط النظام بتاع الدكتوراه. فالتسلسل إلى ما لا نهاية هذا مستحيل، عقلا مستحيل، الفلاسفة قالوا مستحيل، المفكرين قالوا مستحيل. لازم يقف عند واحد هو أول واحد منح الدكتوراه، هو اللي اخترع السيستم بتاع الدكتوراه، هو الخالق، لازم يبقى واجب الوجود، هو اللي خلق، فهو نفسه مش مخلوق، بيسموه واجب الوجود. ده اسمه بقى الله. سيبوي عالم اللغة سمى لفظ الجلالة الله عالم الأعلام. نرجع بقى للبلوك الأولاني في آية الكرسي كده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أول صفة التفرد والوحدانية، لا إله إلا هو، لا إله غيره، لأنه في واحد يقول لي لا في آلهة تانية. لا مش آلهة حقيقية. يبقى لا إله بحق، لا إله لا معبود بحق غيره هو. يبقى إلا هنا مش استثناء، هو مش أحد الآلهة، لا إلا هنا بمعنى غير، لا إله غيره هو. الحي القيوم، الحي اسم والقيوم اسم، لكن القيوم ما جاتش غير مرتين اتنين في القرآن الكريم، المرتين مع الحي. آية الكرسي والآية اللي في بداية آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية اللي احنا فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب إذا ممكن نعتبر الحي القيوم اسم قائم بذاته، لما القيوم ما جاتش غير معاه، يبقى عندنا اسم الحي ده اسم لأنه جه لوحده، والحي القيوم. عايز أقول لكم أن هناك آراء قوية جدا تقول أن الحي القيوم، أن الحي القيوم ده هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. في ناس تقول الله، وناس من العلماء قالوا الحي القيوم. سيدنا علي بن أبي طالب منهم قال، روى أنه في غزوة بدر كان يقاتل ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن عليه، فيجد ساجدا ينادي ربه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أثناء القتال، فيذهب يقاتل تاني ويرجع إلى نفسه في نفس الوضع ساجد وبينادي يا حي يا قيوم. الحي صفة أساسية في الإله بالتأكيد، ولكن ما الفرق بين الله وأي حي آخر من الأحياء؟ يعني إزاي يعني ربنا يتصف بصفة موجودة عند أي عند الأحياء كلهم؟ معقول يعني؟ لا، هناك فرق كبير جدا، وإن حياة أي حي من الأحياء سبقها عدم وسيتبعها هلاك. حضرتك قبل ما تيجي، قبل ما بابا يتجوز ماما، أنت كنت معدوم مش موجود، أنت كنت عدم وستهلك في يوم من الأيام. يبقى حياة الأحياء يسبقها عدم ويتبعها هلاك. أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي منذ الأزل وإلى الأبد. الحي تشمل أسماء أخرى زي الأول والآخر، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فاسم الحي اسم شامل لعدة معاني. القيوم تشمل صفات كثيرة جدا وأسماء كثيرة زي البصير السميع القوي، كل دي يشملها اسم القيوم. أنا مبصر، من عندي بصر، لكن بصري ممكن يكون حاد جدا وبعدين يبدأ يضعف مع الوقت. سمعي يتقل مع الوقت، بقيتش أسمع كويس بودني الشمال. قوتي قوي بس ممكن أضعف مع الوقت. الله هو البصير اللي بصره لا يضعف، السميع اللي سمعه لا يضعف، القوي اللي قوته لا تفتر. يبقى هو القيوم القائم بنفسه المقوم لغيره، لا يحتاج لأحد والكل يحتاجه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هات بقى البلوك التاني اللي بعده، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب البلوك اللي بعده، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس الخفيف، لك وسنان كده، السنة نعاس خفيف، النوم نوم عميق. ربنا لا ينام ولا حتى بينعس كده ثانية واحدة كده، اسمها السنة. الواحد لو نام أو نعس وهو بيقود السيارة هيخرج من الطريق ويضرب في شجرة. القائم القيوم على أمر هذا الكون كله بمجراته وكواكبه ونجومه، كل نجم وكل كوكب بيدور في مسار خاص به والملائكة اللي فيه والبشر اللي فيه والجن اللي فيه والحيوانات اللي فيه والأسماك اللي فيه، كل ما فيه من متحرك أو ساكن ربنا لا يغفل لحظة، وإلا الكون هيتدمر، هيتدمر في ثانية، هيتدمر أقل من ثانية. فهو لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، ده البلوك الثالث، له ملكيته يعني يملك، له ما في السماوات وما في الأرض، هو مالك كل شيء. انت لما تبص في أملاك، في أملاكك انت تملكت ثلاث أنواع من الحاجات، إما ورثت أشياء من آبائك وأجدادك، يعني أملاك آلت إليك بالوراثة، أو اشتريتها، يعني أملاك آلت إليك بالشراء، بالبيع والشراء، وإما أهديت إليك من الغير، أملاك آلت إليك بالهدية. طيب ملك الله لا آل إليه بالوراثة ولا بالشراء ولا بالهدية. أنا بس بوريك إن حتى لما ربنا يتصف بصفة موجودة في الخلق هي مختلفة عن الخلق، فكون ربنا هو الملك لم يملك بوراثة ولا بشراء ولا بالهدية، هو خلق فملك. إذا بقول لك حاجة، يعني مثلا في مثلا واحد يكتب قصيدة، يكتب قصة، بيصبح مين ملك الحقوق بتاعتها؟ هو صاحب، لأن هو خلقها، هو بدعها، ده أقوى سند ملكية. الخلق اللي بيهديك هدية ممكن يرجع في هديته، اللي باع لك ممكن يرجع في بيعته، اللي انت ورثته ممكن يكون جزء منه من حق ورثة الاخرين وانت مش عارف او انت خدتها بالغلط. تمام؟ يبقى له ما في السماوات وما في الارض، يعني ايه؟ يعني الكون كله. وعلى فكرة ممكن يكون كمان السماوات والارض ما هو اكبر من الكون. ليه؟ لو السماء والارض معناها الكون، يبقى السماوات هيبقى معناها الاكوان. يعني ايه كون؟ الكون يعني كل ما هو كائن، يعني كل ما تستطيع ان ترصد فانت جوه الكون لسه، كل ما قدرت توصل لحاجة وتشوفها، كل ما عملت تلسكوب ذري اكبر اطلقته بعيد جدا على خارج المجرة مش عارف ايه، كل ده طول ما انت بترصد بتقدر ترصد اصوات او صور او اي حاجة، يبقى انت جوه الكون. هل هناك ما يمنع عقلا ان يكون خارج هذا الكون كون آخر؟ لا يوجد ما يمنع عقلا من هذا. إذن لو هناك أكوان أخرى فالله هو مالك هذه الأكوان. وده اللي قلناه من كام سنة لما صارت قضية الدحيح، وقلنا يا جماعة مش معنى إن حد بيقول إن في ممكن يكون في أكوان أخرى إن ده معناه إنه بينكر وجود الله. لا مش حقيقي، ما هي نفس المعضلة موجودة. طب مين اللي خلق الكون ده؟ هتبقى مين خلق الأكوان؟ بالعكس، ده كل ما بتزيد يزيد الخلق تعقيدا كل ما كان هذا دليلا على وجود الله. لكن اسمه ايه ده العالم اللي كان نتكلم فيها ده في كتابه جراند ديزاين، مش فاكر اسمه ايه والله.

منتهى السيطرة على هذا الكون. في سورة المدثر ربنا قال عن بعض الناس فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني بعض الشافعين ربنا لن يأذن لهم يشفعوا أصلا في ناس معينة. طيب ليه مش هيأذن لبعض الشافعين؟ دي بقى شبهة، يعني ممكن ناس تحب تشفع وربنا ما يأذن لهمش. طيب هو مين أرحم، هم ولا ربنا؟ هتقولي ربنا أرحم. طب إزاي أرحم؟ هم عايزين يشفعوا لحد وربنا مش آذن لهم يشفعوا له، ففي الحتة دي واضح ان هم عندهم رحمة اكتر. لا ما ينفعش، مفيش ارحم من الله. الله، امال هم ليه مش ليه هم عايزين يشفعوا وربنا مش بيأذن؟ وبعدين تقولي ربنا ارحم منهم ازاي؟ عمركم فكرتوا في الشبهة دي؟ لا يوجد من هو ارحم من الله. الشافعين دول هيحاولوا يشفعوا لبعض المجرمين مش لانهم ارحم من الله، لا، لأنهم مش عارفين كل حاجة عملوها. لو كانوا عارفين كل حاجة ما كانوش شفعوا. إيه الدليل؟ البلوك اللي بعده، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله عالم كل شيء، فعلم أن هؤلاء المجرمين لا يستحقوا الشفاعة، فلما حد حاول يشفع لهم مش لأنه أرحم من الله، لكن لأنه لا يعلم ما يعلمه الله. أنت لو شفت واحد قتل مثلا آلاف الأطفال وقطعهم حتت وحطهم مش عارف في التلاجة ولا شواهم ولا عمل فيهم، انت مش هتشفع. لكن لما تبقى مش عارف حجم جريمته قد ايه ممكن تحاول تشفع له، واللي يعلم حجم جريمته هو اللي ما يأذن لكش تشفع له. ده مش معناه ان انت ارحم منه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، الله فقط هو من يعلم ما بين ايديهم اللي قدامهم المستقبل، وما خلفهم الماضي، وطبعا يبقى يعلم الحاضر. دي نقطة عقادية مهمة جدا وكلمنا فيها قبل كده. شوف يا جماعة، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سوف يكون في المستقبل، ويعلم الرابع اللي هو يعلم ما لن يكون إذا كان كيف يكون، يعني يعلم المستحيل لو حصل هيحصل ازاي وهو مش هيحصل. جبناها منين؟ سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. المجرمين يقفوا على النار، قبل ما ينزلوا في النار هيقولوا ايه؟ يا ليتنا نرد للحياة الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا. ساعتها مش هنكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين وهنبقى مؤمنين. اسمع بقى الآية اللي بعدها، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، لو رجعوا للحياة الدنيا، وده مش هيحصل، ده مستحيل، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو تردوا، لو المستحيل حصل ورجعوا للحياة الدنيا هيرجعوا يعملوا نفس أخطائهم ونفس خطاياهم ونفس جرائمهم تاني وإنهم لكاذبون. يبقى ربنا يعلم ما كان في الماضي، ما يكون في الحاضر، ما سوف يكون في المستقبل، ويعلم ما لن يكون إذا كان كيف يكون. تمام؟ البلوك ده بقى اللي هو، خلي بالك بقى اللي احنا فيه دلوقتي، يعلم ما بين أيديهم اللي المستقبل وما خلفهم الماضي، ده هنا نص آية الكرسي بالضبط. احنا هنا في نص آية الكرسي، خلاص. طيب ليه بقى بقول كده؟ عشان لو قفلنا آية الكرسي وتنيناها كده من النص هتبقى مراية هي كمان، وهتجد سيمترية في الجزء اللي جاي. بص معايا، العجب العجاب، يعلم اوكي، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. من بعد يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، بعدها ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هو العليم بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.

0: يعني ايه؟ يعني حتى العلم اللي عند الناس، حتى العلم اللي عند الملائكة، حتى العلم اللي عند اي حد عنده علم، ربنا شاء انه يحيط علما بهذا العلم. ربنا اذن بهذا الجزء من العلم يروح له. شوف السيمترية مع البلوك اللي قبله عاملة ازاي. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، قصادها ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ركز معايا بقى في البلوك اللي جاي ده. واسع كرسيه السماوات والارض. ورد في كلمة كرسي عدة تفاسير، منها العلم، ان علمه واسع السماوات والارض. ورد في ايضا ان الكرسي هو مجموع كل مخلوقات الله. ان كل يعني مثلا كلمة كراسة لانها بتجمع الاوراق بتكرسها. فلان كرس حياته للطب، يعني جمع وقته وجهده وكل حاجة، يعني كل حاجة في حياته جمعها وخلاها في خدمة الطب. وسع كرسيه، ربنا جمع او جمع داخل كرسيه ده السماوات والارض. فمش معنى كرسي يعني كرسي، مش بالضرورة. كرسي شيء بيجمع زي كراسة. طيب بتقابل في المراية ايه؟ البلوك اللي قبل اللي قبلها، له ما في السماوات وما في الأرض. فهتجد وسع كرسيه السماوات والأرض، قصادها له ما في السماوات وما في الأرض في النصف الأولاني، وده وانت راجع. طيب هات البلوك اللي بعده. ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، على عكس العقائد المنحرفة التي تقول أن الله سبحانه وتعالى يتعب. يعني في سفر التكوين في التوراة يعني في الكتاب المقدس بتاع اليهود والمسيحيين، ربنا خلق الدنيا في 6 أيام، وفرغ في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. طبعا المسيحيين العرب شاطوا وحرفوا بقى في الجملة ده. على فكرة ده محرف، يعني ده تحريف التحريف. هقول لكم انا دلوقتي عشان المسلمين ما يستغلوهاش بقى. احنا طبعا لا يعني ربنا يعني ما بيتعبش. احنا عندنا لا يؤوده حفظهما، لا يناله نصب، لا ما فيش، ربنا ما بيتعبش. فالمسيحيين العرب عملوا ايه بقى؟ جمع النسخة العبرية والآرامية وقالوا اولا كلمة استراح مش معناها انه تعب، معناها انه توقف عن العمل، خلاص عمله انتهى. بس في اللغة العبرية والآرامية في كلمة هم ما ترجموهاش عربي، استراحة وتنفس، فيتنفش باللغة العبرية. بيتنفس ليه؟ بياخد نفسه، تعب فبياخد نفسه. ولا يؤوده حفظهما. في المراية قصادها البلوك اللي قبل قبل اللي قبله، لا تأخذه سنة ولا نوم. والله بيتعبش، مش محتاج ينام ولا يغفل شوية خالص، مش بيتعب عشان ينام ولا يستريح. تشعر انك عاوز تقول ايه دلوقتي على اللي قاله عنه انه بيتعب؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. البلوك اللي بعده، وهو العلي العظيم. يبقى وهو العلي العظيم قصادها لا إله إلا هو الحي القيوم، قصادها وهو العلي العظيم، يعني هو أعلى وأجل مما تصفون. هو العلي الأعلى المتعالي، كل دي أسماء تنزل تحت اسم العلي، وهو العظيم. رجعنا تاني بقى للصفات الله وأسماء الله في المراية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو العلي العظيم. شفتوا أعظم آية في القرآن؟ عاوز اقول لكم على حاجه بقى. مين اللي لاحظ السيمتريه اللي في ايه الكرسي دي؟ دكتور امريكي اسمه ريمون فارن، عندي صورته حتى هو. هذا الرجل هو اللي لاحظ السيمتريه في ايه الكرسي وفي سوره البقره. مش قلت لكم انا في سيمتريه فيها؟ هو الرجل ده دكتور ريمون فارن. وهو أستاذ اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في الكويت. هذا في الكويت بيدرس لغة عربية في الكويت. المهم آية الكرسي أعظم آية في القرآن، آية تقارن بصور كاملة. سورة زي قل هو الله أحد، آية الكرسي تقارن بها. آية تقارن بصورة زي سورة الفاتحة تقارن بها آية الكرسي. يعني الآية قوية ووزنها عظيم جدا. أنا كنت مستمتع متعة رهيبة النهاردة، ما حسيتش بنفسي ما حسيتش بالوقت، وأنا بشتغل وأنا بقرأ وأنا بـ بـ بـ بـ بـ بشغل مخي وبحاول أتدبرها. بس المهم تعال بقى نتفق اتفاق، كل يوم قبل ما ننام هنقرأها، بس نقرأها بتدبر وبتفكر. هنقرأها كده: لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وتفكر ان ربنا ما بينامش، وخلي بالك كون ربنا ما بينامش عشان انت بتنام. ليه؟ ما انت لو حسيت ان الكون ده متساب ممكن في اي لحظة حاجة تنفجر حاجة مش هتعرف تنام، لكن كونه ما بينامش انت بتنام. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. السلام عليكم.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لن نحمي الجباه فضوا إلا عن الصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحديث عن تعليم العقيدة أمر يطول، لذا سنبقى نتابع مع فصل الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه بداية الهداية الذي يتحدث عن هذا الأمر. يقول: وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة، فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده أكثر مما يصلحه، بل تقويته بالجدل هو مثل ضرب الشجرة بالمدقة من حديد رجاء تقويتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طبعا الإمام الغزالي نعلم أنه رحمه الله تعالى كيف بدأ حياته بمسألة الجدل، ووجد أن آثار الجدل على النفس قد يدخل هذه النفس في متاهات كثيرة، منها حب الرياء، حب السمعة، منها حب الشهرة، منها أن يلتمس الإنسان أو أن يفرح الإنسان بزلة الآخر، وهذه مسألة خطيرة خصوصا في مسائل العقيدة. الإنسان يصبح عنده رغبة الانتصار على الغير، رغبة التفوق على الآخرين، وفي هذه المسألة يفرح بزلة الآخر من أجل أن يظهر أنه هو الأعلم وأنه هو الأكمل، وهذه مسألة خطيرة لا تنال الإنسان فقط في أخلاقه، ولكن تنال الإنسان في أساس دينه، خصوصا إذا كان الخطأ الذي يفرح به في أمر العقيدة. أن يفرح إنسان بخطأ إنسان آخر لا شك أن هذا خروج عن آداب الدين وعن أحكام الدين، وأن يخطئ الإنسان في عقيدته وأن يكون صاحب عقيدة فاسدة لأناقشه أنا بعد ذلك فأنتصر عليه، هذا أمر خطير جدا. لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه ما أحب هذا الأسلوب، وعلم أن فيه خسارة كبيرة. الخسارة الكبيرة لأن يخسر الإنسان دينه في الحقيقة، أن يخسر الإنسان إيمانه في الحقيقة، لأن الجدل والكلام قد يصبح كما قلنا بابا من أبواب طلب عيوب الآخرين، فيغفل الإنسان عن عيوب نفسه، وهذا أمر معروف وأمر يظهر لكثير من العاملين، أنهم حينما يعرضون أنفسهم على أنهم هم أهل لأن يعلموا، هم أهل لأن يدربوا، هم أهل لأن يأخذوا بأيدي الناس، يغفلون على أنهم أحيانا ربما تلحق بهم أشياء خطيرة وأخلاق خطيرة، منها الرياء، منها السمعة، منها تزكية النفس، وهذه أمور قد يغفل عنها الإنسان أو لا ينظر إليها الإنسان، مع أنها أمور خطيرة جدا جدا. قد يسر الإنسان كما قلنا بخطأ الآخر ولو كان هذا الخطأ في أمر العقيدة، رغبة في أن ينتصر، رغبة في أن يظهر، رغبة في الشهرة، وكل هذه الأمور في الحقيقة هي رقة في الدين وضعف في اليقين وانحصار في بساط الإيمان. لذلك على الإنسان أن يشعر في هذه الحالة أنه هو المهدد وهو في دائرة الخطر أكثر من الغير. لذلك الإمام الغزالي ما استحب للإنسان وخصوصا المبتدئ أن يبدأ بمسائل الجدل، لأنه أصلا هو
0: لا يملك سلاحا،
1: لا يملك آلات هذه المسائل، فقد تطرأ عليه من الشبه ما لا يستطيع أن يدفعه بعد ذلك، وقد في هذه الحالة تطرأ عليه من حالات النشوة والغرور ما يدفع به إلى مسائل الرياء والسمعة، فمن حيث أراد أن ينفع دينه في الحقيقة يضر بهذا الدين ويضر بهذه العقيدة. لذلك الإمام الغزالي ما أحب ذلك، وخصوصا هذا للمبتدئ في بداية. هناك أناس ما سلكوا باب الجدل إلا ليسدوا منافذ أتتنا من خلالها شبهات، فعلماء الإسلام لم يستخدموا يوما مسائل الفلسفة والمنطق وما شابه ذلك في مسائل العقيدة إلا حينما وفدتنا ثقافات
0: غربية
1: اتكأت على المنطق واتكأت على الفلسفة، حينها أصبح من الضرورة أن يكون هناك أناس يتسلحون بهذا الأمر ليردوا كيد من استغل ذلك. فأئمتنا رحمهم الله تعالى حينما لجأ البعض إلى مسألة الفلسفة في دفاع الدين أو ما شابه ذلك، ليس لأنهم يخاطبون ساحتنا الإسلامية، وإنما هذا دواء لا بد منه لعلل بعض من دخل في ساحتنا من أجل أن يدفعوا ذلك. ولذلك العلماء كانوا يقولون أن هذه المسائل هي دواء تؤخذ وقت الحاجة، وليس على أن نجعل منها ديدانا للناس.
0: للأسف حولت إلى مناهج تعليمية في المراحل الثانوية.
1: نعم، هذا لا يعطى للناس ولا يعطى لعموم الشباب، ولكن قد يعطى لبعض الناس من أجل أن يتسلحوا به في مواجهة الآخرين، وليس في مواجهة الحالة الإسلامية أو في مواجهة أو يعني في بث العقيدة من خلال هذه الأفكار أو هذه الفلسفة.
0: سبحان الله، هذا العلم تحول إلى سلاح ضد الإسلام فيما بعد.
1: نعم، لكن العلماء الذين سبقونا يعني رحمهم الله تعالى، مثل الإمام التفتزاني والإمام الجويني والإمام أبي حامد الغزالي والإمام الجرجاني وعضد الدين الإيجي وأمثالهم، حينما لجأوا إلى هذه المسائل، في الحقيقة نحن نعلم أن الفلسفة كيف وفدت إلينا بمنظور آخر غير الذي نفعله. فحينما تعاطوا مع الفلسفة هناك أمر الآن يتردد، وهو أسلمة المعرفة.
0: نعم،
1: في الحقيقة هم لم يقبلوا كل ما في الفلسفة، إنما جعلوا هناك فلسفة إسلامية متميزة على أصول إسلامية ردوا بها على الفلسفة الأخرى التي حاول البعض أن يسرب من خلالها أفكارا قد تشوه مسائل العقيدة أو قد تلامس أو تخدش مسائل الإيمان. فمن هذا الباب تعاطوا هذه المسائل، وكذلك من هذا الباب تعاطوا في مسألة المنطق. في الحقيقة يردوا على الحجة التي يفهمها الآخر بحجة يفهمها، فليس من المنطق وليس من العلم أن نحاور إنسانا لا يؤمن بالقرآن الكريم وأن نحجه بالقرآن الكريم.
0: لا طبعا،
1: ولكن ينبغي أن نحجه بالمنطق الذي يعرف، وهذا منطق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حاربهم بمثل ما يحاربونك به. فمن هذا الباب تعاطى به بعض العلماء، وليس هذا لعموم الناس
0: أيضا.
1: كما أنه لا يجوز أن يشتغل كل الناس بآلات الاجتهاد والبحث عن الفتاوى وما شابه ذلك، هناك أهل اختصاص في هذا الأمر، ولا يجوز أن نشغل العامة ليتعطل هو عن شغله وعن عمله وليفرط بأسرته وأولاده من أجل هو أن يبحث في كتاب سنن أبي داود وكتاب سنن النسائي وما شابه ذلك عن دليل هذه المسألة، وإلا تعطلت مصالح الناس. هناك نفر ندبهم الشارع لأن يتخصصوا في هذا الباب وليقوموا بالواجب في هذه المسائل. فليس من العلم في شيء وليس من الحكمة في شيء أن ينصرف كل إنسان أراد أن يكون عطالا بطالا وأن يتكاسل في شأن أهله وفي الكسب وما شابه ذلك، فيترك صنعته ويترك عمله لينصرف إلى كتاب ويقول أنا أطلب العلم في هذا الباب. طلب العلم مطلوب، لكن هذا للمتخصص
0: طبعاً.
1: وينبغي بعد ذلك أن يأخذ ما يدعم به إيمانه من دون أن يتوغل في هذه الأمور فيفرط في حق الأسرة وما شابه ذلك. هو هذا ما أراده الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في مسألة الجدل ومسألة الكلام، وهذا ما سبقه إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حينما قال لابنه حماد إياك والجدل إياك والكلام، قال يا أبي رأيتك تجادل ورأيتك تبحث في الكلام، قال كنا نبحث في ذلك وعلى رؤوسنا الطير مخافة أن يزل الآخر، وإنما سيأتي عليكم زمان أو ما شابه ذلك أنكم تناقشون الإنسان تجادلون الآخر وأنتم في رغبة أن يزل هذا الآخر. هنا الفرق،
0: كان صاحب بصيرة.
1: نعم، فهذه المسألة من هنا تخوف علماؤنا، وخصوصا كلما تقدم بعودت الزمان وكلما أصبحت سيطرة الإيمان على أفعالنا وأخلاقنا أقل، كلما خشي من باب الجدل وباب لأنه سيكون باب إلى المراء، وتحت ذريعة أننا ننصر الدين أو ما شابه ذلك.
0: يعني كلها أمراض نفوس.
1: نعم. وليت الذين يدخلون في باب الجدل يدخلون مع الآخرين. نحن نرى الآن الجدل في مساجدنا، نرى الجدل الآن في مدارسنا، نرى الجدل عند العوام من أبناء الصنعة والأعمال الحرة، ولا نجد هذا الجدل مع الآخرين دفاعا عن الإسلام أو من باب تحصين الساحة الإسلامية، إنما هو من باب للأسف من باب أن نصنف الناس في الساحة الإسلامية، هل هو معنا أم مع غيرنا أو ما شابه ذلك. وهذا جدل يضر ولا ينفع، ليس هو الجدل الذي سلكه بعض العلماء المسلمين من باب الدفاع عن الإسلام، وليس هو الجدل الذي يدعي مسائل الإيمان، إنما هو جدل فعلا فيه حالات خطيرة على ساحتنا الإسلامية وعلى مساجدنا وعلى مسيرتنا الدعوية،
0: وهذا سبب من أسباب التفرقة والشرذمة.
1: طبعا هذا الذي نجنيه من وراء الجدل اليوم، كما قلنا كل يريد أن ينتصر على الغير، وكل يريد أن يظهر أنه الأعلم، وكل يريد أن يظهر أنه هو فقط الصواب وغيره الباطل. وكأنني بذلك أشعر أن الجنة لا تسع إلا لي ولتلاميذي، مع أن رحمة الله واسعة. وكما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة، الكل يشير إلى معبود واحد، اختلفت عباراتهم واختلفت إشاراتهم، والكل يشير إلى معبود واحد. فهناك مسائل حقيقة ينبغي أن نعلم أن حتى مسائل العقيدة فيها مجال لأن يكون فيها آراء ولأن يكون فيها سعة، ليس كل المسائل محسومة نهائيا. وهناك من الصحابة رضي الله عنهم من اختلفوا في مسألة رؤية الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا خلاف لا يضر، وإنما الخلاف في أساسيات العقيدة في أركان العقيدة هنا الذي يضر. وليس معنى ذلك أن نفتح الباب على مصراعيه، لكن ليس معنى ذلك كذلك أن ننطلق في تكفير الناس وتصنيف الناس، وهذا أمر خطير جدا. وكما قال أحد العلماء، لأن أخطئ في عدم تكفير إنسان أو آلاف الناس خير من أن أخطئ في تكفير إنسان لا يكون كافرا. فهنا الأمر مسموح لي أن أسكت عن الكافر إذا كان كافرا، ليس مطلوب مني أن أقول له يا كافر، ولكن أن أقول لمسلم يا كافر ولا يكون كافرا، هنا الأمر الخطير. لذلك على المسلم أن يحترس جدا جدا في هذا الأمر، خصوصا حينما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد باء بها أحدهما، فهذا أمر خطير. معنى ذلك إما أنني أكفر هذا الإنسان ويكون كما يكون، وإما معنى ذلك أن الأمر سيرتد إلي وسيكون العقاب عليه خطيرا وكبيرا.
0: مولانا، هنا الإمام الغزالي قال ينبغي أن يحرس سمعه، أسند هذه الحراسة للطفل، هل المقصود بها أن يحرس السمع من قبل من يعلم؟
1: طبعا الإنسان الذي يعلم أو هو من في كفالتهم في رعايتهم ينبغي أن يحرس سمع هذا الطفل عن أن يسمع إلى الجدل، وينبغي على طالب العلم في بداية الأمر كما قلنا أن يعمل على تثبيت هذا الإيمان عن طريق تلاوة القرآن، عن طريق العبادة، عن طريق مصاحبة الصالحين وما شابه ذلك، بدل أن يفتح هذا السمع لشبهات وما
0: هب ودب،
1: نعم، مما يضر بالإيمان ولا ينفع. هذا هو المراد.
0: ثم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين، ثم الصبي إذ وقع أول نشوئه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها، كيف؟
1: يعني إذا نشأ في أمر العقيدة، يعني بمعنى ذلك أن هذا يكفيه، إذا أراد أن لا يتخصص في مسألة العقيدة وفي مسألة العلم هذا يكفيه، ولينطلق بعد ذلك
0: بالعمل.
1: وهذا توجيه من الإمام الغزالي، توجيه محمود. نحن أن نأتي بالعوام من متاجرهم وما شابه ذلك ونوليهم عن أداء واجبهم نحو عائلاتهم نحو أسرهم، هذا أمر خطير. فهذا الإنسان يكفيه أن يبقى على هذه الفطرة وعلى هذا الإيمان، وهذا يكفي، لا يبحث أكثر، ولكن عليه أن يعمل لإعفاف أهله، لأن ينجح في هذا الأمر، لأنه إذا ضعف في مسألة الدنيا قد ينحرف من هذا الباب. كم من صاحب حاجة من ينحرف بسبب درهم يلقى في يده من هنا أو من هناك. فهذا الإنسان حينما يتعفف سيحصن هذه العقيدة ويكون في غنى عن أن يشترى أو أن يتاجر به مع من يتاجر بهم في الساحة وهم كثر. فلذلك الإمام الغزالي يقول يعني هذا الإنسان إذا انفتح له بهذا الأمر وهو ليس له رغبة أن يتخصص بهذا الأمر
0: لا حرج عليه،
1: فتحت له وهو ناج لأنه امتلك أساس العقيدة التي تؤهله للنجاة بإذن الله.
0: لذا قال ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد الحق. إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجزم بظاهر هذه العقيدة.
1: نعم، هؤلاء أجلاف العرب فكيف بغيرهم؟ إذا اكتفى منهم بهذا الأمر اكتفى منهم بهذا، هذا أمر يكفي للنجاة. والدليل أن الشارع اكتفى منهم بهذا الأمر، وهذا ما يفسره علماء العقيدة أو يقول عنه بالاعتقاد الإجمالي في هذه الأمور. يعني في مسائل العقيدة قد لا يحيط بها من باب الإحاطة الشاملة ومن حيث التفصيل، ولكن بالاعتقاد المجمل هم على عقيدة سليمة وهذه العقيدة تكفي للنجاة إن شاء الله،
0: وهذا هو المطلوب من العامة. نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد

0: تقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرا الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
1: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: دي.
1: اللهم اشهد أننا مؤمنون مصدقون.
2: وأما الإيمان بالآخرة يا أبنائي، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
3: إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: وقال جل شأنه في سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله العظيم.
1: أدخلنا في أهل جنتك يا أرحم الراحمين.
2: هذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى تدلنا على أن هناك يوما يرجع الناس فيه إلى ربهم كي يحاسبوا على أعمالهم في الحياة الدنيا. فإن كانت خيرا يا إخواني لقوا خيرا، وإن كانت شرا فإن لهم سوء المصير.
3: قنا عذاب النار يا قادر يا جبار.
2: وأما المؤمنون الصالحون فقد وعدوا بجنات عدن تجري من تحتها الأنهار يخلدون في نعيمها. فيا له من أجر كريم من رب عظيم رحمن رحيم.
3: الله أكبر. الله الله.
1: لو ترك الناس يا سيدي من غير حساب لتساوى المحسن والمسيء، وهذا ما يخالف عدالة الله وحكمته تعالى.
2: وليس بعث الخلائق بعد موتها أمرا عسيرا، بل هو على الله يسير، فهو الذي خلقهم أول مرة وهو القدير الخبير. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. صدق الله العظيم. وحاش لله أن يظلم أحدا، فهو العدل يزن الأعمال يوم القيامة بالقسط. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم.
1: ولا إله إلا هو الحكم العدل الذي يقضي بين عباده بالقسط. سبحانه ما أعظم شأنه وأصدق قرآنه.
2: يا إخواني إن الإيمان باليوم الآخر يدفع المؤمنين أن يعدوا لهذا الأعظم عدته، ويتزود بزاد التقوى والصلاح باجتناب كل ما نهى الله عنه. فتوجهوا إلى الله في السر والعلن، وعجلوا بالتوبة والاستغفار، وادعوه ضارعين إليه متوكلين عليه خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وثوابه. فمن أسمائه الجبار، ومن أسمائه الغفار.
3: اغفر لنا يا غفار يا رب العالمين يا
2: رحيم. يا أبنائي ويا إخواني، إذا نصحتكم فانتصحوا، وإن وعظتكم فاتعظوا، ولا تجعلوا ما تسمعون وراءكم ظهريا، فالله أعلم بما تخفي الصدور وبما يجول في رحاب القلوب. خذوا ما تسمعون وعلموه غيركم ليرى الله تعالى خيركم. فأخوك الذي أحببته وجب عليك أن تهدي إليه جواهر الكلام التي تبقى على الدوام.

0: أبا الندى، جاء فتى يدعى عبد الرحمن يسأل عنك، فهديناه إلى النادي. هل اجتمعت به هناك؟
1: لهذا الفتى قصة يا صفية، وإني لأرجو أن أوفق في خدمته.
0: وما هي قصته؟
1: إنه رقيق الحال كما يقولون، ويريد أن يتزوج، وقد قصد بيت أبي كمال يطلب يد بنته، فأبى عليه ذلك ورده خائبا.
0: إذا كان هذا الفتى قد قل ماله، فالله قدير على أن يغنيه من فضله، وما دامت له همة على العمل والجد فلن يكون عالة على أحد.
1: إيه، أخلاق الناس قد تغيرت يا صفية، وأصبحنا نسأل عن مال الرجل قبل سؤالنا عن تقواه وحسن سلوكه. ويبدو لي أن أبا كمال يريد أن يزوج بنته لرجل موسر، وقد يظن أن المال يوجد السعادة بين الزوجين، وهذا معتقد خاطئ، فإن عيشة متواضعة يعيشها رجل وامرأته في ظل القناعة يسود جوهما حسن التفاهم وتكتنفهما المحبة والألفة. لعمري إن هذا خير من عيشة في دار تسكنها زوجة مع موسر لا يألفها ولا تألفه، فهما في شقاء دائم وعذاب مقيم.
0: ايه، زوجنا بنتنا هدى لشاب كانت حاله أقرب إلى الفقر منها إلى الغنى، وحين لمسنا دماثة أخلاقه رضينا بحاله ولم نسأل عن ماله، وبفضل استقامته وثباته قد أصبح له اليوم دار تؤويه ومال يكفيه، والحمد لله على ما أعطى.
1: لو لم أكن مقتنعا بأن عبد الرحمن شاب طموح دائم على عمله لما شجعته على الزواج، ولو كنت أدري بأنه سيذهب إلى أبي كمال يخطب بنته لما هدت له الطريق قبل أن يجتمع به ويرده عن بابه.
0: قال عليه الصلاة والسلام: الناس أعداء ما جهلوا،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأبو كمال لا يعرف حقيقة هذا الفتى، ولو أنت قصدته وكلمته فربما عاد عن رأيه الأول وقبل أن يكون عبد الرحمن له سهرا. يا أبا الندى،
1: يا هادي،
2: يا أبا الندى، كان بالأمس يزورني صاحب لي فرآني أقبل طفلي الصغير، فقال لا تقبله فيطمع فيك، أعبس دائما في وجهه وانهره، وإذا أتى عملا مخلا بالأدب فلا تتورع أن تضربه، وقال إنه هكذا يعامل أولاده.
1: ما كان صاحبك مربيا صالحا ولا كان لك ناصحة. هؤلاء الأطفال قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لمن ريحان الله تعالى. إن حادثة مماثلة لحادثتك قد جرت في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ جاءه أعرابي فقال: تقبلون الصبيان؟ فإننا ما نقبلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذا لم يكن قلب المسلم مليئا بالحنان والعطف والرأفة فكيف يكون مسلما حقا وصدقا يا معشر المسلمين؟ إن لم نحن على صغارنا حنو المرضعات على الفطيم، فهل ينشأ لنا طفل بين جنبيه قلب رحيم؟ أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رجل يريد أن يعهد إليه بولاية من الولايات، وحين مثل الرجل بين يديه رآه يضم ولدا من أولاده ويقبله، فعجب الرجل وقال: إن لي أولادا لا أقبلهم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: والله لا وليتك، فإن كنت لا ترحم الصغير فلن ترحم الكبير. ثم قام الرجل وانصرف. يا إخواني، أولادكم رياحين، فقبل

0: من فمك تطبعها على وجناتهم كأنك شممت أريجا يزري بالمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إنهم لمن ريحان الله تعالى. وأي ريحان أحب إلى نفس المؤمن من ريحان الرحمن جل جلاله وعز شأنه؟
1: هذا ما أحسه إن قبلت صغيرا من صغاري، ولكن صاحبي الذي لم يرق له ذلك قد يكون قلبه قد من حجر.
0: يا أخي، من كان في أنفه زكام فكيف يشم أريج الزهر أو شذ الخزامة؟ إيه يا هادي.
2: يا أبا الندى، أنا شاب لي كرامتي، فإذا كنت تعلم أن أبا كمال سيعود ويرفض طلبك فلا تجرب أن تكلمه، لأن كرامتك فوق كرامتي.
0: يا أخي، المؤمن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، فلماذا تستبق بحكمك على الرجل هونا والأمور مرهونة بأوقاتها؟
2: لقد ترك رفضه في نفسي أثرا سيئا، فلم يعد قلبي يهفو إلى مقاربته، وقد خرجت من داره يوم ذاك وأنا أشعر بخيبة ما بعدها خيبة.
0: إن لك في نظري قضية ولأبي كمال عندي قضية، أريد أن ألفت نظره إلى أمر ذي بال، فهو حين قال لك ليس لك عندنا نصيب، هذا القول بالذات مردود عليه، لأنه حكم عليك من ظاهرك وبذلك يكون قد ظلمك، وإني لأربأ بمسلم أن ينهج منهج الظلم، فالله أبغض ما عنده الظالمون.
2: إنما سمعته الآن منك أوجب علي أن ألزم الصمت، وليس لي أي تعليق على ناحية من نواحي كلامك يا سيدي.
0: ألست بقادر على أن تكفي زوجة وتؤسس بيتا يا عبد الرحمن؟
2: لو لم أكن قادرا على ذلك لما تقدمت لخطبة ابنته يا سيدي، ولكني علمت بأن حالتي لا ترضيه ولا تشبع نهمة، وهو يطمع برجل منعم ليصاهره ويناسبه.
0: اذهب الآن إلى عملك وجئ غدا إلى النادي ريثما أكون قد اجتمعت به وأصبح عندي الخبر اليقين.
2: إن من كان مثلك لا يفرط بحق أحد، واحسب أنني ولد من جملة أولادك، فلا تجعل أبا كمال يقول عني شيئا لا تتمنى أن يقال لولدك يا سيدي.
0: يا

0: كم كان بودي أن أزور هذا النادي من قبل لأسمع فيه كلمة طيبة وألقى إخوان صدق يرتادونه لينتفعوا.
1: وما الذي يشغلك يا رجل؟
0: إنها الدنيا ومتاعبها يا أبا الندى.
1: هناك مثل يقوله العوام: اجعل من وقتك ساعة لرزقك وساعة لقلبك ثم ساعة لربك، وهي أبرك الساعات وأجل الأوقات. من كان في مجلس علم وعبادة نسي المتاعب وأحس بالسعادة.
0: صدقت يا سيدي.
1: من قضى الحياة بين أكل وشرب وجمع مال وصراع بينه وبين مطامعه خرج من دنياه صفر اليدين، فلا حطام الدنيا أفاده ولا هو ادخر لآخرته بعد الزاد.
0: إنه نعم القول، وإن لنصحك وقعا في القلوب، وأرجو بعد اليوم ألا تفوتني مجالسك، فكلنا عليل والناصحون قليل.
1: هدانا الله إلى ما يحب ويرضى.
0: آمين يا رب العالمين.
1: والآن يا أبا كمال أريد أن أسألك.
0: تفضل بالسؤال.
1: عبد الرحمن هذا الفتى الطيب التقي، لما لم ترض أن تكون بنتك من قسمته فرددته على أعقابه ولم تجب طلبه يرحمك الله؟
0: إنني رجل صريح في قولي، وأنت تعلم أن أولادي جميعهم يعيشون عيشة مرضية والحمد لله، وقد يعز علي أن تنتقل بنتي من داري إلى دار زوج لا يستطيع أن يقوم بأودها، لأنها ستجد الفارق بين عيشها الأول وعيشها في بيت رجل قد لا يستطيع أن يكفيها كما يجب.
1: يا أبا كمال، ليست حالة عبد الرحمن كما تتصورها، فهو فتى مجد عامل وبإمكانه أن يكفي زوجه وأن يكون صاحب بيت مكتف بما فيه. ولو كنت أعلم أن بنتك لا سمح الله ستشقى عنده لما رضيت بأن أكلمك، ولا صرفت عبد الرحمن بالتي هي أحسن.
0: أريد أن أسألك، هل المحل الذي يشتغل فيه يخصه أو أنه يعمل فيه أجيرا؟
1: لا، بل هو صاحبه وعنده أجيران، وهو سيد نفسه، ويكفي أن له دينا وخلقا، وكان عليك أن تسأل عنه قبل أن تظلمه يا أبا كمال.
0: بماذا ظلمته يا أبا الندى؟
1: حين أعلمته بأنك لا ترغب في أن تزوجه وهو أهل لذلك.
0: إنني أعترف إليك بأنني أخطأت عندما حكمت عليه ولم أجد بالسؤال عنه لأعرف حقيقته، أما الآن فأكتفي بشهادتك وأقول لك أنت تأمر وأنا أنفذ.
1: الأمر لله من قبل ومن بعد.
0: يا سبحان الله،
1: يا سبحان الله، هو قد حضر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أتأمرني بالجلوس أو تريد أن أمضي؟
1: إلى أين تمضي يا أخي؟ ضع يدك في يد أبي كمال بعد أن أصبح عمك.
0: عبد الرحمن، إن كنت قد تصرفت معك تصرفا أذاك فأنا أعتذر إليك، والعذر عند كرام القوم مقبول.
3: عفى الله عما مضى وكان، وإني لا أرجو أن أكون الصهر الذي تمنيته، وتوكلي وتوكلك على الله تعالى وهو يكفي العباد.
1: يا دي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زيقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق

بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 1 من تشرين 1 أكتوبر لعام 2026. تل أبيب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأفادت تقارير إسرائيلية بوقوع مشادة على متن الطائرة، في حين أفاد مطار تبوك السعودي بنقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لمعالجة إصابتين لم يحدد طبيعتهما. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ركاب الطائرة والطاقم نجحوا في تحييد المهاجم ومنعه من التسبب في كارثة كبرى. من جانبها قالت شركة فلاي دبي إن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة، مشيرة إلى أن الطاقم نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت في وقت سابق إن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها 174 راكبا أرسلت إشارة استغاثة لفترة وجيزة، وأضافت أن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة لمرافقة الطائرة. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصرفات الطيار الهندي بطائرة فلاي دبي أنقذت 174 روحا من بينهم إسرائيليون ومواطنو دول أخرى. وفي واشنطن وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي مستمر، وتلقينا تقارير متضاربة بشأن ما جرى، فيما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي. ونقلت مراسلة هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين أمنيين أن مساعد الطيار على رحلة فلاي دبي خضع للاستجواب من السلطات السعودية، وحتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما، فيما أصدر مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي مدينة تبوك بيانا أفاد فيه بتلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة للقيام بهبوط اضطراري في المطار، مشيرا إلى أن الطائرة هبطت بسلام. وأضاف البيان أنه تبين وجود إصابة لكل من قائد الطائرة والطيار المساعد، وقد نقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير إن إرهابيا حاول إسقاط الطائرة الإماراتية وقتل الإسرائيليين على متنها، مما اضطرها إلى الهبوط في مطار تبوك في السعودية. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قريبا ستلاحظون أن أمورا ما ستحدث بشأن إيران. وأكد ترامب أن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب، متعهدا بتحقيق النصر قريبا. من جهته نفى الحرس الثوري الإيراني وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي، فيما أفاد مصدر أفغاني باندلاع حريق ضخم في معبر إسلام قلع الحدود مع إيران. ومن جهته شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة وجود مسارات بديلة وسيناريوهات احتياطية لتأمين السلع الأساسية. دمشق. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص وسط سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في مديرية صحة حمص.
وقال المصدر إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وقال قائد الأمن الداخلي في حمص إن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وأضاف أن السلطات تنظر إلى الاعتداء باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب وأن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها. من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته أن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. وسبق الهجوم انفجار استهدف خطا للغاز قرب إحدى محطات توليد الكهرباء الرئيسية في ريف دمشق وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات تعرض خط آخر

يبلغ الانتشار ذروته عام 2007 بأكثر من 170 ألفا توزعوا على قواعد ومواقع عسكرية في أنحاء البلاد. ومن أبرز تلك القواعد قاعدة فيكتوري في بغداد والحبانية وعين الأسد في الأنبار، إضافة إلى قواعد كركوك وحرير التي شكلت مراكز أساسية للعمليات الجوية والعسكرية خلال مرحلة الوجود الأمريكي الكثيف. ومع عامي 2010 و2011 بدأ الانسحاب الأمريكي وخروج أكثر من 90 ألف جندي، وانحصر الانتشار إلى قواعد رئيسية بينها عين الأسد وبلد والتاجي وفيكتوري، مع استخدام قاعدة أم قصر في عمليات مغادرة القوات إلى الكويت. وعاد الوجود الأمريكي عام 2014 مع صعود تنظيم الدولة، إذ وصل عدد القوات إلى أكثر من 5000 جندي للمشاركة في دعم القوات العراقية. وبعد عام 2020 أخذ الانتشار منحى تنازلي، فتراجع العدد إلى نحو 3000 جندي، ثم إلى 2500 خلال الفترة بين 2023 و2024، قبل أن ينحصر لاحقا إلى بضع مئات مع اكتمال الانسحاب العسكري. الرياض. أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية من أجل بسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية. جاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي، والذي ألقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. واتهمت المملكة الحوثيين باختيار الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لهم، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس بأمنها. ومنذ بدء التصعيد في اليمن يعلن الحوثيون شن هجمات باتجاه السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية اليمنية. وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد زيلي تنفيذ القوات الحكومية 468 عملية استهداف ضد عناصر واعتاد الحوثيين في كل من الجبهة الشرقية والبيضاء وجبهة المنصورة بالوازعية بمحافظة تعز. وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وجرح المئات من عناصر الحوثيين وتدمير معداتهم وآلياتهم العسكرية، متهما الحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال نزيلي إن القوات الحكومية نفذت 8 عمليات استهداف دقيقة نتج عنها تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين وبطاريات مدفعية في جبهة الوازعية بتعز، إضافة إلى منظومة دفاع جوي جوالة تم تطويرها من قبل خبراء الحرس الثوري الإيراني في المخا، وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. في المقابل قالت قوات دفاع شبوة إنها أحبطت سلسلة من المحاولات الهجومية وعمليات التسلل للحوثيين في 4 جبهات قتالية متفرقة بمحافظتي مأرب وشبوة. وأوضحت أن وحدات الطيران المسير نفذت بالتزامن مع العمليات العسكرية ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وتحركات حوثية. وفي عدن ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا عسكريا في العاصمة المؤقتة لمناقشة الترتيبات اللازمة لترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي بشأن التعبئة العامة والنفير العام. وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أكد العقيلي أهمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية وتسخيرها بما يخدم المعركة الوطنية. لندن. قال رئيس الوزراء البريطاني

0: أندي بيرنهام إن لدى المملكة المتحدة مؤشرات قوية على ضلوع إيران بدور في الحادث الأمني الذي شهد اعتقال 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني والتي يستخدمها الجيش الأمريكي في عملياته ضد إيران. وقال بيرنهام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن هناك مؤشرات قوية تدل على أن إيران أدت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في قاعدة فيرفورد، لكن بالطبع لا يزال الأمر قيد تحقيق أمني مستمر ومعقد وجاد. وأضاف أن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين يجرون تحقيقا معقدا وجادا بشأن كيفية وصول 5 رجال في منتصف العشرينيات من أعمارهم ومن المقيمين في لندن وثلاث شاحنات صغيرة إلى محيط القاعدة الواقع جنوب غرب إنجلترا. وأكد بيرنهام أن بلاده تعمل عن كثب مع زملائها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال لدي ثقة كاملة في الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية البريطانية مع الأمر، مؤكدا أن الرأي العام سيطلع على المستجدات في الوقت المناسب. أديس أبابا: تتسع رقعة المواجهات في شمال إثيوبيا لليوم 8 مع اقتراب المعارك من مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي وسط تقدم للقوات الفيدرالية وتواصل القتال في مناطق بإقليم عفر المجاور. وقال مراسلون إن المعارك انتقلت من إقليم أمهر إلى عمق إقليم تيغراي واقتربت من مقلي، مشيرا إلى أن القوات الفيدرالية أصبحت على بعد نحو 40 كيلومترا من المدينة التي يقطنها أكثر من 500,000 نسمة. وأضافت الأنباء أن مصادر مقربة من جبهة تيغراي تقول إن السيطرة على 5 مدن جاءت في إطار انسحاب استراتيجي للجبهة، وأن قادة منها غادروا مقلي بينما انسحبت قواتها إلى مواقع أخرى بهدف تجنيب المدن الرئيسية مزيدا من الدمار. وبحسب المراسلين بدأت أعداد كبيرة من السكان بمغادرة مقلي خشية اتساع المواجهات في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت وعدم صدور بيانات رسمية واضحة من السلطات في أديس أبابا أو سلطات جبهة تيغراي. واتهم نائب حاكم إقليم عفر أحمد حسين إريتريا بالمسؤولية عن الهجوم على مناطق عفرية، وقال إن بلاده تعرضت لهجوم غير مسبوق بهدف تقويض النظام في الإقليم وتنصيب عناصر موالية لإريتريا على حد قوله. واشنطن: قال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة رويترز للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة على مدى 7 أيام سيناقشها في طهران. وأضاف المسؤول أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران الماضي، فيما أصيبت 3 سفن بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز. وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقالت الهيئة التي تتابع حركة الملاحة إنها تلقت بلاغا متأخرا يفيد بتعرض ناقلة نفط وسفينة وناقلة غاز طبيعي مسال لإصابات بمقذوفات غير محددة. وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعدما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد في حربها مع الولايات المتحدة، ولكنه أشار إلى أن وضعها سيء للغاية. واشنطن: عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات عن 3 مسؤولين بارزين في الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني وعن الآليات المالية للوحدة والأفراد والجهات والأنشطة المرتبطة بها. سمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة في إعلان نشره الثلاثاء المسؤولين الثلاثة أحمد جعفر آبادي وعبد الله محرابي وعلي أصغر نوروزي. ويرأس عبد الله محرابي منظمة الجهاد للأبحاث والاكتفاء الذاتي في الوحدة الصاروخية، بينما يشغل علي أصغر نوروزي منصب معاون الإمداد والدعم في الحرس الثوري الإيراني. ووصف الإعلان جعفر آبادي بأنه قائد بارز مسؤول عن الإدارة العملياتية للوحدة، من دون أن يتضح ما إذا كان المقصود العميد علي جعفر آبادي قائد الشعبة الفضائية أم شخصا آخر. وأفاد الإعلان بأن من يقدم معلومات قد يكون مؤهلا للحصول على مكافأة وإعادة توطين، مشيرا إلى إمكان إرسال المعلومات عبر تطبيق سيجنال أو قناة اتصال تعتمد شركة تور. واشنطن. أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفق مسؤول أمريكي ومصدر ثان مطلع على الأمر. وذكر موقع إكسوس أن القرار، رغم أن الوفد الإيراني كان من المرجح أن يغادر البلاد قريبا على أي حال، يمثل توبيخا دبلوماسيا غير معتاد، ويكشف عدم عمق انعدام الثقة بين البلدين وسط جهود لم تثمر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. ومن بين المسؤولين الذين طلب منهم مغادرة نيويورك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظير روبيو. ونقل إكسوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوزير روبيو طرد الوفد الإيراني الذي تجاوز مدة بقائه، مضيفا أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت، وبالتالي حان وقت مغادرتهم. قطاع غزة. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 23 آخرون على الأقل جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم 5 استشهدوا في قصف مركبة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وفي أحدث الهجمات استشهد فلسطيني وأصيب الطفلة جراء قصف مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين قرب مفترق المطاحن شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد معد ومقدم البرامج في إذاعة القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف محمد عبد العزيز النجار جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على منطقة مواصل قرارة شمال غرب مدينة خان يونس. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثمان النجار ومصاب آخر بجروح متوسطة إثر الغارة التي استهدفتهما. وباستشهاد النجار ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة إلى 263 وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأربعاء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 1 تشرين 1 أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أظهر استطلاع جديد أجرته شركة كوتاليتي إن أكثر من 75% من الأستراليين مستعدون لتقليص إنفاقهم من أجل شراء منزل، وتعد هذه النسبة أعلى من مثيلاتها في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث بقيت النسب دون 70%. كما أظهر الاستطلاع إن أبناء الجيل زد كانوا الأكثر استعدادا لتقديم تنازلات مالية من أجل دخول سوق العقارات. وتشير بيانات دراسات الأسر والدخل وديناميكيات العمل في أستراليا إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و29 عاما ويعيشون مع والديهم من أصل 19.6 عام 2012 إلى 21.9 عام 2024. وكان الشباب الذكور أكثر ميلا للبقاء في منزل العائلة مقارنة بالإناث. ولا تقتصر التضحية على المشترين للمرة الأولى، فبحسب كلير كوربي مالكة شركة كابيتال بايرز ايجنسي، يؤجل كثير من المستثمرين الإجازات أو يقلصون الإنفاق على المطاعم وكذلك على الترفيه من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء المنزل. وقالت إن بعض العائلات تلجأ إلى بيع السيارة الثانية، فيما يختار آخرون الانتقال إلى مناطق أرخص سعرا بعيدا عن الأحياء التي يفضلون العيش فيها. وأضافت قائلة إنه بالنسبة لكثيرين يتعلق الأمر بتأجيل السفر أو تقليل الإنفاق على أمور مثل تناول الطعام خارج المنزل. وأظهر الاستطلاع إن معظم الأستراليين لا يرون أن الوقت مناسب لدخول سوق الإسكان إلا عندما ينخفض متوسط الفائدة على القروض العقارية إلى نحو 4.9%، غير أن متوسط الفائدة على قروض السكن للمقيمين المالكين لمنازلهم بلغ نحو 6.3% في آب أغسطس الماضي، ما يعني أن كثيرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع قرارات الشراء. وترى كوربي إن هذا الحذر مفهوم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية. وأظهرت نتائج الاستطلاع إن ربع الأستراليين فقط يشعرون بالقدرة على تحمل التكاليف الأولية لشراء منزل براحة مالية، كما قال 26% فقط إن بإمكانهم تغطية الأقساط الشهرية من دون تغيير نمط حياتهم أو تقليص نفقاتهم. ويشير ذلك إلى حجم الضغوط المالية التي تواجهها الأسر الراغبة في دخول سوق العقارات. وينصح المشترون بتوضيح الهدف من العقار الذي يرغبون في شرائه وتحديد احتياجاتهم على المدى المتوسط والطويل قبل اتخاذ قرار الشراء، حيث أن بعض العملاء يفضلون عدم الاقتراض إلى الحد الأقصى الذي تسمح به المصارف خوفا من استمرار تقلب أسعار الفائدة في المستقبل. ملبورن. يخوض السيد كولين شيهان وعمره 41 عاما معركة من أجل بقائه على قيد الحياة بعدما تعرض للطعن أثناء تصديه لمجموعة من المراهقين كانوا يحاولون التسلل إلى سيارة في جنوب شرق مدينة ملبون الأسترالية. ووقع الحادث في شارع جوفن بمنطقة لانغوارين عندما كان كولين يستقل سكوتة كهربائية في طريقه إلى المنزل، حيث شاهد 3 مراهقين يحاولون سرقة إحدى السيارات. وعندما تدخل لمنعهم أقدم المراهقون على طعنه مرتين، إحداهما في الظهر والأخرى في الصدر واخترقت الرئة، ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى ألفريد حيث وضع في غيبوبة اصطناعية. وتأتي هذه الحادثة لتشكل مأساة جديدة لهذه العائلة، حيث ذكر أقارب كولين إنه فقد زوجته ناتالي قبل 5 أعوام بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية حادة، ليبقى بمفرده راعيا لابنتيه البالغتين من العمر 14 و11 عاما، وذلك بحسب الصفحة التي دشنت لجمع التبرعات لدعم أسرته عبر منصة GoFundMe. فإن كولين هو معيل لعائلته الوحيد من خلال عمله الخاص، وسيتعذر عليه العمل لفترة طويلة تتطلب علاجا ومصاريف طبية باهظة. وأوضح أحد الجيران الذين شاهدوا الواقعة إنه سمع صراخا يحذر من وجود سكين، فخرج مسرعا حاملا عصا هوكي للتدخل، واشتبك مع أحد المراهقين وضربه بالعصا قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين السكين في جسد الضحية. وأعلنت الشرطة في ملبورن إلقاء القبض على المراهقين 3 وتوجيه تهم إلحاق أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار والترصد، حيث وقفوا أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليهم. ملبورن. مع اقتراب فصل الصيف يعود ملايين الأستراليين إلى الشواطئ بالتزامن مع زيادة عمليات رصد أسماك القرش على طول الساحل. وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الصناعات الأولية في ولاية نيو ساوث ويلز إن عمليات المراقبة عبر برنامج شارك ووتش رصدت أكثر من 1200 سمكة قرش بين تموز يوليو وآب أغسطس، ما أدى إلى 360 تدخلا شملت إخلاء الشواطئ وتحذير السباحين. ويقول الخبراء إن هذه الأرقام لا تعني أن هجمات أسماك القرش أصبحت أكثر شيوعا، وأوضحوا إن ما تغير هو مستوى المراقبة والوعي، مشيرين إلى أن وجود أسماك القرش بالقرب من الشاطئ هو أمر طبيعي لأنها تبحث عن الغذاء في تلك المناطق. وأضاف إن زيادة أعداد الأشخاص الذين يمارسون السباحة والرياضة البحرية تعني ببساطة مزيدا من الاحتكاك بين البشر وأسماك القرش. ورغم وجود أكثر من 700 نوع من أسماك القرش في المياه الأسترالية، يشير الخبراء إلى أن معظم الحوادث ترتبط بثلاثة أنواع رئيسية، وهم القرش الأبيض الكبير وقرش النمر والقرش الثور. ويعد القرش الثور الأكثر شيوعا بالقرب من الشواطئ والمرافق ومصبات الأنهار، بينما يعتمد القرش الأبيض على الرؤية في الصيد ويمكن أن ينشط في أي وقت من اليوم. ويقدم الخبراء عددا من النصائح البسيطة لزيادة السلامة أثناء السباحة، وهي السباحة بين الأعلام الحمراء والصفراء، واختيار الشواطئ الخاضعة للمراقبة، وتجنب السباحة عند الفجر أو الغسق، وعدم السباحة قرب الصيادين أو أماكن الصيد، وتجنب دخول المياه العكرة أو الملوثة بعد الأمطار. كما ينصح راكبو الأمواج بالتحقق من حالة المياه قبل دخول البحر. وتستخدم هيئة الإنقاذ البحري في ولاية نيو ساوث ويلز 80 طائرة مسيرة لمراقبة 95 شاطئا عبر برنامج شارك ووتش. ويشغل هذا البرنامج نحو 650 متطوعا، فيما تزود الطائرات بمكبرات صوت وصفارات إنذار لتحذير السباحين عند الحاجة. وخلال عام 2025 رصد نحو 1000 سمكة قرش عبر البرنامج، ما أدى إلى تنفيذ أكثر من 800 إجراء وقائي شمل إخلاء المياه أو إطلاق التحذيرات. ورغم الاهتمام الكبير بأسماك القرش، يؤكد الخبراء إن الغرق لا يزال يمثل الخطر الأكبر على الشواطئ الأسترالية. ففي عام 2025 توفي 60 شخصا غرقا على سواحل ولاية نيو ساوث ويلز فقط، بينهم 30 شخصا في شواطئ غير خاضعة للمراقبة. في المقابل سجلت 4 وفيات فقط مرتبطة بعضات أسماك القرش خلال نفس العام. ويؤكد مسؤولو الإنقاذ البحري إن أفضل وسيلة للحفاظ على السلامة تبقى اختيار الشواطئ المراقبة، وأن تكون السباحة دائما بين الأعلام الحمراء والصفراء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-668-4098.
6: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسجد فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028735190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعواه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا في سيرنا في جزء عما إلى سورة التكوير. وسورة التكوير أيها الإخوة من السور المتقدمة في النزول، نزلت بعد المسد أو بعد الفاتحة وقبل الأعلى. وهذا يعني أننا نتكلم عن السورة السادسة أو السابعة في ترتيب النزول، ما يعني أننا في أول خطابات الوحي وفي أول تنزل الوحي. والعجيب أن السورة الأولى كما رأينا في النبأ والنازعات وعبس لا تخلو أبدا من ذكر يوم القيامة. وهذه السورة التي نحن بصددها سورة التكوير، قال عنها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق، فيها وصف تفصيلي دقيق لأحداث القيامة. والسورة تبدأ بجمل شرطية متتالية وتؤخر جواب هذه الجمل الكثيرة، 12 جملة شرطية: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. 12 شرط. أين جواب الشرط؟ الجملة الشرطية في اللغة العربية عبارة عن أداة الشرط وجملة الشرط وجملة الجواب. إذا جاء محمد، إذا أداة شرط، جاء محمد جملة الشرط، فسلم لي عليه جواب الشرط. وعليه فنحن أمام بناء لغوي عجيب للسورة، أن تكون هناك 12 جملة شرطية يتأخر جوابها ويكون جوابها جملة واحدة: علمت نفس ما أحضرت. والمعنى قبل أن نتحدث عن هذه الأحداث الشرطية المهولة، أن النفوس البشرية لن تعلم الحقيقة ولن تقر بها ولن تذعن لها إلا عندما ترى انهدام بنية الكون. ساعتها لن تجد جدالا ولا كبرا ولا إعراضا، وأكبر الطغاة طغيانا ستراهم مذعنا، ستراهم مهطعين، ستراهم مقنعي رؤوسهم، ستراهم أفئدتهم هواء، خلاص ما في مجال للمكابرة. لكن السؤال أيها الإخوة، أحداث الآخرة فصول متتابعة بدءا من طلوع الشمس من مغربها، وبعدين استمرار الحياة البشرية مدة لا يعلمها إلا الله، إلى نفخة الصور الأولى وانهدام بنية الكون، إلى نفخة الصور الثانية وقيام العالم الجديد. هذه الأحداث في أي مرحلة من تلك المراحل؟ الشمس كما يقول أهل العلم ستكور 3 مرات، سيقع عليها تغييرات ضخمة 3 مرات. تكور يوم تطلع من مغربها، وتنكدر النجوم بالمناسبة، وتكور يوم نفخة الصور الأولى، وتكور حين يقوم الناس للفصل بينهم، حين تلف الشمس والقمر وتلقيان أمام أعين البشرية جميعا في نار جهنم. عندما تبدأ السورة بقول الله عز وجل: إذا الشمس كورت، لابد أن نسأل: أي تكوير؟ أي لف كورت؟ يعني لفت. أي لف من هذه الثلاثة هو المقصود؟ وهي مناسبة جيدة لأن نبين هذه الأحداث الثلاثة بشيء من الوضوح. جعل الله عز وجل أيها الإخوة للساعة علامات كبرى عددها 10. 7 من هذه 10 تجري وكل قوانين الحياة على أصولها: العمل الصالح مقبول، التوبة مقبولة، الأحكام الشرعية قائمة. هذه 7 هي: الخسوف 3، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، والدخان الذي ينزل من السماء فيملأ الأرض يصيب الناس بالعذاب الأليم، وظهور المسيح الدجال، هذه 5، ونزول السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، هذه 6، وظهور يأجوج ومأجوج، هذه 7. يبقى هذه 7 علامات كبرى تقع قبل بين يدي يوم القيامة. ماذا تقول لنا هذه العلامات؟ إن الأمر يقترب جدا جدا جدا. ثم يعيش السيد المسيح كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولبثه فيكم 40 سنة. يبقى من ساعة نزول السيد المسيح حتى وفاته ودفنه بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة هذه الأمة المسلمة الصلاة عليه، ما بين هذه وتلك 40 سنة بعد قبض السيد المسيح، يبعث الله ريحا طيبة لا تدع نفسا مؤمنة على الأرض إلا قبضتها. وأهل العلم يقولون لا تدع نفسا، هذا حكم أغلبي، يعني لا تدع غالب الأنفس المؤمنة إلا وتقبضها، ويبقى بعض المؤمنين مبتلين بالبقاء في هذه المرحلة القاسية السوداء حقيقة، لأنه في هذه المرحلة من بعد قبض السيد المسيح وقبض أرواح المؤمنين سيحكم الأرض تماما قانون الكفر، وفي هذه المرحلة تهدم الكعبة، يهدمها ذو الخويصرة أو ذو السويقتين أو ذو الغديرتين الحبشي، فلا تقام ولا تعمر بعدها قط. والمرحلة هذه التي أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أهل الإيمان الذين يبتلون بالبقاء إليها أن يهربوا إلى شعف الجبال، ولو أن يعض أحدهم على أصل شجرة، وهي التي قال فيها: عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، اتسع الخرق على الراقع، الحال بشرية حينئذ غير قابلة للإصلاح. وتستمر الأمور هكذا أيها الإخوة، وقد غلب الملاحدة والكفرة الفجر على الأرض، وجعلوا قانونها أن من نطق بشهادة الإيمان قتل فورا، فلم يملك أهل الإيمان إلا أن يفروا بدينهم إلى الإيه؟ إلى الجبال ويختبئوا بعيدا عنه. وهيبقى من أهل الإيمان جماعة يعيشون معهم فيفتنون، يبطنون الإيمان ويمالئون أهل الكفر على كفرهم، ولا يزالون كذلك حتى يصيبهم النفاق. فالنبي لم ينهى عن البقاء إلا لهذه الحكمة. وتمر الأيام التي لا يعلم قدرها إلا الله، ويصبح الناس ذات يوم فإذا بالشمس تطلع من مغربها. وهنا تدور الدنيا بأهلها، ولا يبقى على الأرض أحد إلا ويتوب، كافرا يتوب من كفره، منافقا يتوب من نفاقه. وفي هذا قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك، وأهل العلم مجمعون أن ذلك مقصوده طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يومها هناك نوعان من الخاسرين. من لم يكن مؤمنا وجاء يؤمن عندما طلعت الشمس المغربية، ومن كان مؤمنا ولم يعمل بمقتضى إيمانه وجاء يتوب عن المعاصي عندما طلعت الشمس المغربية. وساعتها أيها الإخوة سيهرعون إلى المساجد التي أغلقوها ويفتحون المساجد. وفي هذه الليلة كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى بالقرآن من الصحف ومن الصدور. اللهم إلا أولئك الفارين بدينهم إلى شعف الإيه؟ على ما هم عليه. إنما يطلعوا يجروا يفتحوا المساجد اللي أغلقوها من زمان وتمتلئ عن بكرة أبيها، والناس تقف برا المساجد صفوف وأمما. أيوة، وبعدين عايزين حد يصلي بينا، مش كان في زمان صلاة؟ أيوة، مين يعرف يصلي بينا؟ مفيش. طب هاتوا لنا مصحف حد يقرا منه، هاتوا المصاحف، اجري اجري افتح المصحف ورق ابيض. سوريا بالقران فرفع من السطور. طيب خلاص، خلونا نتعهد على التوبه، وربنا غفور رحيم هيقبل منا وهيغفر لنا، واكيد هنوصل للناس العلماء اللي اختفوا مننا دول، هنلاقيهم عيدوا من شعف الجبال ويعلمونا مره تانيه، وكلنا كلنا امنا بالله رب العالمين. وهم متوقعين ان هي ساعتين ثلاثة والدنيا تدك رأسا على عقب، فيمر الوقت وما يحصلش حاجة. طب يا جماعة، مش في شمس طلعت من مغربي، هم ليه الكون لم ينهدم؟ لو صدقناكم وقلنا يوم القيامة جه، ولا طلع يوم القيامة ولا حاجة. وبالتدريج تعود عجلة الحياة البشرية إلى ما كانت عليه، وتغلق المساجد وتعمر الأسواق بالربا والكذب والزيف، وينتشر تاني الخمر والزنا، كل البلاوي اللي كانت اختفت رجعت تاني، ليقيم الله مصداق قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى سؤال، لماذا لم يقبل الله توبتهم حين تابوا؟ فقط لأن الشمس طلعت من مغربها، ده صحيح، لكن أيضا لأنها لم تكن توبة. ما الدليل على أنها لم تكن توبة؟ أنه مجرد ما استشعروا الأمان مرة تانية واطمأنوا مرة أخرى ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وبدأ بقى العباقرة يقدمون تفسيرات لوزعية، وجدناها إن هناك ظاهرة فلكية، وهاتوا الرجل بتاع الفيزياء، وهاتوا الرجل بتاع علوم الفضاء، وكل واحد قاعد طالع يطلع تفسير للي حصل بعيدا عن أنها آية أو أنها القيامة وعادت الحياة البشرية إلى سيرتها الأولى. مع ملاحظات، إن الشمس كورت التكوير الأول، وتكويرها استدارتها إلى جهة الغرب، وبقاؤها في جهة الغرب لا تغرب ولا تغيب. الشمس باقية في مكانها، يطول ذلك اليوم طولا عجيبا، وتقع في أحداثها إلى، وهذا آخر أيام الدنيا، وآخر أيام الدنيا ليس يوم القيامة. يوم طلوع الشمس من مغربها ليس يوم القيامة، إنما هو يوم ختام الدنيا. واطمأن أهل الدنيا إليها ونفوا عنهم فكرة الآخرة وفكرة القيامة، لكن الشمس باقية في المغرب، وقد ذهب ضوءها أو جل ضوئها، وما دام النهار مستمر بدون انقطاع يبقى ما فيش إيه كمان نجوم، يبقى النجوم إيه انكدرت. فهذا أول لف الشمس وأول انكدار النجوم. لكن هل هذا هو المقصود بإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت؟ الجواب لا، المقصود الثاني التي سنأتي إليه بعد قليل. استمر هذا اليوم أيها الإخوة استمرارا طويلا. في ضحى ذلك اليوم، الله أعلم ما بين طلوع الشمس المغربية إلى الضحى قد إيه، لكن ليس بالزمان المعتاد الذي نعرفه على الإطلاق. في ضحى ذلك اليوم أخرج الله للناس دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة لن تدع إنسانا على ظهر الأرض إلا وتذهب إليه. لا نعرف أي أنواع الدواب، ولا يعنينا أن نعرف. ولم يرد في وصف أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تدع إنسانا إلا وتذهب إليه وتكلمه. إن كان مؤمنا ثبتته على إيمانه، وإن كان كافرا أو منافقا خطمته على أنفه. تضرب ضربة كده على أنفه فيسود أنفه. ويتمايز الناس من ظهور الدابة إلى نوعين من البشر، إلى ناس عاديين طبيعيين أنوفهم عادية وجوههم عادية، وإلى مخطومين. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يتنادى الناس بعدها إلا بيا مؤمن ويا كافر. ألغيت الأسماء سقطت، والألقاب والأنساب، وبقى مؤمن وكافر إما واحد وجهه عادي طبيعي أو واحد وجهه إيه؟ عليه أثر الخطم، الضربة اللي الدابة ضربتها له، فيعرف أنه كافر أو منافق. طيب يا جماعة، موضوع الدابة ده ما أثرش في القلوب شوية أبدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى يلقى الرجل الرجل في السوق فيقول: ممن اشتريت هذا؟ فيقول: من أحد المخطومين. في واحد مخطوم جوه بيبيع الحاجات. يرون هذه الآية ولا يعتبرون. فتأتي الثالثة بعدها في ذلك اليوم لتتم علامات الساعة العشرة، وهي النار التي تخرج من قعرة عدن، من أعمق نقطة في باطن الأرض في عدن، فتملأ الأرض. لا تنفع معها طيارات، ولا تنفع معها وسائل إطفاء، ولا ينفع معها حيل. تجتاح الأرض كلها وتحرق الأرض كلها. تسوق الناس أمامها إلى أرض المحشر، إلى بلاد الشام. قال صلى الله عليه وسلم: تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهذا يدل على أن ذلك اليوم ليس يوما إيه؟ عاديا، ده بيبيت في أكثر من مرة، وبيقيل في أكثر من مرة. وتجمعهم النار في أرض المحشر في بلاد الشام، وساعتها خلاص كله أيقن أننا أمام القيامة، والآن الكون هينهدم، والعلامات التي ذكرت في القرآن هتحصل. فتدريجيا تبدأ هذه النار في الانطفاء، وتبدأ هذه النار في الانحصار، ويبدأ الجماعة دول يطلعوا تاني ويقولوا: والله كل مرة يضحك علينا، ونقول آية من السماء، ونقول القيامة قامت، ولا تطلع القيامة، ولا مفيش فايدة في الجماعة الدراويش دول. هاي النار اتطفأ، وما نعمل إيه الآن؟ يلا بينا نبدأ نعيد بناء الأرض، وبناء الحضارة، وبناء العمران من جديد. ويبدأ الأماكن اللي هدأت يبحثوا فيها عن زراعة وعن أكل وعن شرب حتى تعيش البشرية. وترجع عجلة الحياة تدور مرة أخرى، لكن ليست الحياة التي نعرفها، ولا الحضارة، ولا المدنية، ولا العمارة التي نعرفها. حياة إيه؟ بدائية للغاية. قال: فبينما هم دارة عليهم أرزاقهم، أمر صاحب السور فنفخ في السور. رجعت دورة الحياة المعتادة، وفرحوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وأن الآيات خلصت خلاص. عند ذلك تأتي نفخة السور التي تدور هذه السورة حول أحداثها. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك النفخة. وأنا عندي سؤالان سأحاول إجابة عنهما قبل أن نذهب إلى تفاصيل هذه الأحداث. أول ما يسمع الناس نفخة الصور الأولى، اللي هي نفخة الفناء والزوال وانهدام الكون، يسمع ذلك راعي إبل في أرض العرب يلوط حوض إبله، حوض الماء الذي يضع فيه الماء للإبل فتشرب منه، بيعيد طلاءه مرة تانية، واقف شغال، فيسمع صوت غريب زنة كده، مش عارف جاي منين. الصوت ده مش طبيعي، ليس من جنس ما اعتدنا أن نسمع. ما هذا الصوت؟ فيفضل يتتبعه، والصوت عمال يزيد بالتدريج بالتدريج بالتدريج، وعلى مدى بطيء. فتسمعه جماعات من البشر حتى يسمعه الناس جميعا. وكلما على ذلك الصوت واستمر أصاب الناس بالفزع، لغاية ما يتحول إلى شيء يفوق احتمال البشر، ويسدون آذانهم فلا يمتنع عنهم ذلك الصوت، وبعدين تبدأ الأحداث الكبرى التي عنوانها زوال هذا الكون. وهنا تكور الأرض تكويرها الثاني، وهنا تنكدر النجوم انكدارها الثاني، وهنا يرى الناس قبل أن تقبض أرواحهم ويشاء ربك أن تبقى فيهم الأرواح حتى يروا الأهوال، حتى يروا انفطار السماء، انشقاق السماء، وحتى يروا تفسخ الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يرون الأرض تقذف حمما عجيبة بألوان وأشكال غريبة من قعرها من مركزها، ويرون الجبال الرواسي تقلع من أصولها وتتطاير في السماء كأنها الصوف المنفوش، ويرون كل ثابت من ثوابت الحياة وشامخ من شوامخ الحياة وينهار أمام عيني، ثم بعد ذلك تقبض الايه؟ الأرواح. ويبقى الوجود في هذه الحالة من الخمول ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية زمانا لا يعلم حقيقته إلا الله. سئل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام: كم بين النفختين يا رسول الله؟ فقال: 40. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 سنة؟ قال: أبيت. ليس الحساب بالشهور ولا بالسنين، إنما في وحدات زمنية جديدة لا تعرفونها، فهي 40. وخلوا بقى التفسير لما تروحوا لهذا المشهد. وبين النفختين تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات ينشئ الله عالما جديدا.

أجيب لله الواحد القهار. طيب بعد ذلك تأتي النفخة الثانية، نفخة الإحياء، فيبعث الله كل من كان عليه، كلهم يبعثون، وبعدين يبدأ الحشر إلى أرض الحساب، وتبدأ أحداث القيامة وأحداث الحساب. ولما يكتمل المشهد يوم القيامة ويؤتى بالجنة ويؤتى بالنار ويضرب الجيس ربك سبحانه وتعالى في هندسة القيامة، يجعل الناس في ناحية والجنة في الناحية الأخرى، وبين الناس والجنة النار يؤتى بها ب70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، فتقام بين الناس وبين الجنة، ثم يضرب عليها الجسر الذي عرف بالصراط في الآيات والأحاديث، ثم يمر كل الناس من على ذلك الصراط، فمن مر دخل الجنة، ومن سقط أو حيد به عن الصراط ذهب إلى النار. لما جاء بالنار أمر الله عز وجل بالشمس والقمر فلفا وألقيا في جهنم، بعد ما زالت الشمس والقمر بالنفخة الأولى. يبقى احنا عندنا ثلاث محطات، والثلاثة لهم ذكر في الكتاب والسنة. في تغيير يطرأ على الشمس يوم تطلع من مغربها، فتلف تكور من ناحية إلى ناحية، وتتوقف عن الدوران وتثبت في مكانها. وفي تكوير الزوال في نفخة الصور الأولى، وفي تكوير وإلقاء في النار لمعنى رمزي يوم القيامة قبل أن يدخل أهل النار النار. وقبل أن نذهب إلى الآيات وبيان شيء معانيها بحول الله، أقول إذا كان المقصود الأكبر من يوم القيامة حساب العباد ومجازاة أهل الخير والصلاح بالخير، ومجازاة أهل الباطل بالعذاب، فلماذا انهدام بنية الكون؟ ألم يكن ممكنا أن تبقى السماوات والأرض والجبال والبحار ويحاسب الناس ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار بغير دمار ولا خراب؟ والجواب أيها الإخوة أن هذا الخلق أراده الله عز وجل أولا ظرفا للحياة التكليفية التي نعيشها، ظرفا زمانيا ومكانيا، فإذا انتهى التكليف لم يعد لهذا الخلق الذي صنع من أجل التكليف أي قيمة عند الله سبحانه وتعالى، أدى وظيفته وانتهت مدته. اثنين، من معاني يوم القيامة تبكيت الذين عصوا الله عز وجل وانشغلوا بهذا الخلق عن الخالق، بل إن بعضهم عبدوا هذه المخلوقات من دون الله. فيأبى الله إلا أن يري الناس الدنيا التي عبدوها والدنيا التي عصوه من أجلها، وهي تنهدم وهي خاوية على عروشها، وهم يبكون ويندمون على ما أنفقوا فيها من الأعمار. ثلاثة، أراد الله عز وجل أن يكون للجزاء دار تتناسب مع الجزاء، هذه الدار خلقت خلقة تتناسب مع الحياة المؤقتة، فيها ليل ونهار وفيها شمس وقمر وفيها أيام وشهور وسنين، وفيها كل النعم ناقصة، وهي لا تناسب، هي لا ترقى، هذا الخلق كله لا يرقى إلى مستوى النعيم الذي أراده الله بعباده المؤمنين. فخلق لكم خلقا آخر يناسب النعيم والتكريم. أخبرني أين تجد في الدنيا قصورا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأين تجد أنهارا حصباؤها اللؤلؤ وقبابها على ضفتيها اللؤلؤ والمرجان، وأين تجد بيوتا هي لؤلؤة مجوفة وهي زبرجدة مجوفة وهي كذا وهي كذا. في خلق آخر يناسب معنى الإيه؟ النعيم، ويناسب معنى النعيم الخالد، ليس في عوامل التغير وعوامل الفناء الموجودة فين؟

هذه الحياة. فلما كان للنعيم قانون يخصه خلق الله له خلقا يناسب ذلك القانون. أربعة، من صفات الله عز وجل أنه الخلاق، صح؟ والخلاق يعني الذي لا تنقضي خلائقه. أنت عايز الخلائق تقف عند مرحلة معينة؟ لا يا سيدي، كما بدأنا أول خلق نعيده. هي دورات للخلق دبرها صاحب الخلق، لا تتدخل أنت فيه. إذن لله حكمة في مسألة إيه؟ نقد الخلق الذي خلقه وإنشاء خلق جديد يناسب معنى الثواب ومعنى التكريم. أما الآيات التي نحن معها فيقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقريش مجتمعة عن بكرة أبيها على محاربته وعلى رفض دينه وعلى اتهامه بالكذب تارة وبالجنون تارة وبانتحال فكرة النبوة من أساطير الأولين تارة أخرى وبأن له معلما يعلمه هذا الكلام سرا إنما يعلمه بشر تارة رابعة وبأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه مجنون وبأنه مسحور وبأنه كذاب، ما تركوا فرية باطلة إلا وافتروها على رسول الله. في هذه الأجواء في بدايات التنزل تنزل سورة التكوير: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. الشمس كورت، بل إنها ستكور مرة ومرة ومرة. وتخيل السؤال الثاني: ما الحكمة اللي كنت أقوله من شوية ونسيت؟ ما الحكمة في أن تكور الشمس وتلقى في جهنم؟ هل ده تعذيب للشمس؟ لا، الشمس لا تعذب لأنها إيه؟ غير مكلفة تكليفا اختيارية. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بعد انتقاضها وسقوطها بنفخة الصور الأولى يعيدها مرة أخرى وتطوى الشمس وتلقى في جهنم أمام أعين الناس والقمر كذلك؟ دي رسالة معنوية مهمة جدا. بالنسبة لحضرتك في الدنيا هنا لما تسمع كلمة الشمس تتصور إيه؟ كتلة ضخمة من اللهب لا يقدر عليها أحد، بل إنها لو اقتربت من الأرض سنتيمترات أو اقتربت من الأرض سنتيمترات لاحترقت. ربما تقول هذا أكبر خلق يمكننا أن نتصوره في هذا العالم المحدود. عليكم أن تروا لتدركوا كأن الله عز وجل يبعث إلينا رسالة تقيم مقارنة بين عالم الدنيا الذي نعيشه وعالم الآخرة. ما شمسكم هذه التي مصدر الضوء والتي مصدر النور والتي مصدر الطاقة، لو جئنا بها إلى يوم القيامة لن تروها أصلا. ليه؟ لأن يوم القيامة أشرقت الأرض بنور ربها. طيب لما الأرض تبقى مشرقة بنور ربها وتجيبوا الشمس، تظهر الشمس ولا حد يشوفها؟ ولا لها قيمة، وتطوى أمام أعينكم. ما هذا المخلوق الضعيف المسكين؟ دي الشمس بتاعت الدنيا يا جماعة. ثم تلقى في نار جهنم فلا نرى لها أثرا. فنتصور على طول النار دي شكلها إزاي؟ إيه النار اللي بتبلع الشمس ولا يبقى للشمس فيها أثر دي؟ فكأن هذه رسالة تقرب لنا المسافة ما بين الدنيا والآخرة، ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، وما بين خلق الدنيا وخلق الآخرة. كأن السورة تقول: يا رسول الله اصبر ولا تسأل اليوم عن مصير هؤلاء الكفرة، ولا تنتظر عقاب الله لهم اليوم، فإن الله قد هيأ لهم يوما يستوفي العقاب ويستوفي الحساب ويستوفي الرعب من نفوسهم كما يريد الله. كأنها تقول: مهما فعلنا بهم في الدنيا فلن يصل ذلك إلى العدل الذي يريده الله به. هؤلاء القتلة، هؤلاء الفجر، هؤلاء الذين يقتلون آلافا من الأطفال والنساء صباح مساء، هؤلاء الذين يدمرون البيوت ويدمرون الأحياء على رؤوس أصحابها ويدمرون المساجد، وا وا وا وا، هؤلاء لا يكافئهم أبدا أي عذاب دنيوي أبدا.
وهؤلاء أعددنا لهم خاصة يوم القيامة. كأن السورة تقول يا رسول الله ويا مؤمنون في كل زمان ومكان، تخيلوا وجوه هؤلاء وتخيلوا مشاعر هؤلاء وأفكار هؤلاء إذا الشمس كورت، إذا رأوا الشمس ويتفقد نورها وتفقد تماسكها وتتبدد في الفضاء وتتلاشى، وإذا النجوم انكدرت ويرون النجوم جميعا انفرط عقدها وتنافرت وغاب ضوءها فأظلمت، وإذا الجبال سيرت. نحن الآن في وصف دقيق للأحداث التي ستعقب نفخة سيدنا إسرافيل في السور. الجبال سيرت، الجبال هي أسباب اتزان الأرض وثباتها، ولولا وجود الجبال ما استقرت الحياة البشرية على الأرض، والجبال أرسخ ما في هذه الأرض وأثقل ما في هذه الأرض من الخلق. تخيل لو الناس رأوا عمارة 10 أدوار بتوع، ولا شارع بكل عماراته بينهار وينهدم، ولا زلزال هدم مدينة بأسرها، شوف الرعب بيبقى إزاي والحالة بتبقى إزاي. فما بالك إذا رأيتم جبال الأرض جميعها بغير استثناء وهي تتطاير، وهي تتحول إلى شيء هلامي كأنها ما كانت جبالا. وإذا الجبال برسوخها وثقلها في الأرض وعمقها في الأرض انفرط عقدها يا الأخرى. العنوان المتكرر يا مولانا هو انفراط العقد، النظام اللي كان بيمسك بنية الكون هذه، هذا النظام انهار، وبنية الكون هذه تتفسخ أمام عيون العباد. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. سيرت مش بمعنى دوران الأرض والجبال بتدور مع الأرض، لا، سيرت يعني من أماكنها، من أصولها، اقتلعت من أصولها ومشت لوحدها. وإذا العشار عطلت، في هذه اللحظة لن يبحث أحد أبدا عن شيء من ماله. أنتم تعلمون الجماعة أهل الحيوانات أغلى ما يملكون هو العشار من هذه الحيوانات. ليه؟ لأن دي هتولد وتكرر الخير وتستدين بها الحياة، فيفرون من العشار، يبقى الناقة بتاعته بتولد فلا يتركها ووليدها ويتركها تموت وينشغل عنها. والمعنى إنه التاجر ترك تجارته، وصاحب المطعم ترك مطعمه، وصاحب البنك ترك بنكه، وصاحب كذا، انشغل الناس عن أموالهم وتركوها وهربوا منها واختلط حابل بنابل. وفي هذا الوقت فوجئوا بجميع أنواع الوحوش تنزل من الصحاري وتنزل من الغابات فتخالط الناس، ويأبى الله إلا أن يريهم حشر الوحوش وجمعها، مع حشرهم وجمعهم تأوي إليهم ليكون الرعب أيضا آخذا بالنفوس. ده ما الذي أتى بهذه الوحوش من الغابات والصحاري إلى مجتمعاتنا وشوارعنا وبيوتنا. والوحوش جاءت لا تلوي على شيء، لا تهاجم ولا تفترس ولا تأكل، وإنما أخذ الرعب بنفوسها كما أخذ بنفوس البشر. وإذا البحار سجرت، البحار سجرت، فجرت واشتعلت نار، فالرعب جاي من كل مشاهد الأرض. إلى هذا الحد ينتهي وصف الصورة لأحداث النفخة الأولى، واللي هيجي بعد كده أحداث النفخة التانية. وإذا النفوس زوجت، ده احنا بقى بننظم المشهد يوم القيامة يوم الحساب. خلاص نفخت النفخة الثانية وبعث العباد وحشروا إلى أرض المحشر، وبدأت الملائكة تنظمهم زمرا.
النفوس زوجت يعني جعل البشر أزواجا، فضم كل إنسان إلى أشباهه من البشر. فأهل الصدق مع بعض وأهل الدعوة مع بعض والعلماء مع بعض، العلماء الصادقون الربانيون عبر التاريخ جماعات لها أماكن مخصصة، والطواغيت معا، والأفاقون وسراق الأموال معا، والمنافقون معا، وسفاك الدماء معا. وبدأ كل واحد يبحث عن مكانه، والملائكة واغدال المجموعة التي تشابهه، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وبدأ الحساب. هو اللي هيسأل يوم الحساب من يا إخوة؟ الكل، صح؟ طيب اللي هيسأل القاتل ولا المقتول في باب القتل؟ يعني السؤال موجه لمين؟ مين اللي هيسأل، القاتل ولا المقتول؟ القاتل. لكن الآية لم تقل إنه القاتل يسأل لماذا قتلت الموؤودة. الآية تقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا ليس سؤال حساب، ده سؤال تبكيت للقاتل. هاتوا المجرم القاتل ده اللي وأد البنت المسكينة اللي لسه مولودة، وقفوها هنا وهاتوا لنا المولودة التي قتلها. فجاءوا بالمولودة. فكان السؤال بهذه الصيغة، هذه البريئة الجميلة اللطيفة بأي ذنب قتلت؟ ده سؤال موجه ليها هي ولا موجه للثاني اللي قتلها؟ للقاتل. طيب لماذا جاء الله إليها وإذا الموؤودة سئلت؟ تبكيتا له، ثم تحقيرا، كأنه يقول له أيضا أنت أحقر من أن نوجه إليك هذا السؤال. فإذا كان السؤال يبدأ بالموؤودة فإنه لن يقف عندها، وإنما يمتد ليشمل كل مخلوق فيما كلف به، ليسأل الصادقين عن صدقه. فالسؤال سيشمل الجميع، ودي محطة من محطات اللقاء يوم القيامة وأحداث يوم القيامة. وبعدين وإذا الصحف نشرت وكل إنسان تلقى كتابه منشورا، وقيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبعدين إذا السماء كشطت أزيلت، فنظر الناس فرأوا سماء غير سماء. سبحان الله يا أخي، كنا متعودين على سماء معينة، فلما نظرنا بعد النفخة الثانية وجدنا سماء أخرى وأرضا أخرى. وبدأ العقل البشري دون قدرة على السؤال، دون فرصة للكلام، دون إجابة واضحة، أين ذهبت السماء التي نعرفها والأرض التي نعرفها كشطت؟ طيب ما هو الكشط يا إخوة؟ الكشط الإزاحة السهلة، مش كده؟ العرب تسمي مثلا أخذ الزبد أو القشدة من فوق اللبن كشطا، مش كده؟ يعني تاخد طبقة كده من فوق بسهولة. أيسمي الله عز وجل إزالة السماء، إزالة السماء كشطا؟ السماوات والأرض أكبر، السماوات أكبر من الأرض وأعظم بنية. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. كل هذه الآيات، كل هذه البنية عند زوالها يقول ربك سبحانه وتعالى وإذا السماء إيه؟ كشطت أزيلت بسهولة كأنها لم تكن شيئا. كل هذه الجمل الشرطية جوابها علمت نفس ما أحضرت، ساعتها سيعرف كل إنسان عاقبة عمله. كأن الله يريدك أن تعايش الفصلين معا، فصل النفخة الأولى بأحداثه وفصل النفخة الثانية بأحداثها، وتسأل نفسك كيف سيكون شعورك ونظرك إلى عملك في هذه الأحداث. عش هذه الحياة بنفسية من يوقن بهذه الأحداث، ويوقن أنه سيراها رأي العين. والله يتغير بالنسبة إليك مفهوم الحياة ومذاقها وأولوياتها وتفاعلك، كل شيء يتغير. لا يصلح النفس البشرية شيء أيها الإخوة بعد إيمانها بالله
قدر إيمانها باليوم الآخر. وما جعل الله هذا اليوم الآخر بكل أحداثه، كان ممكن على طول نطلع من الدنيا لا حساب ولا قيام ولا حاجة، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، لكن الله عز وجل جعل هذه الأحداث وأخبرنا بها لتكون وازعا في نفوسنا، ولتكون سببا في هدايتنا، ولتكون رادعا لنا عن المعصية ودافعا لنا إلى الطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا بالعلم هدى وتقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأحسن اللهم عاقبتنا، واختم لنا بالطاعة والسعادة أجمعين. اللهم أوردنا على نبينا حوضه، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. انصر أهل الجهاد والرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم اجعل لهم من لدنك على عدوهم ظهيرا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في اليمن والسودان والشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا، واجعل أهله للإسلام والمسلمين مددا وسندا، واجمع قلوبهم على ما تحب وترضى. اللهم وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي وصححه شاكر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 1 من تشرين 1 أكتوبر لعام 2026. تل أبيب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأفادت تقارير إسرائيلية بوقوع مشادة على متن الطائرة، في حين أفاد مطار تبوك السعودي بنقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لمعالجة إصابتين لم يحدد طبيعتهما. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ركاب الطائرة والطاقم نجحوا في تحييد المهاجم ومنعه من التسبب في كارثة كبرى. من جانبها قالت شركة فلاي دبي إن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة، مشيرة إلى أن الطاقم نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت في وقت سابق إن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها 174 راكبا أرسلت إشارة استغاثة لفترة وجيزة، وأضافت أن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة لمرافقة الطائرة. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصرفات الطيار الهندي بطائرة فلاي دبي أنقذت 174 روحا من بينهم إسرائيليون ومواطنو دول أخرى. وفي واشنطن وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي مستمر، وتلقينا تقارير متضاربة بشأن ما جرى، فيما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي. ونقلت مراسلة هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين أمنيين أن مساعد الطيار على رحلة فلاي دبي خضع للاستجواب من السلطات السعودية، وحتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما، فيما أصدر مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي مدينة تبوك بيانا أفاد فيه بتلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة للقيام بهبوط اضطراري في المطار، مشيرا إلى أن الطائرة هبطت بسلام. وأضاف البيان أنه تبين وجود إصابة لكل من قائد الطائرة والطيار المساعد، وقد نقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إثمار بن غفير إن إرهابيا حاول إسقاط الطائرة الإماراتية وقتل الإسرائيليين على متنها، مما اضطرها إلى الهبوط في مطار تبوك في السعودية. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قريبا ستلاحظون أن أمورا ما ستحدث بشأن إيران. وأكد ترامب أن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب، متعهدا بتحقيق النصر قريبا. من جهته نفى الحرس الثوري الإيراني وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي، فيما أفاد مصدر أفغاني باندلاع حريق ضخم في معبر إسلام قلع الحدود مع إيران. ومن جهته شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة وجود مسارات بديلة وسيناريوهات احتياطية لتأمين السلع الأساسية. دمشق. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص وسط سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في مديرية صحة حمص. وقال المصدر إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وقال قائد الأمن الداخلي في حمص إن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وأضاف أن السلطات تنظر إلى الاعتداء باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب وأن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها. من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته أن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. وسبق الهجوم انفجار استهدف خطا للغاز قرب إحدى محطات توليد الكهرباء الرئيسية في ريف دمشق وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات تعرض خط آخر شرقي سوريا لما وصفته بأنه عمل تخريبي. بغداد. يدخل الوجود الأمريكي في العراق مرحلة جديدة مع اكتمال الانسحاب العسكري بعد أكثر من عقدين شهد خلالهما انتشار القوات الأمريكية بين العمليات القتالية ومواجهة تنظيم الدولة، وصولا إلى مهام التدريب والدعم الأمني. وفي المرحلة المقبلة تتجه العلاقة إلى شراكة تتركز بصورة أكبر على الاستخبارات والتكنولوجيا. وهناك أربعة مراحل رئيسية للوجود العسكري الأمريكي في العراق بدأت عام 2003 بدخول أكثر من 130 ألف جندي، قبل أن يبلغ الانتشار ذروته عام 2007 بأكثر من 170 ألفا توزعوا على قواعد ومواقع عسكرية في أنحاء البلاد. ومن أبرز تلك القواعد قاعدة فيكتوري في بغداد والحبانية وعين الأسد في الأنبار، إضافة إلى قواعد كركوك وحرير التي شكلت مراكز أساسية للعمليات الجوية والعسكرية خلال مرحلة الوجود الأمريكي الكثير. ومع عامي 2010 و2011 بدأ الانسحاب الأمريكي وخروج أكثر من 90 ألف جندي، وانحصر الانتشار إلى قواعد رئيسية بينها عين الأسد وبلد والتاجي وفيكتوري، مع استخدام قاعدة أم قصر في عمليات مغادرة القوات إلى الكويت. وعاد الوجود الأمريكي عام 2014 مع صعود تنظيم الدولة، إذ وصل عدد القوات إلى أكثر من 5000 جندي للمشاركة في دعم القوات العراقية. وبعد عام 2020 أخذ الانتشار منحى تنازلي، فتراجع العدد إلى نحو 3000 جندي، ثم إلى 2500 خلال الفترة بين 2023 و2024، قبل أن ينحصر لاحقا إلى بضع مئات مع اكتمال الانسحاب العسكري. الرياض. أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية من أجل بسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية. جاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي، والذي ألقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. واتهمت المملكة الحوثيين باختيار الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لهم، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس بأمنها. ومنذ بدء التصعيد في اليمن يعلن الحوثيون شن هجمات باتجاه السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية اليمنية. وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد زيلي تنفيذ القوات الحكومية 468 عملية استهداف ضد عناصر واعتاد الحوثيين في كل من الجبهة الشرقية والبيضاء وجبهة المنصورة بالوزعية بمحافظة تعز. وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وجرح المئات من عناصر الحوثيين وتدمير معداتهم وآلياتهم العسكرية، متهما الحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال أنزيلي إن القوات الحكومية نفذت 8 عمليات استهداف دقيقة نتج عنها تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين وبطاريات مدفعية في جبهة الوازعية بتعز، إضافة إلى منظومة دفاع جوي جوالة تم تطويرها من قبل خبراء الحرس الثوري الإيراني في المخا، وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. في المقابل قالت قوات دفاع شبوة إنها أحبطت سلسلة من المحاولات الهجومية وعمليات التسلل للحوثيين في 4 جبهات قتالية متفرقة بمحافظتي مأرب وشبوة. وأوضحت أن وحدات الطيران المسير نفذت بالتزامن مع العمليات العسكرية ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وتحركات حوثية. وفي عدن ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا عسكريا في العاصمة المؤقتة لمناقشة الترتيبات اللازمة لترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي بشأن التعبئة العامة والنفير العام. وبحسب وكالة سبأ الحكومية فقد أكد العقيلي أهمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية وتسخيرها بما يخدم المعركة الوطنية. لندن. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن لدى المملكة المتحدة مؤشرات قوية على ضلوع إيران بدور في الحادث الأمني الذي شهد اعتقال 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني والتي يستخدمها الجيش الأمريكي في عملياته ضد إيران. وقال بيرنهام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن هناك مؤشرات قوية تدل على أن إيران أدت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في قاعدة فيرفورد، لكن بالطبع لا يزال الأمر قيد تحقيق أمني مستمر ومعقد وجاد. وأضاف أن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين يجرون تحقيقا معقدا وجادا بشأن كيفية وصول 5 رجال في منتصف العشرينيات من أعمارهم ومن المقيمين في لندن و3 شاحنات صغيرة إلى محيط القاعدة الواقع جنوب غرب إنجلترا. وأكد بيرنهام أن بلاده تعمل عن كثب مع زملائها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال لدي ثقة كاملة في الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية البريطانية مع الأمر، مؤكدا أن الرأي العام سيطلع على المستجدات في الوقت المناسب. أديس أبابا. تتسع رقعة المواجهات في شمال إثيوبيا لليوم 8 مع اقتراب المعارك من مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي، وسط تقدم للقوات الفيدرالية وتواصل القتال في مناطق بإقليم عفر المجاور. وقال مراسلون إن المعارك انتقلت من إقليم أمهر إلى عمق إقليم تيغراي واقتربت من مقلي، مشيرا إلى أن القوات الفيدرالية أصبحت على بعد نحو 40 كيلومترا من المدينة التي يقطنها أكثر من 500,000 نسمة. وأضافت الأنباء أن مصادر مقربة من جبهة تيغراي تقول إن السيطرة على 5 مدن جاءت في إطار انسحاب استراتيجي للجبهة، وأن قادة منها غادروا مقلي بينما انسحبت قواتها إلى مواقع أخرى بهدف تجنيب المدن الرئيسية مزيدا من الدمار. وبحسب المراسلين بدأت أعداد كبيرة من السكان بمغادرة مقلي خشية اتساع المواجهات في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت وعدم صدور بيانات رسمية واضحة من السلطات في أديس أبابا أو سلطات جبهة تيغراي. واتهم نائب حاكم إقليم عفر أحمد حسين إريتريا بالمسؤولية عن الهجوم على مناطق عفرية، وقال إن بلاده تعرضت لهجوم غير مسبوق بهدف تقويض النظام في الإقليم وتنصيب عناصر موالية لإريتريا على حد قوله. واشنطن. قال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة رويترز للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة على مدى 7 أيام سيناقشها في طهران. وأضاف المسؤول أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران الماضي، فيما أصيبت 3 سفن بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز. وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقالت الهيئة التي تتابع حركة الملاحة إنها تلقت بلاغا متأخرا يفيد بتعرض ناقلة نفط وسفينة وناقلة غاز طبيعي مسال لإصابات بمقذوفات غير محددة. وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعدما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد في حربها مع الولايات المتحدة، ولكنه أشار إلى أن وضعها سيء للغاية. واشنطن. عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات عن 3 مسؤولين بارزين في الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني وعن الآليات المالية للوحدة والأفراد والجهات والأنشطة المرتبطة بها. وسمى برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة في إعلان نشره الثلاثاء المسؤولين 3 أحمد جعفر آبادي وعبد الله محرابي وعلي أصغر نوروزي. ويرأس عبد الله محرابي منظمة الجهاد للأبحاث والاكتفاء الذاتي في الوحدة الصاروخية، بينما يشغل علي أصغر نوروزي منصب معاون الإمداد والدعم في الحرس الثوري الإيراني. ووصف الإعلان جعفر آبادي بأنه قائد بارز مسؤول عن الإدارة العملياتية للوحدة من دون أن يتضح ما إذا كان المقصود العميد علي جعفر آبادي قائد الشعبة الفضائية أم شخصا آخر. وأفاد الإعلان بأن من يقدم معلومات قد يكون مؤهلا للحصول على مكافأة وإعادة توطين، مشيرا إلى إمكان إرسال المعلومات عبر تطبيق سيجنال أو قناة اتصال تعتمد شركة تور. واشنطن. أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفق مسؤول أمريكي ومصدر ثاني مطلع على الأمر. وذكر موقع إكسوس أن القرار، رغم أن الوفد الإيراني كان من المرجح أن يغادر البلاد قريبا على أي حال، يمثل توبيخا دبلوماسيا غير معتاد ويكشف عدم عمق انعدام الثقة بين البلدين وسط جهود لم تثمر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. ومن بين المسؤولين الذين طلب منهم مغادرة نيويورك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظير روبيو. ونقل إكسوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوزير روبيو طرد الوفد الإيراني الذي تجاوز مدة بقائه، مضيفا أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت وبالتالي حان وقت مغادرتهم. قطاع غزة. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 23 آخرون على الأقل جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم 5 استشهدوا في قصف مركبة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وفي أحدث الهجمات استشهد فلسطيني وأصيب الطفلة جراء قصف مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين قرب مفترق المطاحن شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد معد ومقدم البرامج في إذاعة القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف محمد عبد العزيز النجار جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على منطقة مواصل قرارة شمال غرب مدينة خان يونس. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثمان النجار ومصاب آخر بجروح متوسطة إثر الغارة التي استهدفتهما. وباستشهاد النجار ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة إلى 263 وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأربعاء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أظهر استطلاع جديد أجرته شركة كوتاليتي إن أكثر من 75% من الأستراليين مستعدون لتقليص إنفاقهم من أجل شراء منزل، وتعد هذه النسبة أعلى من مثيلاتها في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث بقيت النسب دون 70%. كما أظهر الاستطلاع إن أبناء الجيل زد كانوا الأكثر استعدادا لتقديم تنازلات مالية من أجل دخول سوق العقارات. وتشير بيانات دراسات الأسر والدخل وديناميكيات العمل في أستراليا إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و29 عاما ويعيشون مع والديهم، من أصل 19.6 عام 2012 إلى 21.9 عام 2024. وكان الشباب الذكور أكثر ميلا للبقاء في منزل العائلة مقارنة بالإناث. ولا تقتصر التضحية على المشترين للمرة الأولى، فبحسب كلير كوربي مالكة شركة كابيتال بايرز ايجنسي، يؤجل كثير من المستثمرين الإجازات أو يقلصون الإنفاق على المطاعم وكذلك على الترفيه من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء المنزل. وقالت إن بعض العائلات تلجأ إلى بيع السيارة الثانية، فيما يختار آخرون الانتقال إلى مناطق أرخص سعرا بعيدا عن الأحياء التي يفضلون العيش فيها. وأضافت قائلة إنه بالنسبة لكثيرين يتعلق الأمر بتأجيل السفر أو تقليل الإنفاق على أمور مثل تناول الطعام خارج المنزل. وأظهر الاستطلاع إن معظم الأستراليين لا يرون أن الوقت مناسب لدخول سوق الإسكان إلا عندما ينخفض متوسط الفائدة على القروض العقارية إلى نحو 4.9%، غير أن متوسط الفائدة على قروض السكن للمقيمين المالكين لمنازلهم بلغ نحو 6.3% في آب أغسطس الماضي، ما يعني أن كثيرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع قرارات الشراء. وترى كوربي إن هذا الحذر مفهوم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية. وأظهرت نتائج الاستطلاع إن ربع الأستراليين فقط يشعرون بالقدرة على تحمل التكاليف الأولية لشراء منزل براحة مالية، كما قال 26% فقط إن بإمكانهم تغطية الأقساط الشهرية من دون تغيير نمط حياتهم أو تقليص نفقاتهم. ويشير ذلك إلى حجم الضغوط المالية التي تواجهها الأسر الراغبة في دخول سوق العقارات. وينصح المشترون بتوضيح الهدف من العقار الذي يرغبون في شرائه وتحديد احتياجاتهم على المدى المتوسط والطويل قبل اتخاذ قرار الشراء، حيث أن بعض العملاء يفضلون عدم الاقتراض إلى الحد الأقصى الذي تسمح به المصارف خوفا من استمرار تقلب أسعار الفائدة في المستقبل. ملبورن، يخوض السيد كولين شيهان وعمره 41 عاما معركة من أجل بقائه على قيد الحياة بعدما تعرض للطعن أثناء تصديه لمجموعة من المراهقين كانوا يحاولون التسلل إلى سيارة في جنوب شرق مدينة ملبون الأسترالية. ووقع الحادث في شارع جوفن بمنطقة لانغوارين عندما كان كولين يستقل سكوتة كهربائية في طريقه إلى المنزل، حيث شاهد 3 مراهقين يحاولون سرقة إحدى السيارات، وعندما تدخل لمنعهم أقدم المراهقون على طعنه 2 إحداهما في الظهر والأخرى في الصدر واخترقت الرئة، ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى ألفريد حيث وضع في غيبوبة اصطناعية. وتأتي هذه الحادثة لتشكل مأساة جديدة لهذه العائلة، حيث ذكر أقارب كولين إنه فقد زوجته ناتالي قبل 5 أعوام بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية حادة، ليبقى بمفرده راعيا لابنتيه البالغتين من العمر 14 و11 عاما، وذلك بحسب الصفحة التي دشنت لجمع التبرعات لدعم أسرته عبر منصة GoFundMe. فإن كولين هو معيل لعائلته الوحيد من خلال عمله الخاص، وسيتعذر عليه العمل لفترة طويلة تتطلب علاجا ومصاريف طبية باهظة. وأوضح أحد الجيران الذين شاهدوا الواقعة إنه سمع صراخا يحذر من وجود سكين، فخرج مسرعا حاملا عصا هوكي للتدخل، واشتبك مع أحد المراهقين وضربه بالعصا قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين السكين في جسد الضحية. وأعلنت الشرطة في ملبورن إلقاء القبض على المراهقين 3 وتوجيه تهم إلحاق أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار والترصد، حيث وقفوا أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليهم. ملبورن. مع اقتراب فصل الصيف يعود ملايين الأستراليين إلى الشواطئ بالتزامن مع زيادة عمليات رصد أسماك القرش على طول الساحل. وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الصناعات الأولية في ولاية نيو ساوث ويلز إن عمليات المراقبة عبر برنامج شارك ووتش رصدت أكثر من 1200 سمكة قرش بين تموز يوليو وآب أغسطس، ما أدى إلى 360 تدخلا شملت إخلاء الشواطئ وتحذير السباحين. ويقول الخبراء إن هذه الأرقام لا تعني أن هجمات أسماك القرش أصبحت أكثر شيوعا، وأوضحوا إن ما تغير هو مستوى المراقبة والوعي، مشيرين إلى أن وجود أسماك القرش بالقرب من الشاطئ هو أمر طبيعي لأنها تبحث عن الغذاء في تلك المناطق. وأضاف إن زيادة أعداد الأشخاص الذين يمارسون السباحة والرياضة البحرية تعني ببساطة مزيدا من الاحتكاك بين البشر وأسماك القرش. ورغم وجود أكثر من 700 نوع من أسماك القرش في المياه الأسترالية، يشير الخبراء إلى أن معظم الحوادث ترتبط بـ3 أنواع رئيسية، وهم القرش الأبيض الكبير وقرش النمر والقرش الثور. ويعد القرش الثور الأكثر شيوعا بالقرب من الشواطئ والمرافق ومصبات الأنهار، بينما يعتمد القرش الأبيض على الرؤية في الصيد ويمكن أن ينشط في أي وقت من اليوم. ويقدم الخبراء عددا من النصائح البسيطة لزيادة السلامة أثناء السباحة، وهي السباحة بين الأعلام الحمراء والصفراء، واختيار الشواطئ الخاضعة للمراقبة، وتجنب السباحة عند الفجر أو الغسق، وعدم السباحة قرب الصيادين أو أماكن الصيد، وتجنب دخول المياه العكرة أو الملوثة بعد الأمطار. كما ينصح راكبو الأمواج بالتحقق من حالة المياه قبل دخول البحر. وتستخدم هيئة الإنقاذ البحري في ولاية نيو ساوث ويلز 80 طائرة مسيرة لمراقبة 95 شاطئا عبر برنامج شارك ووتش. ويشغل هذا البرنامج نحو 650 متطوعا، فيما تزود الطائرات بمكبرات صوت وصفارات إنذار لتحذير السباحين عند الحاجة. وخلال عام 2025 رصد نحو 1000 سمكة قرش عبر البرنامج، ما أدى إلى تنفيذ أكثر من 800 إجراء وقائي شمل إخلاء المياه أو إطلاق التحذيرات. ورغم الاهتمام الكبير بأسماك القرش، يؤكد الخبراء إن الغرق لا يزال يمثل الخطر الأكبر على الشواطئ الأسترالية. ففي عام 2025 توفي 60 شخصا غرقا على سواحل ولاية نيو ساوث ويلز فقط، بينهم 30 شخصا في شواطئ غير خاضعة للمراقبة. في المقابل سجلت 4 وفيات فقط مرتبطة بعضات أسماك القرش خلال نفس العام. ويؤكد مسؤولو الإنقاذ البحري إن أفضل وسيلة للحفاظ على السلامة تبقى اختيار الشواطئ المراقبة، وأن تكون السباحة دائما بين الأعلام الحمراء والصفراء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتحدث عن صنف جديد من أصناف المحبوبين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهم النافعون لعباد الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. رواه الطبراني وحسنه الألباني. فأعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى ما كان نفعها عائدا لمصالح عباد الله في دينهم ودنياهم. والقرآن والسنة يحضان المسلم على نفع إخوانه المسلمين ما أمكنه ذلك. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. وقبل ذلك قال الله جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. قال العلامة السعدي رحمه الله: فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، فمن فعل ذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح. والنافعون أيها الأحبة، النافعون لعباد الله أصناف من الناس. أولهم العلماء المعلمون، والدعاة المصلحون، والمربون المخلصون. فإن أعظم النفع للإنسان هو النفع الديني الذي يؤهله لسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يوم أسلم: هل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله عز وجل أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يوم

0: لعمه العباس: يا عم ألا أحبوك، أي ألا أعطيك، يا عم ألا أحبوك ألا أنفعك. ثم علمه كيف يصلي صلاة التسابيح، وقال يوما لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إلى آخر الحديث. صححه بهذا اللفظ الشيخ أحمد شاكر، ورواه الإمام أحمد في المسند. فالدعوة إلى الله تعالى وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل نفع عظيم للإنسان والإنسانية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وصف العلماء، قال: يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. فلنحرص جميعا على أن ننفع عباد الله بالنصيحة الحسنة والدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والصنف الثاني من النافعين لعباد الله: ولاة الأمور، إذا أقاموا العدل وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة على اختلاف مستويات مسؤولياتهم، من أمراء ووزراء ومدراء وكل من ولاه الله عز وجل أمر للمسلمين. فصلاح هؤلاء وقيامهم بمسؤولياتهم أعظم نفع للناس. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. قيل له: من هم؟ قال: الملوك والعلماء. فصلاح ولاة الأمر نافع للناس بصلاح دينهم ودنياهم. والصنف الثالث من النافعين لعباد الله: من يواسيهم عند حاجتهم بماله، أو يسعى لقضاء حوائجهم بجاهه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نماذج من نفع الناس في هذا الجانب، وفي الحديث الذي بدأنا به الحلقة قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وكم في المسلمين اليوم من جائع يطمع في لقمة، وعار يرجو كسوة، وكم من يتيم ينتظر يدا حانية تمسح رأسه وتخفف حزنه، وكم من أرملة طمعها في تأمينها من خوف أو إطعامها من جوع. فهنيئا لمن جعلهم الله تعالى أداة في قضاء حوائج العباد، فذلك من أعظم نعم الله تعالى عليهم. كما قال الشافعي رحمه الله: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أخي المستمع، أختي المستمعة، إن أبواب نفع الناس كثيرة، فلنتسابق إلى ما تيسر لنا منها، واستمعوا معي إلى هذا الحوار الممتع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. ففي الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني وغيره، يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله العبد دخل به الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: يؤمن بالله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، يعني يعطي الناس مما أعطاه الله، يرضخ مما رزقه الله. قلت: وإن كان معدما لا شيء له؟ قال: يقول معروفا بلسانه. قال أبو ذر: قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال: فليصنع لأخرق، يعني يساعد صاحب صنعة لا يحسن صنعته، يصنع لإنسان لا يحسن الصنعة، فليصنع لأخرق. قلت: وإن كان هو أخرق؟ قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. فأبواب الجنة واسعة، وأعمال الخير كثيرة، وخصال البر وفيرة. فليحرص الإنسان المسلم، تحرص المرأة المسلمة على أن يقدم من النفع لعباد الله تعالى بما يقدر عليه، فذلك عائد عليه بخير الدنيا ونعيم الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من النافعين لعباد الله المحبوبين عند الله. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأستودعكم الله.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم.

0: اللهم اشهد أننا مؤمنون مصدقون.
1: وأما الإيمان بالآخرة يا أبنائي، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: وقال جل شأنه في سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله العظيم.
0: أدخلنا في أهل جنتك يا أرحم الراحمين.
2: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: هذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى تدلنا على أن هناك يوما يرجع الناس فيه إلى ربهم كي يحاسبوا على أعمالهم في الحياة الدنيا. فإن كانت خيرا يا إخواني لقوا خيرا، وإن كانت شرا فإن لهم سوء المصير.
2: قنا عذاب النار يا قادر يا جبار.
1: وأما المؤمنون الصالحون فقد وعدوا بجنات عدن تجري من تحتها الأنهار يخلدون في نعيمها، فيا له من أجر كريم من رب عظيم رحمن رحيم.
2: الله أكبر. الله الله.
0: لو ترك الناس يا سيدي من غير حساب لتساوى المحسن والمسيء، وهذا ما يخالف عدالة الله وحكمته تعالى.
1: وليس بعث الخلائق بعد موتها أمرا عسيرا، بل هو على الله يسير، فهو الذي خلقهم أول مرة وهو القدير الخبير. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. صدق الله العظيم. وحاش لله أن يظلم أحدا، فهو العدل يزن الأعمال يوم القيامة بالقسط. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم.
0: ولا إله إلا هو الحكم العدل الذي يقضي بين عباده بالقسط. سبحانه ما أعظم شأنه وأصدق قرآنه.
1: يا إخواني إن الإيمان باليوم الآخر يدفع المؤمنين أن يعدوا لهذا الأعظم عدته، ويتزودوا بزاد التقوى والصلاح باجتناب كل ما نهى الله عنه. فتوجهوا إلى الله في السر والعلن، وعجلوا بالتوبة والاستغفار، وادعوه ضارعين إليه متوكلين عليه خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وثوابه. فمن أسمائه الجبار، ومن أسمائه الغفار.
2: اغفر لنا يا غفار يا رب العالمين يا رحيم.
1: يا أبنائي ويا إخواني، إذا نصحتكم فانتصحوا، وإن وعظتكم فاتعظوا، ولا تجعلوا ما تسمعون وراءكم ظهريا، فالله أعلم بما تخفي الصدور وبما يجول في رحاب القلوب. خذوا ما تسمعون وعلموه غيركم ليرى الله تعالى خيركم. فأخوك الذي أحببته وجب عليك أن تهدي إليه جواهر الكلام التي تبقى على الدوام، جواهر لا يطمع بها سارق ولا تحتل خزائن الفاسق المارق، بل هي تتخذ من ضمائركم مواطن طهر؟ وهل أطهر من ضمير مسلم أسلم وجهه لله واتبع تعاليم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: اللهم إن سمعنا وأطعنا. اللهم يا فالق الإصباح اجعلنا من أهل الصلاح، ففي كل سقع لنا صوت ينادي حي على الفلاح، حي على الفلاح.

0: أبا الندى.
1: أبا الندى، جاء فتى يدعى عبد الرحمن يسأل عنك، فهديناه إلى النادي، هل اجتمعت به هناك؟
2: لهذا الفتى قصة يا صفية، وإني لأرجو أن أوفق في خدمته.
1: وما هي قصته؟
2: إنه رقيق الحال كما يقولون، ويريد أن يتزوج، وقد قصد بيت أبي كمال يطلب يد بنته، فأبى عليه ذلك ورده خائبا.
1: إذا كان هذا الفتى قد قل ماله، فالله قدير على أن يغنيه من فضله، وما دامت له همة على العمل والجد فلن يكون عالة على أحد.
2: إيه، أخلاق الناس قد تغيرت يا صفية، وأصبحنا نسأل عن مال الرجل قبل سؤالنا عن تقواه وحسن سلوكه. ويبدو لي أن أبا كمال يريد أن يزوج بنته لرجل موسر، وقد يظن أن المال يوجد السعادة بين الزوجين، وهذا معتقد خاطئ، فإن عيشة متواضعة يعيشها رجل وامرأته في ظل القناعة، يسود جوهما حسن التفاهم وتكتنفهما المحبة والألفة، لعمري إن هذا خير من عيشة في دار تسكنها زوجة مع موسر لا يألفها ولا تألفه، فهما في شقاء دائم وعذاب مقيم.
1: ايه، زوجنا بنتنا هدى لشاب كانت حاله أقرب إلى الفقر منها إلى الغنى، وحين لمسنا دماثة أخلاقه رضينا بحاله ولم نسأل عن ماله، وبفضل استقامته وثباته قد أصبح له اليوم دار تؤويه ومال يكفيه، والحمد لله على ما أعطى.
2: لو لم أكن مقتنعا بأن عبد الرحمن شاب طموح دائم على عمله لما شجعته على الزواج، ولو كنت أدري بأنه سيذهب إلى أبي كمال يخطب بنته لما هدت له الطريق قبل أن يجتمع به ويرده عن بابه.
1: قال عليه الصلاة والسلام: الناس أعداء ما جهلوا،
2: صلى الله عليه وسلم.
1: وأبو كمال لا يعرف حقيقة هذا الفتى، ولو أنت قصدته وكلمته فربما عاد عن رأيه الأول وقبل أن يكون عبد الرحمن له سهرا يا أبا الندى.
2: يا هادي.

0: يا أبا الندى، كان بالأمس يزورني صاحب لي فرآني أقبل طفلي الصغير، فقال لا تقبله فيطمع فيك، اعبس دائما في وجهه وانهره، وإذا أتى عملا مخلا بالأدب فلا تتورع أن تضربه، وقال إنه هكذا يعامل أولاده.
1: ما كان صاحبك مربيا صالحا ولا كان لك ناصحا. هؤلاء الأطفال قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لمن ريحان الله تعالى. إن حادثة مماثلة لحادثتك قد جرت في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ جاءه أعرابي فقال تقبلون الصبيان فإننا ما نقبلهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. إذا لم يكن قلب المسلم مليئا بالحنان والعطف والرأفة فكيف يكون مسلما حقا وصدقا يا معشر المسلمين؟ إن لم نحن على صغارنا حنو المرضعات على الفطيم، فهل ينشأ لنا طفل بين جنبيه قلب رحيم؟ أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رجل يريد أن يعهد إليه بولاية من الولايات، وحين مثل الرجل بين يديه رآه يضم ولدا من أولاده ويقبله، فعجب الرجل وقال إن لي أولادا لا أقبلهم يا أمير المؤمنين. فقال عمر والله لا وليتك، فإن كنت لا ترحم الصغير فلن ترحم الكبير. ثم قام الرجل وانصرف. يا إخواني، أولادكم رياحين، فقبلة من فمك تطبعها على وجناتهم كأنك شممت أريجا يزري بالمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إنهم لمن ريحان الله تعالى. وأي ريحان أحب إلى نفس المؤمن من ريحان الرحمن جل جلاله وعز شأنه؟
0: هذا ما أحسه إن قبلت صغيرا من صغاري، ولكن صاحبي الذي لم يرق له ذلك قد يكون قلبه قد من حجر.
1: يا أخي، من كان في أنفه زكام فكيف يشم أريج الزهر أو شذ الخزامة؟

0: يا أبا الندى، أنا شاب لي كرامتي، فإذا كنت تعلم أن أبا كمال سيعود ويرفض طلبك فلا تجرب أن تكلمه، لأن كرامتك فوق كرامتي.
1: يا أخي، المؤمن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، فلماذا تستبق بحكمك على الرجل هونا والأمور مرهونة بأوقاتها؟
0: لقد ترك رفضه في نفسي أثرا سيئا، فلم يعد قلبي يهفو إلى مقاربته، وقد خرجت من داره يوم ذاك وأنا أشعر بخيبة ما بعدها خيبة.
1: إن لك في نظري قضية، ولأبي كمال عندي قضية، أريد أن ألفت نظره إلى أمر ذي بال. فهو حين قال لك ليس لك عندنا نصيب، هذا القول بالذات مردود عليه، لأنه حكم عليك من ظاهرك، وبذلك يكون قد ظلمك. وإني لأربأ بمسلم أن ينهج منهج الظلم، فالله أبغض ما عنده الظالمون.
0: إنما سمعته الآن منك أوجب علي أن ألزم الصمت، وليس لي أي تعليق على ناحية من نواحي كلامك يا سيدي.
1: ألست بقادر على أن تكفي زوجة وتؤسس بيتا يا عبد الرحمن؟
0: لو لم أكن قادرا على ذلك لما تقدمت لخطبة ابنته يا سيدي، ولكني علمت بأن حالتي لا ترضيه ولا تشبع نهمه، وهو يطمع برجل منعم ليصاهره ويناسبه.
1: اذهب الآن إلى عملك، وجئ غدا إلى النادي ريثما أكون قد اجتمعت به وأصبح عندي الخبر اليقين.
0: إن من كان مثلك لا يفرط بحق أحد، واحسب أنني ولد من جملة أولادك، فلا تجعل أبا كمال يقول عني شيئا لا تتمنى أن يقال لولدك يا سيدي.
1: يا هادي،

0: كم كان بودي أن أزور هذا النادي من قبل لأسمع فيه كلمة طيبة وألقى إخوان صدق يرتادونه لينتفعوا.
1: وما الذي يشغلك يا رجل؟
0: إنها الدنيا ومتاعبها يا أبا الندى.
1: هناك مثل يقوله العوام: اجعل من وقتك ساعة لرزقك وساعة لقلبك ثم ساعة لربك، وهي أبرك الساعات وأجل الأوقات. من كان في مجلس علم وعبادة نسي المتاعب وأحس بالسعادة.
0: صدقت يا سيدي.
1: من قضى الحياة بين أكل وشرب وجمع مال وصراع بينه وبين مطامعه خرج من دنياه صفر اليدين، فلا حطام الدنيا أفاده ولا هو ادخر لآخرته بعد الزاد.
0: إنه نعم القول، وإن لنصحك وقعا في القلوب، وأرجو بعد اليوم ألا تفوتني مجالسك، فكلنا عليل والناصحون قليل.
1: هدانا الله إلى ما يحب ويرضى.
0: آمين يا رب العالمين.
1: والآن يا أبا كمال أريد أن أسألك.
0: تفضل بالسؤال.
1: عبد الرحمن هذا الفتى الطيب التقي، لما لم ترض أن تكون بنتك من قسمته فرددته على أعقابه ولم تجب طلبه يرحمك الله؟
0: إنني رجل صريح في قولي، وأنت تعلم أن أولادي جميعهم يعيشون عيشة مرضية والحمد لله، وقد يعز علي أن تنتقل بنتي من داري إلى دار زوج لا يستطيع أن يقوم بأودها، لأنها ستجد الفارق بين عيشها الأول وعيشها في بيت رجل قد لا يستطيع أن يكفيها كما يجب.
1: يا أبا كمال، ليست حالة عبد الرحمن كما تتصورها، فهو فتى مجد عامل وبإمكانه أن يكفي زوجه وأن يكون صاحب بيت مكتف بما فيه. ولو كنت أعلم أن بنتك لا سمح الله ستشقى عنده لما رضيت بأن أكلمك، ولا صرفت عبد الرحمن بالتي هي أحسن.
0: أريد أن أسألك، هل المحل الذي يشتغل فيه يخصه أو أنه يعمل فيه أجيرا؟
1: لا، بل هو صاحبه وعنده أجيران، وهو سيد نفسه، ويكفي أن له دينا وخلقا، وكان عليك أن تسأل عنه قبل أن تظلمه يا أبا كمال.
0: بماذا ظلمته يا أبا الندى؟
1: حين أعلمته بأنك لا ترغب في أن تزوجه وهو أهل لذلك.
0: إنني أعترف إليك بأنني أخطأت عندما حكمت عليه ولم أجد بالسؤال عنه لأعرف حقيقته، أما الآن فأكتفي بشهادتك وأقول لك أنت تأمر وأنا أنفذ.
1: الأمر لله من قبل ومن بعد.
0: يا سبحان الله،
1: يا سبحان الله، هو قد حضر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أتأمرني بالجلوس أو تريد أن أمضي؟
1: إلى أين تمضي يا أخي؟ ضع يدك في يد أبي كمال بعد أن أصبح عمك.
0: عبد الرحمن، إن كنت قد تصرفت معك تصرفا أذاك فأنا أعتذر إليك، والعذر عند كرام القوم مقبول.
3: عفى الله عما مضى وكان، وإني لا أرجو أن أكون الصهر الذي تمنيته، وتوكلي وتوكلك على الله تعالى وهو يكفي العباد.
1: يا دي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: تستمع لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي The Voice of Islam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا
0: فيه. إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني وهو الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، وقد وصلنا إلى بعض التوجيهات في شأن تربية الأولاد. من هذه التوجيهات مراعاة الفروق الفردية بين الصغار. في مثل النبي ذكره، أحيانا نربط حصان بحبل طويل، والحبل مغروس في الأرض بوتد، فهذا الحصان بإمكانه يتحرك. لو أنه الحبل طوله 50 متر، بإمكانه يتحرك بدائرة قطرة 100 متر، 50 50، وهو آمن. هكذا في الإسلام، هالمئة متر هي المنهج الإلهي، فخلي هالابن يتحرك بهالمئة متر كما يريد حتى يتفوق. لكن نصف القطر 50 متر، 50 شرقاً 50 غرباً، 50 شمالاً 50 جنوباً، لا يستطيع أن يتجاوز. وتلك حدود الله فلا تعتدوه. لو كان يميل إلى شيء فيه معصية مرفوض، ولو صار في مشادة، لأنه أمر الله أحق أن يتبع. رحم الله والداً أعان ولده على بره. أحياناً يتعلق شاب بجامع، والجامع نظيف، منهجه قويم، والإخوة مؤمنون، فالأب هيك أنه من أجل دراسته، أنا مؤمن أن المتفوق في دينه متفوق في دراسته. والفضل لله عز وجل أننا أقمنا حفلاً تكريمياً للمتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية. كان عدد المتفوقين في الثانوية فرع العلمي اللي حصلوا من فوق 230 حوالي 10 طلاب، بنسبة عالية جداً من طلاب المعهد. فالمتفوق في دينه يشبه ماذا يشبه؟ بالضبط إذا أتيت بعدسة ووضعتها في الشمس، هل يمكن أن تحترق هذه الورقة في الشمس؟ مستحيل، ولكن بإمكانك أن تحرقها عن طريق أشعة الشمس فقط، ولكن بعدسة. ماذا تفعل هذه العدسة؟ تجمع الأشعة في بؤرة واحدة هي المحرق فتحترق، والقضية سهلة جداً. ائتي بعدسة، وقف في مكان فيه شمس، وضع العدسة إلى أن يأتي محرقها على الورقة، بعد قليل تحترق الورقة. فالمؤمن كل طاقاته مجمعة في الدراسة، ما في عنده انحرافات. أما غير المؤمن مبعثر الطاقات، مشتت، غير مجموع. وفي حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. فرحم الله والدا أعان ولده على بره. سمعت في بعض البلاد أن التعليم عندهم تعليم مزدوج، تعليم نظري وعملي، حتى يكتشف الطفل ميوله. في تعليم نظري وفي 10 حرف يمر عليها الطالب جميعا، في أي حرفة تعلق بها وانغمس فيها وأتقنها يكون هذا ميله. فهذا التعليم سموه التعليم العشري، مهمته اكتشاف ميول الطفل. إذا في إنسان يحب الزراعة، كل رغائبه أن يعيش في الفلات، أن يزرع نبتة، أن يتابع نموها، أن يعتني بها. إنسان يحب الصناعة، إنسان يحب التجارة، إنسان يحب الدراسة، إنسان يحب الشيء الجميل مثلاً، قد يكون خطاط مثلاً، قد يكون بحرفة لها طابع جمالي. فعلى كل هذا التوجيه ضمن تربية الأولاد وضمن تربية طلاب العلم في المسجد. طالب يحب المعلوماتية، طالب يحب الطب، طالب يحب الهندسة، طالب يحب يكون فرضاً بالزراعة. مرة التقيت بطالب من طلابي مجمع 240، طبعاً حيختار الطب، أنا اخترت الزراعة، أنا أحب الزراعة. فأنا سمنت عمله أنه اختار فرع يحبه حتى يبدع فيه. هذا جانب في الدرس أيها الإخوة. في جانب ثاني نحتاجه أيضاً، الجانب الثاني أن يعيش الطفل سنه، يعني اللعب من خصائص الطفل. فالبيت القاسي ممنوع اللعب، ممنوع الضحك، ممنوع التسلية، كله ممنوع. هذا بيت بالنسبة للطفل الصغير كالقبر تماماً. أعيد وأكرر، أنا أخاطب المؤمنين، يختار الطفل معصية ممنوع؟ أنت في بيت مسلم ومعك منهج، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا حينما أتحدث عن المرونة وعن أن تتماشى مع رغائب الطفل وأن تكتشف ميول الطفل، أنا أقصد ما دامت هذه الرغائب وتلك الميول وفق منهج الله فقط. أما إذا كانت تبنى على معصية والعياذ بالله، مرفوضة أشد الرفض. وعلى الأب أن يكون واعياً وحازماً وقوياً، وعليه أن ينصح أولاده بالإقناع والإقناع أولى من القمع، لكن أنا حينما أقول ينبغي أن تتماشى مع ابنك لا أقصد إلا في ميوله المشروعة. مرة سمعت أنه في وقف ببعض البلاد الإسلامية، هذا الوقف مهمته تحبيب المطالعة للصغار، والمطالعة من أرقى الهوايات، لأنك تشتري عقل إنسان بدريهمات، تشتري كتاب، هالكتاب فيه عقل، عقل المؤلف، خبرته، تجاربه، مبادئه. فهذا الوقف يطبع قصص إسلامية هادفة ممتعة لطيفة بطباعة أنيقة جداً، ويوزعها على البيوت مجاناً. فإذا قرأها الصغار وأعجبوا بها سألوا عنها في هواتف. بعد حين حب المطالعة يسري في نفوس الصغار عن طريق هذا الوقف. يعني بيت بلا مكتبة مشكلة كبيرة جداً، بيت يحتاج إلى مكتبة، كتب علمية، موسوعات، ضمن الإمكانيات. والآن العلم ميسر بشكل، يعني حدثني صديق لي قال لي كنا نبيع موسوعة علمية ب25,000، هلا حقها 150 ليرة عن طريق سي دي كلياتها، بصورها وبألوانها وبتفاصيلها وبدقائقها، يعني شيء لا يصدق. بعض الأقراص المدمجة فيها كتب ثمنها 200,000 ليرة، كل هذه الكتب في هذا القرص، وتطالعها بخطوط رائعة، والخطوط مضبوطة بالشكل، وفيها إمكانية بحث. قضية ثورة المعلومات الآن شيء لا يصدق، ثورة المعلومات. ممكن عندي قرص فيه تقريباً 500 كتاب فقه، 500 كتاب فقه بقرص واحد، قرص آخر للتفاسير، قرص آخر للحديث، قرص آخر للتاريخ. يعني شيء العلم الآن ميسور بشكل لا يصدق. فدائما وأبدا ينبغي أن يكون بالبيت في زاد ثقافي، بيت ما في كتاب، ما في شيء يعرفك بالله عز وجل، وهي مشكلة كبيرة. ما في كتاب حديث ولا تفسير ولا كتاب سيرة، مشكلة. الأب الواعي يعمل نواة مكتبة في البيت. فالقسم الثاني من الدرس، يعني ينبغي أن يكون في البيت في شيء من اللهو البريء. وسيدنا حنظلة كما تعلمون حينما رآه الصديق يبكي سأله ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال نافق حنظلة، قال ولما؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. لأن دقيق، فإذا عافسنا الأهل ننسى. إجا على البيت، جلس مع أولاده، استمع إلى زوجته، ما ارتكب معصية. أما التألق اللي كان مع رسول الله فتر، ذاك التألق فتر. وضع فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فقال له النبي الكريم نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يعني بصراحة أنت أب يجب أن تكون مرحا في البيت. أكرموا النساء فإنهن المؤنسات الغاليات، أكرموا النساء فإنهن المؤنسات الغاليات. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. أعطيك مقياس علامة أنك أب ناجح أو زوج ناجح، أنك إذا دخلت البيت أصبح الأهل في عيد. وإذا كان الأب ليس ناجحاً، إذا كان دخل البيت صار في مأتم بالبيت، كله سكت، هربوا من وشه، راحوا لغرفهم، علامة أنك أب سيء. وجودك يجب أن يكون محببا في البيت. فالوجود المحبب يحتاج إلى مرح. عود نفسك تكون صاحب دعابة في البيت لطيف، يكون في جو من المرح، له البريء. هذا شيء بقوي الإنسان بشده. والله في الجامعة درسنا مادة اسمها الفكاهة في التعليم. الفكاهة في التعليم لها أثر كبير جداً جداً. بدرس بيكون في طرفة تلاقي بتنشطوا كل الحاضرين، نعمل تجديد نشاط. فأنت كنت معلم، كنت مدير مؤسسة، كنت أب في البيت، مرشد في المسجد، يجب أن تكون مرحاً. وأيأنس من حولك بك، أيأنس بك، ظلك خفيف لطيف، ما بتفوت فرصة لدعابة لطيفة. أنا بشوف هذا من لوازم النجاح في القيادة، تكون صاحب دعابة. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه ولا يمزح إلا حقا. يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو، إلا أربع: مشي الرجل بين الغرضين للرمي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله. يعني ممكن واحد يصير سباق إذا كان بيت في مسافة واسعة أو ببستان، سباق بين الأولاد، والنبي كان يجري مع الأولاد. أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير ابن عباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. يصف بعيد ويقف هو كهدف، ويقول: من سبق إلي له كذا وكذا. فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. هذا سيد الخلق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال عليه الصلاة والسلام: ونعم الفارسان هما. وروى الطبراني

0: الخلق كان يلعب الصغار بالطريق، جرى معهم مرة يسلم عليهم يدعوهم لركوب الناقة. يقول أحد الصحابة الكرام: والله لقد خدمت رسول الله 9 سنين ما علمته قال لي بشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا، من أنسه ومن عفوه ومن طيبه. ومرة أرسل خادم غاب طويلاً، فلما عاد غضب النبي: معه سواك؟ فقال النبي الكريم: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. المواقف الجادة المستمرة مملة، كهنوت كهنوت كهنوت، عقدة ولا كلمة ولا حركة، شو الحياة هي؟ الطفل بده يلعب، بده يمزح مع أبوه، بس في مقامات. يعني أجمل شيء بالأسرة في حدود، يعني في مودة، في لعب، في مضاحكة، في ملاعبة، وفي مقام. أما أنه ولا كلمة بوجود الأب، ليس هذا الأب ناجحاً أبداً. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له صبي فليتصاب له. الآن تعقيب متعلق بواقع المسلمين أخواننا الكرام بشكل مختصر مفيد. لا نملك الآن من شيء إلا أولادنا، هم ثروتنا، هم مستقبل هذه الأمة. تسمعون وترون، لا أذيع سرا، هذا الذي أقوله الآن قيل في مؤتمر القمة. لا نملك شيئا، نملك أولادنا، هم الورقة الرابحة الوحيدة بين أيدينا. يعني إذا كنت عاجزا عن كل شيء فلا تعجز عن تربية أولادك. إذا أصبت في الإحباط في كل شيء فلا تكن محبطا من أولادك. أولادك لهم قواعد وخصائص، فاستغل هذه الخصائص ودلهم على الله وحببهم إليك. ولما الإنسان يعمل ويأتي بدخل فيلبي حاجات أهله المشروعة الأساسية فهو في عباده. وما أنسى كلمة قالها بعض الصحابة الكرام: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. حبذا المال أصون به عرضي، يعني الطفل حينما تطعمه يرتدي ثوب جيد، يرتدي حذاء جيد، يأكل ما يشتهي ضمن الشيء المشروع، فأنت عملك عبادة صار. مو يكون عملك غير مشروع تقول لي عملي عبادة، كمان في مبالغات والعياذ بالله. بيكون عمله أساسه معصية، بالأكسير العمل مو عبادة؟ لا، مو عبادة العمل. العمل عبادة إذا كان مشروع، وإذا سلكت به الطرق المشروعة، وإذا ابتغيت به كفاية أهلك ونفسك ونفع المسلمين، ينقلب إلى عبادة. وما شغلك عن درس ولا عن فريضة ولا عن طاعة ولا عن عمل صالح، انقلب إلى عبادة. فإذا أتقنتم أعمالكم وكان لكم من هذه الأعمال دخل معقول، وهذا الدخل أنفقته على أولادك وعلى زوجتك وشدوا إليك وارتبطوا بك، فكنت معقد آمالهم وكان في ود في البيت وفي انسجام وفي محبة، هذا كله من جوهر الدين. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 750 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 81 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وأرجو تكونوا مستعدين. الليلة بإذن الله سنتدبر أعظم آية في القرآن. أنا بقوله ده مش من دماغي، يعني ده في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، مش تبقوا عارفين أبي بن كعب ده من علماء القرآن، يعني هو من كان في مجموعة من الصحابة هم علماء القرآن في الصحابة، ومن أوائلهم يعني أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، كان بيكلمه، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبي بن كعب كان حافظ القرآن كله، فقال له فزوره، تعرف يا أبا المنذر إيه أعظم آية في القرآن معاك إنه حافظهم كله؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني يا رب تتهنى بالعلم، إيه هنيئا لك هذا العلم يا أبا المنذر، عشان عرف يحل الفزورة. قال له آية الكرسي اللي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، أيضا ورد عن أسماء بنت يزيد ابن السكن، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللي هي إيه؟ اللي هي تاني آية في سورة آل عمران، إن فيهما اسم الله الأعظم، يعني اسم الله الأعظم في الآيتين دول، الله والحي والقيوم. يعني آية الكرسي وآية آل عمران الأولى دي فيها اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. تعالوا كده نقرأ آية الكرسي مع بعض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أولا، إيه علاقتها بالموضوعات اللي قبلها؟ في عدة آيات بيعالجوا مسألة القتال في سبيل الله. مثلا على سبيل المثال الآية 190: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. 193: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. 244: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. 249: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وحتى الآيات اللي بعدها ما هيش فيها كلمة قتال، أو لكنها كانت عن القتال، وقتال طالوت لجالوت، وقتل داود لجالوت، وهكذا. فالآيات معظمها اللي فاتت كانت عن القتال. طيب، القتال في سبيل الله معناه تضحية بالنفس وبالمال، فهي مش يعني هو مش طلب سهل، مش طلب سهل، بالذات انه بيطلب دلوقتي من ناس ما بيعتش عليه وهي داخل الدين ده. يعني الأنصار لما بيعوا على أنهم يحموا النبي عليه الصلاة والسلام مما يحمون منه نساءهم وأطفالهم، يعني إذا اعتدي عليهم، إذا اعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين هيدفعوا، لكن ما بيعوش على أنهم هيطلعوا بقى ويقاتلوا بره وبتاع. فالطلب مش تغير. طبعا احنا قلنا ان في الاسلام الحرب حرام، ما فيش حاجة اسمها حرب نهائيا في الاسلام الا لو جهاد في سبيل الله. يعني ايه جهاد في سبيل الله؟ يعني حرب عادلة بس، لا بنحارب عشان نسرق بترول حد ولا غاز طبيعي بتاع حد ولا نقلب الانظمة بتاع الدول ولا الكلام ده خالص. كل الاطماع المادية القذرة بتاعة السياسيين والعقلية المادية بتاعتهم دي شكرا ملناش دعوة بيكم خلاص. امال احنا بنقاتل في سبيل ايه؟ في سبيل الله. مش فاهم يعني ايه في سبيل الله؟ مين هو اللي هنقاتل في سبيله؟ اهو بعدها على طول، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ده اللي انت هتقاتل في سبيله. فالآية بتعرفك يا إنسان بالله سبحانه وتعالى. آية من أعظم ما يمكن، فيها حوالي 16-17 اسم وصفة من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. العلاقة الثانية بقى هي إنك لما تنظر كده في الثلاث آيات بس اللي قبلها، بص معايا من 252 ل 254 هتجد أقسام الإيمان. 252: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إيمان بالوحي، آيات الله، الكتب، وإنك لمن المرسلين والرسل. والآية اللي بعدها، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. كل ده إيمان بالرسل. وأيدناه بروح القدس، إيمان بالملائكة. هات الآية 253: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إيمان بالقضاء والقدر، إيمان بقدر ربنا. 254: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الإيمان باليوم الآخر. يبقى باقي إيه؟ أهم قسم من أقسام الإيمان التوحيد، الإيمان بالله. لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزل أعظم آية فيها التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب عشان نتدبرها تعالوا نقسمها بلوكات. انتوا لاحظتوا انا بقراها بقسمها بلوكات. قسم معايا بقى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، واعمل شرطه، ادي بلوك. لا تاخذه سنه ولا نوم، شرطه مايله تاني كده. له ما في السماوات وما في الارض، شرطه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، شرطة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، شرطة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، شرطة، وسع كرسيه السماوات والأرض، شرطة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمام، دول كده 9 بلوكات. تعالوا بقى نفهمهم كلمة كلمة. ناخد أول بلوك فيهم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لفظ الجلالة، وهو الاسم الجامع للأسماء الحسنى، لأن كل الأسماء الحسنى الأخرى، كل الأسماء الثانية بتصف اسم الله. يعني تجد مثلا في سورة الحشر ربنا بيقول إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل اسم من دول سبقه الله، فهو بيوصف الله. يعني ما فيش مثلا تلاقي أي مثلا إيه، هو الملك الذي لا إله إلا هو الله السلام المؤمن، لا، الله بتيجي في الأول، فهو كأن كل الأسماء بتوصف الله. ده معناه أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، الله الملك، الله القدوس، الله السلام، الله المؤمن، الله المهيمن، الله العزيز، الله الجبار، الله المتكبر. الآية اللي بعدها سورة الحشر نفس الكلام، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الخالق بتصف الله، الله الخالق، الله البارئ، الله المصور، الله له الأسماء الحسنى. تمام، طيب، يبقى الله اسم علم على واجب الوجود. يعني ايه بقى واجب الوجود؟ الموجودات، اي حاجة موجودة بما فيهم حضرتك وحضرتك، اما ممكن الوجود او واجب الوجود. ممكن الوجود يحتاج لموجد يوجده، انت ممكن الوجود، لكن وجودك محتاج بابا وماما يجيبوك، وبرضو بابا وماما كانوا محتاجين جدو وتيتا عشان يجيبوهم، وهكذا. يبقى واجب ممكن الوجود معتمد على وجود آخرين يوجدوه، وهم أيضا وجودهم معتمد على آخرين قبلهم. لذلك السلسلة دي لابد لها من نهاية، التسلسل اللانهائي مستحيل، لابد من آخر لهذه السلسلة. لازم واحد في آخر السلسلة هو اللي أوجد ومحدش أوجده، لأن لو حد أوجده يبقى هو مش آخر السلسلة. فآخر السلسلة هيكون في حلقة هي اللي أوجدت ولم توجد. خلينا أبسطها لكم. دلوقتي واحد معاه دكتوراه، أخذ الدكتوراه إزاي؟ في حد اداله درجة الدكتوراه، مناقش ناقش البحث بتاعه ومنحه درجة الدكتوراه. ليه؟ لان هو معاه دكتوراه ومن حقه يدي دكتوراه. خد الدكتوراه بتاعته منين؟ في قبله واحد تاني من 20 سنة ناقشه واداله منحه درجة الدكتوراه. طب والاولاني ده برضه في واحد قبله منحه دكتور درجة للسلسلة، لابد في اخرها من واحد هو اول من منح الدكتوراه ولم يمنحها من احد. امال هو ايه؟ هو اللي حط النظام بتاع الدكتوراه. فالتسلسل إلى ما لا نهاية هذا مستحيل، عقلا مستحيل، الفلاسفة قالوا مستحيل، المفكرين قالوا مستحيل. لازم يقف عند واحد هو أول واحد منح الدكتوراه، هو اللي اخترع السيستم بتاع الدكتوراه، هو الخالق، لازم يبقى واجب الوجود، هو اللي خلق، فهو نفسه مش مخلوق، بيسموه واجب الوجود. ده اسمه بقى الله. سيبويه عالم اللغة سمى لفظ الجلالة الله عالم الأعلام. نرجع بقى للبلوك الأولاني في آية الكرسي كده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أول صفة التفرد والوحدانية، لا إله إلا هو، لا إله غيره، لأنه في أحد يقول لا في آلهة تانية، لا مش آلهة حقيقية، يبقى لا إله بحق، لا إله، لا معبود بحق غيره هو. يبقى إلا هنا مش استثناء، هو مش أحد الآلهة، لا، إلا هنا بمعنى غير، لا إله غيره هو. الحي القيوم، الحي اسم والقيوم اسم، لكن القيوم ما جاتش غير مرتين اتنين في القرآن الكريم، المرتين مع الحي. آية الكرسي والآية اللي في بداية آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية اللي احنا فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب إذا ممكن نعتبر الحي القيوم اسم قائم بذاته، مدام القيوم ما جاتش غير معاه يبقى عندنا اسم الحي ده اسم لأنه جه لوحده، والحي القيوم. عايز أقول لكم أن هناك آراء قوية جدا تقول أن الحي القيوم، أن الحي القيوم ده هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. في ناس تقول الله وناس من العلماء قالوا الحي القيوم. سيدنا علي بن أبي طالب منهم قال روى أنه في غزوة بدر كان يقاتل ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن عليه فيجد ساجدا ينادي ربه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أثناء القتال، فيذهب يقاتل تاني ويرجع إلى النبي في نفس الوضع ساجد وبينادي يا حي يا قيوم. الحي صفة أساسية في الإله بالتأكيد، ولكن ما الفرق بين الله وأي حي آخر من الأحياء؟ يعني إزاي يعني ربنا يتصف بصفة موجودة عند أي عند الأحياء كلهم؟ معقول يعني؟ لا، هناك فرق كبير جدا، وإن حياة أي حي من الأحياء سبقها عدم وسيتبعها هلاك. حضرتك قبل ما تيجي، قبل ما بابا يتجوز ماما، أنت كنت معدوم مش موجود، أنت كنت عدم وستهلك في يوم من الأيام. يبقى حياة الأحياء يسبقها عدم ويتبعها هلاك. أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي منذ الأزل وإلى الأبد. الحي تشمل أسماء أخرى زي الأول والآخر، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فاسم الحي اسم شامل لعدة معاني. القيوم تشمل صفات كثيرة جدا وأسماء كثيرة زي البصير السميع القوي، كل دي يشملها اسم القيوم. أنا مبصر، من عندي بصر، لكن بصري ممكن يكون حاد جدا وبعدين يبدأ يضعف مع الوقت. سمعي يتقل مع الوقت، بيتش أسمع كويس بودني الشمال. قوتي قوي بس ممكن أضعف مع الوقت. الله هو البصير اللي بصره لا يضعف، السميع اللي سمعه لا يضعف، القوي اللي قوته لا تفتر. يبقى هو القيوم القائم بنفسه المقوم لغيره، لا يحتاج لأحد والكل يحتاجه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هات بقى البلوك التاني اللي بعده، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب البلوك اللي بعده، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس الخفيف لك واسنان كده، السنة نعاس خفيف، النوم نوم عميق. ربنا لا ينام ولا حتى بينعس كده ثانية واحدة كده، اسمها السنة. الواحد لو نام أو نعس وهو بيقود السيارة هيخرج من الطريق ويضرب في شجرة. القائم القيوم على أمر هذا الكون كله بمجراته وكواكبه ونجومه، كل نجم وكل كوكب بيدور في مسار خاص بيه، والملائكة اللي فيه والبشر اللي فيه والجن اللي فيه والحيوانات اللي فيه والأسماك اللي فيه، كل ما فيه من متحرك أو ساكن، ربنا لا يغفل لحظة، وإلا الكون هيتدمر، هيتدمر في ثانية، هيتدمر أقل من ثانية. فهو لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، ده البلوك الثالث. له ملكيته يعني يملك، له ما في السماوات وما في الأرض، هو مالك كل شيء. انت لما تبص في أملاك في أملاكك أنت تملكت ثلاث أنواع من الحاجات، إما ورثت أشياء من آبائك وأجدادك يعني أملاك آلت إليك بالوراثة، أو اشتريتها يعني أملاك آلت إليك بالشراء بالبيع والشراء، وإما أهديت إليك من الغير أملاك آلت إليك بالهدية. طيب ملك الله لا آل إليه بالوراثة ولا بالشراء ولا بالهدية. أنا بس بوريك إن حتى لما ربنا يتصف بصفة موجودة في الخلق هي مختلفة عن الخلق، فكون ربنا هو الملك لم يملك بوراثة ولا بشراء ولا بالهدية، هو خلق فملك. إذا بقولك حاجة يعني مثلا في مثلا واحد يكتب قصيدة يكتب قصة بيصبح مين ملك الحقوق بتاعتها؟ هو صاحب، لأنه هو خلقها هو بدعها، ده أقوى سند ملكية. الخلق اللي بيهديك هدية ممكن يرجع في هديته، اللي باع لك ممكن يرجع في بيعته، اللي انت ورثته ممكن يكون جزء منه من حق ورثة الآخرين وانت مش عارف او انت خدتها بالغلط. تمام؟ يبقى له ما في السماوات وما في الأرض. يعني ايه؟ يعني الكون كله. وعلى فكرة ممكن يكون كمان السماوات والأرض ما هو أكبر من الكون. ليه؟ لو السماء والأرض معناها الكون يبقى السماوات هيبقى معناها الأكوان. يعني إيه كون؟ الكون يعني كل ما هو كائن، يعني كل ما تستطيع أن ترصد فإنت جوه الكون لسه، كل ما قدرت توصل لحاجة وتشوفها، كل ما عملت تلسكوب ذري أكبر أطلقته بعيد جدا على خارج المجرة مش عارف إيه، كل ده طول ما أنت بترصد بتقدر ترصد أصوات أو صور أو أي حاجة يبقى أنت جوه الكون. هل هناك ما يمنع عقلا أن يكون خارج هذا الكون كون آخر؟ لا يوجد ما يمنع عقلا من هذا. إذن لو هناك أكوان أخرى فالله هو مالك هذه الأكوان. وده اللي قلناه من كام سنة لما صارت قضية الدحيح، وقلنا يا جماعة مش معنى إن حد بيقول إن في ممكن يكون في أكوان أخرى إن ده معناه إنه بينكر وجود الله. لا مش حقيقي، ما هي نفس المعضلة موجودة. طب مين اللي خلق الكون ده؟ هتبقى مين خلق الأكوان؟ بالعكس، ده كل ما بتزيد يزيد الخلق تعقيدا كل ما كان هذا دليلا على وجود الله. لكن اسمه إيه ده العالم اللي كان نتكلم فيها ده في كتابه جراند ديزاين، مش فاكر اسمه والله، اللي هو كان مشلول، ستيفن هوكينج، كان جابها من ناحية نظرية الاحتمالات، ودي قصة تانية نتكلمنا فيها. لكن المهم يعني إذن هو مالك، لو هي السماوات يعني أكوان إذن هو مالك هذه الأكوان. هات بقى البلوك اللي بعده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مين ده اللي يقدر يشفع عند ربنا إلا لو ربنا أذن له إنه يشفع؟ يعني المتحكم الوحيد في كل شيء هو الله، لدرجة إن اللي هيطلب منه يغفر لحد، مش هيطلب إلا لما ربنا يأذن له يطلب. للدرجة دي لازم الطالب يستحق إنه يطلب، ولما ربنا يأذن له يطلب لازم المطلوب له يكون يستحق إنه يطلب له. يا خبر أبيض، ده منتهى السيطرة على هذا الكون. في سورة المدثر ربنا قال عن بعض الناس فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني بعض الشافعين ربنا لن يأذن لهم يشفعوا أصلا في ناس معينة. طيب ليه مش هيأذن لبعض الشافعين؟ دي بقى شبهة. يعني ممكن ناس تحب تشفع وربنا ما يأذن لهمش. طيب هو مين أرحم، هم ولا ربنا؟ هتقولي ربنا أرحم. طب إزاي أرحم؟ هم عايزين يشفعوا لحد وربنا مش آذن لهم يشفعوا له، ففي الحتة دي واضح ان هم عندهم رحمة اكتر. لا ما ينفعش، مفيش ارحم من الله. الله، امال هم ليه مش ليه هم عايزين يشفعوا وربنا مش بيأذن؟ وبعدين تقولي ربنا ارحم منهم ازاي؟ عمركم فكرتوا في الشبهة دي؟ لا يوجد من هو ارحم من الله. الشافعين دول هيحاولوا يشفعوا لبعض المجرمين مش لانهم ارحم من الله، لا، لأنهم مش عارفين كل حاجة عملوها. لو كانوا عارفين كل حاجة ما كانوش شفعوا. إيه الدليل؟ البلوك اللي بعده، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله عالم كل شيء، فعلم أن هؤلاء المجرمين لا يستحقوا الشفاعة، فلما حد حاول يشفع لهم مش لأنه أرحم من الله، لكن لأنه لا يعلم ما يعلمه الله. أنت لو شفت واحد قتل مثلا آلاف الأطفال وقطعهم حتت وحطهم مش عارف في التلاجة ولا شواهم ولا عمل فيهم، أنت مش هتشفع. لكن لما تبقى مش عارف حجم جريمته قد إيه ممكن تحاول تشفع، واللي يعلم حجم جريمته هو اللي ما يأذن لكش تشفع له. ده مش معناه ان انت ارحم منه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. الله فقط هو من يعلم ما بين ايديهم اللي قدامهم المستقبل، وما خلفهم الماضي، وطبعا يبقى يعلم الحاضر. دي نقطة عقادية مهمة جدا وكلمنا فيها قبل كده. شوف يا جماعة، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سوف يكون في المستقبل، ويعلم الرابع اللي هو يعلم ما لن يكون إذا كان كيف يكون. يعني يعلم المستحيل، لو حصل هيحصل إزاي وهو مش هيحصل. جبناها منين؟ سورة الأنعام. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. المجرمين يقفوا على النار، قبل ما ينزلوا في النار يقولوا إيه؟ يا ليتنا نرد للحياة الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا. ساعتها مش هنكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين وهنبقى مؤمنين. اسمع بقى الآية اللي بعدها، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، لو رجعوا للحياة الدنيا، وده مش هيحصل ده مستحيل، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو تردوا، لو المستحيل حصل ورجعوا للحياة الدنيا، هيرجعوا يعملوا نفس أخطائهم ونفس خطاياهم ونفس جرائمهم تاني وإنهم لكاذبون. يبقى ربنا يعلم ما كان في الماضي، ما يكون في الحاضر، ما سوف يكون في المستقبل، ويعلم ما لن يكون إذا كان كيف يكون. تمام؟ البلوك ده بقى اللي هو، خلي بالك بقى اللي احنا فيه دلوقتي، يعلم ما بين أيديهم اللي المستقبل وما خلفهم الماضي، ده هنا نص آية الكرسي بالظبط. احنا هنا في نص آية الكرسي، خلاص. طيب ليه بقى بقول كده؟ عشان لو قفلنا آية الكرسي وتنيناها كده من النص هتبقى مراية هي كمان، وهتجد سيمترية في الجزء اللي جاي. بص معايا، العجب العجاب، يعلم اوكي، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. من بعد يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، بعدها ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هو العليم بكل شيء، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يعني ايه؟ يعني حتى العلم اللي عند الناس، حتى العلم اللي عند الملائكة، حتى العلم اللي عند أي حد عنده علم، ربنا شاء إنه يحيط علما بهذا العلم. ربنا أذن بهذا الجزء من العلم يروح له. شوف السيمترية مع البلوك اللي قبله عاملة إزاي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قصادها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ركز معايا بقى في البلوك اللي جاي ده. واسع كرسيه السماوات والأرض. ورد في كلمة كرسي عدة تفاسير، منها العلم، إن علمه واسع السماوات والأرض. ورد في أيضا إن الكرسي هو مجموع كل مخلوقات الله. إن كل يعني مثلا كلمة كراسة لأنها بتجمع الأوراق بتكرسها. فلان كرس حياته للطب، يعني جمع وقته وجهده وكل حاجة، يعني كل حاجة في حياته جمعها وخلاها في خدمة الطب. وسع كرسيه، ربنا جمع أو جمع داخل كرسيه ده السماوات والأرض. فمش معنى كرسي يعني كرسي، مش بالضرورة. كرسي شيء بيجمع زي كراسة. بتقابل في المراية إيه؟ البلوك اللي قبل اللي قبلها، له ما في السماوات وما في الأرض. فهتجد وسع كرسيه السماوات والأرض، قصادها له ما في السماوات وما في الأرض في النصف الأولاني، وده وانت راجع. طيب هات البلوك اللي بعده، ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، على عكس العقائد المنحرفة التي تقول أن الله سبحانه وتعالى يتعب. يعني في سفر التكوين في التوراة يعني في الكتاب المقدس بتاع اليهود والمسيحيين، ربنا خلق الدنيا في 6 أيام، وفرغ في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. طبعا المسيحيين العرب شاطوا وحرفوا بقى في الجملة ده، ده محرف يعني، ده تحريف التحريف. هقول لكم انا دلوقتي عشان المسلمين ما يستغلوهاش بقى، احنا طبعا لا يعني ربنا يعني ما بيتعبش، احنا عندنا لا يؤوده حفظهما، لا يناله نصب، لا ما فيش، ربنا ما بيتعبش. فالمسيحيين العرب عملوا ايه بقى؟ جمع النسخة العبرية والآرامية وقالوا اولا كلمة استراح مش معناها انه تعب، معناها انه توقف عن العمل، خلاص عمله انتهى. بس في اللغة العبرية والآرامية في كلمة هم ما ترجموهاش عربي، استراحة وتنفس، فيتنفش باللغة العبرية. بيتنفس ليه؟ بياخد نفسه، تعب فبياخد نفسه. ولا يؤوده حفظهما. في المراية قصادها البلوك اللي قبله لا تأخذه سنة ولا نوم، والله بيتعبش، مش محتاج ينام ولا يغفل شوية خالص، مش بيتعب عشان ينام ولا يستريح. تشعر انك عاوز تقول ايه دلوقتي على اللي قاله عنه انه بيتعب؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. البلوك اللي بعده، وهو العلي العظيم. يبقى وهو العلي العظيم قصادها لا إله إلا هو الحي القيوم، قصادها وهو العلي العظيم، يعني هو أعلى وأجل مما تصفون. هو العلي الأعلى المتعالي، كل دي أسماء تنزل تحت اسم العلي. وهو العظيم، رجعنا تاني بقى للصفات الله وأسماء الله في المراية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو العلي العظيم. شفتوا أعظم آية في القرآن؟ عاوز أقول لكم على حاجة بقى، مين اللي لاحظ السيمترية اللي في آية الكرسي دي؟ دكتور أمريكي اسمه ريمون فارن، عندي صورته حتى هو. هذا الرجل هو اللي لاحظ السيمترية في آية الكرسي وفي سورة البقرة. مش قلتكم أنا في سيمترية فيها؟ هو الرجل ده دكتور ريموند فارن، وهو أستاذ اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في الكويت. هذا في الكويت بيدرس لغة عربية في الكويت. المهم، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، آية تقارن بصور كاملة. سورة زي قل هو الله أحد، آية الكرسي تقارن بها. آية تقارن بسورة زي سورة الفاتحة، تقارن بها آية الكرسي. يعني الآية قوية ووزنها عظيم جدا. أنا كنت مستمتع متعة رهيبة النهاردة، ما حسيتش بنفسي وما حسيتش بالوقت، وأنا بشتغل وأنا بقرأ وأنا بشغل مخي وبحاول أتدبرها. بس المهم تعال بقى نتفق اتفاق، كل يوم قبل ما ننام هنقرأها، بس نقرأها بتدبر وبتفكر. هنقرأها كده، لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وتفكر ربنا ما بينامش، وخلي بالك كون ربنا ما بينامش عشان كده انت بتنام. ليه؟ ما انت لو حسيت ان الكون ده متساب ممكن في اي لحظة حاجة تنفجر، حاجة مش هتعرف تنام، لكن كونه ما بينامش انت بتنام. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ذاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. السلام عليكم.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يعني.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحديث عن تعليم العقيدة أمر يطول، لذا سنبقى نتابع مع فصل الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه بداية الهداية الذي يتحدث عن هذا الأمر. يقول: وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة، فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده أكثر مما يصلحه، بل تقويته بالجدل هو مثل ضرب الشجرة بالمدقة من حديد رجاء تقويتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طبعا الإمام الغزالي نعلم أنه رحمه الله تعالى كيف بدأ حياته بمسألة الجدل.
0: نعم.

0: خطأ إنسان آخر لا شك أن هذا خروج عن آداب الدين وعن أحكام الدين، وأن يخطئ الإنسان في عقيدته وأن يكون صاحب عقيدة فاسدة لأناقشه أنا بعد ذلك فأنتصر عليه، هذا أمر خطير جدا. لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه ما أحب هذا الأسلوب، وعلم أن فيه خسارة كبيرة. الخسارة الكبيرة لأن يخسر الإنسان دينه في الحقيقة، أن يخسر الإنسان إيمانه في الحقيقة، لأن الجدل والكلام قد يصبح كما قلنا بابا من أبواب طلب عيوب الآخرين، فيغفل الإنسان عن عيوب نفسه، وهذا أمر معروف وأمر يظهر لكثير من العاملين أنهم حينما يعرضون أنفسهم على أنهم هم أهل لأن يعلموا، هم أهل لأن يدربوا، هم أهل لأن يأخذوا بأيدي الناس، يغفلون على أنهم أحيانا ربما تلحق بهم أشياء خطيرة وأخلاق خطيرة، منها الرياء، منها السمعة، منها تزكية النفس، وهذه أمور قد يغفل عنها الإنسان أو لا ينظر إليها الإنسان، مع أنها أمور خطيرة جدا جدا. قد يسر الإنسان كما قلنا بخطأ الآخر ولو كان هذا الخطأ في أمر العقيدة، رغبة في أن ينتصر، رغبة في أن يظهر، رغبة في الشهرة، وكل هذه الأمور في الحقيقة هي رقة في الدين وضعف في اليقين وانحصار في بساط الإيمان. لذلك على الإنسان أن يشعر في هذه الحالة أنه هو المهدد وهو في دائرة الخطر أكثر من الغير. لذلك الإمام الغزالي ما استحب للإنسان وخصوصا المبتدئ أن يبدأ بمسائل الجدل، لأنه أصلا هو
1: لا يملك سلاحا،
0: لا يملك آلات هذه المسائل، فقد تطرأ عليه من الشبه ما لا يستطيع أن يدفعه بعد ذلك، وقد في هذه الحالة تطرأ عليه من حالات النشوة والغرور ما يدفع به إلى مسائل الرياء والسمعة، فمن حيث أراد أن ينفع دينه في الحقيقة يضر بهذا الدين ويضر بهذه العقيدة. لذلك الإمام الغزالي ما أحب ذلك، وخصوصا هذا للمبتدئ في بداية. هناك أناس ما سلكوا باب الجدل إلا ليسدوا منافذ أتتنا من خلالها شبهات، فعلماء الإسلام لم يستخدموا يوما مسائل الفلسفة والمنطق وما شابه ذلك في مسائل العقيدة إلا حينما وفدتنا ثقافات
1: غربية
0: اتكأت على المنطق واتكأت على الفلسفة، حينها أصبح من الضرورة أن يكون هناك أناس يتسلحون بهذا الأمر ليردوا كيد من استغل ذلك. فأئمتنا رحمهم الله تعالى حينما لجأ البعض إلى مسألة الفلسفة في دفاع الدين أو ما شابه ذلك، ليس لأنهم يخاطبون ساحتنا الإسلامية، وإنما هذا دواء لا بد منه لعلل بعض من دخل في ساحتنا من أجل أن يدفعوا ذلك. ولذلك العلماء كانوا يقولون أن هذه المسائل هي دواء تؤخذ وقت الحاجة، وليس على أن نجعل منها ديدانا للناس.
1: للأسف حولت إلى مناهج تعليمية في المراحل الثانوية.
0: نعم، هذا لا يعطى للناس ولا يعطى لعموم الشباب، ولكن قد يعطى لبعض الناس من أجل أن يتسلحوا به في مواجهة الآخرين وليس في مواجهة الحالة الإسلامية أو في مواجهة أو يعني في بث العقيدة من خلال هذه الأفكار أو هذه الفلسفة.
1: سبحان الله، هذا العلم تحول إلى سلاح ضد الإسلام فيما بعد.
0: نعم، لكن العلماء الذين سبقونا يعني رحمهم الله تعالى مثل الإمام التفتزاني والإمام الجويني والإمام أبي حامد الغزالي والإمام الجرجاني وعضد الدين الإيجي وأمثالهم، حينما لجأوا إلى هذه المسائل في الحقيقة نحن نعلم أن الفلسفة كيف وفدت إلينا بمنظور آخر غير الذي نفعله، فحينما تعاطوا مع الفلسفة هناك أمر الآن يتردد وهو أسلمة المعرفة.
1: نعم،
0: في الحقيقة هم لم يقبلوا كل ما في الفلسفة، إنما جعلوا هناك فلسفة إسلامية متميزة على أصول إسلامية ردوا بها على الفلسفة الأخرى التي حاول البعض أن يسرب من خلالها أفكارا قد تشوه مسائل العقيدة أو قد تلامس أو تخدش مسائل الإيمان.
1: نعم،
0: فمن هذا الباب تعاطوا هذه المسائل، وكذلك من هذا الباب تعاطوا في مسألة المنطق في الحقيقة يردوا على

0: الحجة التي يفهمها الآخر بحجة يفهمها. فليس من المنطق وليس من العلم أن نحاور إنسانا لا يؤمن بالقرآن الكريم وأن نحجه بالقرآن الكريم.
1: لا طبعا،
0: ولكن ينبغي أن نحجه بالمنطق الذي يعرف، وهذا منطق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: حاربهم بمثل ما يحاربونك به. فمن هذا الباب تعاطى به بعض العلماء، وليس هذا لعموم الناس
1: أيضا.
0: كما أنه لا يجوز أن يشتغل كل الناس بآلات الاجتهاد والبحث عن الفتاوى وما شابه ذلك، هناك أهل اختصاص في هذا الأمر، ولا يجوز أن نشغل العامة ليتعطل هو عن شغله وعن عمله وليفرط بأسرته وأولاده من أجل هو أن يبحث في كتاب سنن أبي داود وكتاب سنن النسائي وما شابه ذلك عن دليل هذه المسألة، وإلا تعطلت مصالح الناس. هناك نفر ندبهم الشارع لأن يتخصصوا في هذا الباب وليقوموا بالواجب في هذه المسائل. فليس من العلم في شيء وليس من الحكمة في شيء أن ينصرف كل إنسان أراد أن يكون عطالا بطالا وأن يتكاسل في شأن أهله وفي الكسب وما شابه ذلك، فيترك صنعته ويترك عمله لينصرف إلى كتاب ويقول أنا أطلب العلم في هذا الباب. طلب العلم مطلوب، لكن هذا للمتخصص
1: طبعاً.
0: وينبغي بعد ذلك أن يأخذ ما يدعم به إيمانه من دون أن يتوغل في هذه الأمور فيفرط في حق الأسرة وما شابه ذلك. هذا ما أراده الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في مسألة الجدل ومسألة الكلام، وهذا ما سبقه إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حينما قال لابنه حماد: إياك والجدل، إياك والكلام. قال: يا أبي رأيتك تجادل ورأيتك تبحث في الكلام. قال: كنا نبحث في ذلك وعلى رؤوسنا الطير مخافة أن يزل الآخر، وإنما سيأتي عليكم زمان أو ما شابه ذلك أنكم تناقشون الإنسان تجادلون الآخر وأنتم في رغبة أن يزل هذا الآخر. هنا الفرق،
1: كان صاحب بصيرة.
0: نعم، فهذه المسألة من هنا تخوف علماؤنا، وخصوصا كلما تقدم بعدت الزمان وكلما أصبحت سيطرة الإيمان على أفعالنا وأخلاقنا أقل، كلما خشي من باب الجدل وباب، لأنه سيكون باب إلى المراء وتحت زريعة أننا ننصر الدين أو ما شابه ذلك.
1: يعني كلها أمراض نفوس.
0: نعم، وليت الذين يدخلون في باب الجدل يدخلون مع الآخرين. نحن نرى الآن الجدل في مساجدنا، نرى الجدل الآن في مدارسنا، نرى الجدل عند العوام من أبناء الصنعة والأعمال الحرة، ولا نجد هذا الجدل مع الآخرين دفاعا عن الإسلام أو من باب تحصين الساحة الإسلامية، إنما هو من باب للأسف من باب أن نصنف الناس في الساحة الإسلامية، هل هو معنا أم مع غيرنا أو ما شابه ذلك. وهذا جدل يضر ولا ينفع، ليس هو الجدل الذي سلكه بعض العلماء المسلمين من باب الدفاع عن الإسلام، وليس هو الجدل الذي يدعي مسائل الإيمان، إنما هو جدل فعلا فيه حالات خطيرة على ساحتنا الإسلامية وعلى مساجدنا وعلى مسيرتنا الدعوية،
1: وهذا سبب من أسباب التفرقة والشرذمة.
0: طبعا هذا الذي نجنيه من وراء الجدل اليوم، كما قلنا كل يريد أن ينتصر على الغير، وكل يريد أن يظهر أنه الأعلم، وكل يريد أن يظهر أنه هو فقط الصواب وغيره الباطل. وكأنني بذلك أشعر أن الجنة لا تسع إلا لي ولتلاميذي، مع أن رحمة الله واسعة. وكما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة، الكل يشير إلى معبود واحد، اختلفت عباراتهم واختلفت إشاراتهم، والكل يشير إلى معبود واحد. فهناك مسائل حقيقة ينبغي أن نعلم أن حتى مسائل العقيدة فيها مجال لأن يكون فيها آراء ولأن يكون فيها سعة، ليس كل المسائل محسومة نهائيا. وهناك من الصحابة رضي الله عنهم من اختلفوا في مسألة رؤية الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا خلاف لا يضر، وإنما الخلاف في أساسيات العقيدة في أركان العقيدة هنا الذي يضر. وليس معنى ذلك أن نفتح الباب على مصراعيه، لكن ليس معنى ذلك كذلك أن ننطلق في تكفير الناس وتصنيف الناس، وهذا أمر خطير جدا. وكما قال أحد العلماء: لأن أخطئ في عدم تكفير إنسان أو آلاف الناس خير من أن أخطئ في تكفير إنسان لا يكون كافرا. فهنا الأمر مسموح لي أن أسكت عن الكافر إذا كان كافرا، ليس مطلوب مني أن أقول له يا كافر،
1: لا طبعا،
0: ولكن أن أقول لمسلم يا كافر ولا يكون كافرا، هنا الأمر الخطير. لذلك على المسلم أن يحترس جدا جدا في هذا الأمر، خصوصا حينما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد باء بها أحدهما. فهذا أمر خطير. معنى ذلك إما أنني أكفر هذا الإنسان ويكون كما يكون، وإما معنى ذلك أن الأمر سيرتد إلي وسيكون العقاب عليه خطيرا وكبيرا.
1: مولانا، هنا الإمام الغزالي قال: ينبغي أن يحرس سمعه. أسند هذه الحراسة للطفل، هل المقصود بها أن يحرس السمع من قبل من يعلم؟
0: طبعا الإنسان الذي يعلم أو هو من في كفالتهم في رعايتهم ينبغي أن يحرس سمع هذا الطفل عن أن يسمع إلى الجدل. وينبغي على طالب العلم في بداية الأمر كما قلنا أن يعمل على تثبيت هذا الإيمان عن طريق تلاوة القرآن، عن طريق العبادة، عن طريق مصاحبة الصالحين وما شابه ذلك، بدل أن يفتح هذا السمع لشبهات وما
1: هب ودب،
0: نعم، مما يضر بالإيمان ولا ينفع. هذا هو المراد.
1: ثم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين: ثم الصبي إذ وقع أول نشوئه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها. كيف؟
0: يعني إذا نشأ في أمر العقيدة، يعني بمعنى ذلك أن هذا يكفيه. إذا أراد أن لا يتخصص في مسألة العقيدة وفي مسألة العلم هذا يكفيه، ولينطلق بعد ذلك
1: بالعمل.
0: وهذا توجيه من الإمام الغزالي، توجيه محمود. نحن أن نأتي بالعوام من متاجرهم وما شابه ذلك ونلهيهم عن أداء واجبهم نحو عائلاتهم، نحو أسرهم، هذا أمر خطير. فهذا الإنسان يكفيه أن يبقى على هذه الفطرة وعلى هذا الإيمان، وهذا يكفي، لا يبحث أكثر، ولكن عليه أن يعمل لإعفاف أهله، لأن ينجح في هذا الأمر، لأنه إذا ضعف في مسألة الدنيا قد ينحرف من هذا الباب.
1: نعم.
0: كم من صاحب حاجة من ينحرف بسبب درهم يلقى في يده من هنا أو من هناك. فهذا الإنسان حينما يتعفف سيحصن هذه العقيدة ويكون في غنى عن أن يشترى أو أن يتاجر به مع من يتاجر بهم في الساحة وهم كثر. فلذلك الإمام الغزالي يقول: يعني هذا الإنسان إذا انفتح له بهذا الأمر وهو ليس له رغبة أن يتخصص في هذا الأمر،
1: لا حرج عليه،
0: فتحت له وهو ناج، لأنه امتلك أساس العقيدة التي تؤهله للنجاة بإذن الله.
1: لذا قال: ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد الحق.
0: نعم.
1: إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجزم بظاهر هذه العقيدة.
0: نعم، هؤلاء أجلاف العرب، فكيف بغيرهم؟ إذا اكتفى منهم بهذا الأمر، اكتفى منهم بهذا الأمر، إذا هذا أمر يكفي للنجاة.
1: نعم.
0: والدليل أن الشارع اكتفى منهم بهذا الأمر، وهذا ما يفسر علماء العقيدة أو يقول عنه بالاعتقاد الإجمالي في هذه الأمور. يعني في مسائل العقيدة قد لا يحيط بها من باب الإحاطة الشاملة ومن حيث التفصيل، ولكن من الاعتقاد المجمل هم على عقيدة سليمة، وهذه العقيدة تكفي للنجاة إن شاء الله،
1: وهذا هو المطلوب من العامة.
0: نعم.
1: نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال فضوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الشمس والقمر تكلم عن النجوم، والنجوم هي ما يلمع في السماء في الليل، وليس معنى أنها تلمع في السماء بالليل أن وجودها ليلا، لأنها موجودة دائما ليلا أو نهارا، ولكن ضوء الشمس حين تطلع يحجبها بما يكسر من أشعة بصرنا إليها، لأن الليل عندنا يكون نهار عند الآخرين، والنهار عندنا يكون ليل عند الآخرين، إذن فهي دائما موجودة لتستوعب الكرة التي نعيش عليها. وإذا كان الله قد جعلها نجوما لنهتدي بها في الظلمات، فهي كما قلنا يعني بالنسبة للضوء الشديد في الشمس والضوء الأقل في القمر تعتبر والناسات نهتدي بها إلى الأشياء التي قد تضطرنا حركة الحياة إلى أن نزاولها ليلا. وقلنا ليس معنى أن نهتدي بها في ظلمات البر والبحر أن ذلك كل ما لا، لأن الله أطلق الهداية في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى أشياء كثيرة قد يكشف العلم عنها فيما بعد ذلك. وقول الحق سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقول الحق سبحانه: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فصلنا الآيات، احنا قلنا كلمة آية هي الشيء العجيب، وتطلق على آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات. وتطلق على الكمية من القرآن اللي لها فاصلة نسميها آية، فإذن في آيات قرآنية وفي آيات كونية، والآيات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرآنية. فتفصيل الآيات في الكون ما نراه من تعددها أشكالا وألوانا وحكما وغايات، وتفصيل الآيات في القرآن أن ينبهنا إليها. فتنبيه الله في قرآنه بآياته على آياته في كونه ليلفت النظر إلى أن ذلك التفصيل وذلك الخلق العجيب الحكيم لا يمكن أن يكون إلا لإله قادر حكيم يستحق أن يكون إلها موحدا ويستحق أن يكون إله معبودا. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. الأول تكلم لنا عن الآيات المحيطة بنا اللي هي بها قوام حياتنا من الفالق الحب والنوى، وبعد ذلك تكلم عن الشمس والقمر، وبعد ذلك تكلم عن النجوم، كل دي آيات حولها. ثم تكلم عن شيء في ذواتنا. ليه؟ أم قال لك ليكون الدليل أقوى أن يأتي لك بالدليل في ذاتك ونفسك، لا يحتاج منك إلى أن تمد عينيك إلى ما حولك، بل الدليل في إيه؟ في ذاتك وفي نفسك. ولذلك من أدلته أن يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني يكفي أن تجعل من نفسك عالما، هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت قدرة الحق وأحقيته بأن يكون إلها واحدا وإلها إيه؟ معبودا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يدل عليها أيضا إخبار من الله واستقراء في الوجود. استقراء اللي بنسميه التنازل للماضي، لان احنا كنا زمان قلنا انك لو نظرت الى عدد العالم في هذا القرن ثم نظرت إلى عدد العالم في القرن الذي مضى تجد نصف العدد ده، وإذا نظرت إليه في القرن اللي قبل اللي مضى تجد الربع. كل ما تتقدم في الزمن الماضي كل ما يقل، وهما ده متكاثر. يفرض أنه هو دلوقتي مثلا 40,000 مليون، كم؟ 4,000 مليون. وبعد ذلك يجي مثلا من قرن من الزمن يبقى كام؟ يبقى 1,000,000,000. وبعد ذلك قبل كده يبقى كام؟ 500 ايه؟ كل ما تقدم كده في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش؟ فقلنا لما يقل وصلوا المية في الزمن كده، وبعدين وصل المية لكام؟ والخمسين وصلهم لكام؟ وبعدين وصلهم لكام؟ اذا تتناهى تتناهى الى ان ايه؟ تصل الى نفس واحدة. نفس واحدة هي دي اللي ربنا قال. طب النفس واحدة ده بيقول من كل شيء خلقنا زوجين، في خلق للنفس الواحدة وخلق من النفس الواحدة ايه؟ زوجها. وبعدين ابتدأ الايه؟ التكاثر. يبقى الاستقراء الاحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضية ولا لا؟ وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود من نبات ومن ايه؟ من حيوان. برضو تمسك الحيوانات تلتفت لها بتتكاثر بتتكاثر، انزح بها الى الماضي فيها كل ما جاء الماضي ايه؟ تقل تقل الى ان تنتهي الى اصل منه التكاثر. اصل منه التكاثر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم اثنين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الازواج، خلق الازواج ايه كلها من نفس واحده. وليش معنى جاب من نفس واحده ولا قالش النفس؟ قال لك ده ليه دليل على الالتحام الشديد، لاننا حين نكون من نفس واحده يبقى كلنا كل الخلق فيها ابعاد من النفس الواحده. وما دام كل واحد منا فيه ابعاد من النفس الواحده يبقى التقاء طبيعي ولا مش التقاء طبيعي؟ احنا قلنا زمان اننا لو اتينا بسنتيمتر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا ثم وضعناها في قالولة به ثم رجدنا القارورة، السنتيمتر المكعب ده اللي من المادة الملونة الحمراء يسيح في مين؟ في القارورة. يبقى كل قطرة من القارورة فيها ايه؟ فيها شوية من المادة الملونة. هب اننا اخذنا القارورة وضعناها في برميل وبعدين ايه؟ رجينا البرميل كويس، برضو هيبقى في كل قطرة من البرميل ايه؟ جزء من جزئية. فاذا خدنا البرميل ده ورمناه في البحر واحسننا نرج البحر يبقى كل قطرة من القطرات يبقى فيها ذرة من ايه؟ فاذا ما دام ادم هو الاصل وما دام احنا ناشئين من ادم، لما حق سبحانه وتعالى اخذ ادم من حواء من ادم، ادم حي يبقى اخذ منه حواء فصارت حية، تبقى حياتها موصولة بمين؟ يبقى فيها من آدم. وبعدين اللي طلع من آدم وحواء فيهم جزء حي ولا لا؟ وهكذا سلسلها سلسلها. فالحق سبحانه وتعالى يردنا إلى أصل واحد ليوجد فينا أصول التراحم والتواد والإيه؟ والتعاطف. فمستقر ومستودع. خلق من نفس واحد، وهناك آية تانية ثم خلق منها إيه؟ وبعدين جاب الكل بقى وبس منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعدين قال فمستقر ومستودع. ما معنى مستقر؟ المستقر له معاني متعددة، هذه المعاني يشرعها الحق سبحانه وتعالى في قرآن. يقول ايه؟ سيدنا سليمان مسألة العرش في بلقيس وقال لهم ايكم يأتيني ايه قبل ان ياتوني، ايه بعدين قال ده وقال ده، قال العفريت من الجن وقال مش عارف اللي عندهم علم من الكتاب. قال فلما راه مستقرا عنده، مستقر يعني ايه؟ يعني حاضر. هنا مستقر بمعناها ايه؟ حاضر، لانه ما كانش موجود في المجلس نقول ده ثابت، لا ده هو كان غير موجود فايه يبقى ايه؟ مستقر يبقى ايه؟ حاضر. طيب ولكن انظر الى الجبل في مساله الرؤيه، أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقر بمعنى حضر ولا ثبت؟ لأنه كان له استقرار قبل الكلام، يبقى مرة استقر تجي بمعنى إيه؟ حضر. ومرة تيجي استقر بمعنى ايه؟ بمعنى طب ولكم فيها مستقر ومتاع الى حين. في ايه؟ في الدنيا. لنا فيها مستقر ومتاع الى حين. طيب ادي مستقر في الدنيا، يبقى كام دلوقتي؟ استقر بمعنى واستقر بمعنى ثبت، وتفرق بينهم ان كان موجودا قبل ذلك يبقى ثبت، وان كان غير موجود يبقى حضر. ومستقر يعني مدة عمرنا فيها، ولكم فيها مستقر ومتاع الى ايه؟ بعدين بعد كده ام قال لك ايه؟ ان الجنة اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن. يبقى الجنة برضو مستقر ولا لا؟ طيب وفي النار انها ساءت مستقرة. الله، يبقى مثلا يبقى مستقر حاضر، مستقر ثابت، مستقر مدة الدنيا، مستقر في الايه؟ في الجنة، مستقر في الايه؟ في النار. اذا فالاستقرار مقول بالتشكيك، يعني يبقى له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا. ولذلك لما العلماء اختلفوا ما تقولش اختلف، كل واحد نظر الى ايه؟ يقول لك مستقر في الاصلاب وبعدين استودعنا في الارحام، استقر مستقر في الدنيا وبعدين نروح نستودع في القبور. يعني كل واحد بقى يبقى مسك ناحيه. نقول له اخي الاستقرار يبقى كل قرار حضور او ثبات، كل شيء بحسبه، لكن فيه استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار الى ان يوجد الاستقرار الاخير اللي هو اصحاب الجنة خير ايه، وفي اصحاب النار ايه؟ انها ايه؟ ساءت ايه؟ يبقى ده الاستقرار اللي ما فيش فيه بعد ايه؟ فيش فيه بعد حركة. انما الاستقرار الاولاني قد يكون فيه تغير من حال الى ايه؟ فاذا كنا مستقرين في الاصلاب وبعد ذلك استودعنا في الارحام، واذا كنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا في القبور، كل دي برضه جاي وبعدين هنستقر في الاخره. يبقى كل واحد خد ايه؟ خد معنى من الايه؟ من المعاني. ولذلك واحد يقول لك من المستقر في الايه؟ في الدنيا. وبعضهم يسمي الدنيا مستودع، وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الايه؟ الودائع. بقى ما عملهاش مستقر، عملها ايه؟ مستودع. مستودع عن حاجه اودعناها وبعدين ايه؟ وبعدين نخيل. تلاحظ بقى كلمه مستقر ومستودع. طب مستودع شيء اوقع غيره عليه ان ايه؟ ان يودع. لكن مستقر مش مستقر، فيه مستقر وفيه ايه؟ مستقر. ده دليل على ان المساله مش استقرار بكيف. ده انا مستقر بيه، ويوم ما يقول لي اطلع اطلع. لو قول مستقر كان يبقى فيه الاستقرار ليا فيه ايه؟ ليا فيه، انما انا ماليش فيه، مفيش استقرار ليا فيه ايه؟ ليا فيه عمل. يبقى قال مستقر. ومستودع دي بطبيعتها، لان مستودع اودعه ايه؟ اودعه غيره، اودعه غيره. وواقع الحياة يؤدي ذلك ولا لا؟ وواقع الحياة، فإذا كان الحق قد قال لنا ذلك ثم صدقت آياته في جزئيات مما نعلم، إذا حدثنا في جزئيات لا نعلمها يبقى صدقه فيما نعلم دليل على صدقه فيما لا نعلم. قد فصلنا الآيات لقول فصلنا لبن فصلها. اولا التفصيل ده معناه اننا نجيبها مره ومره، ونجيبها مجمله ونجيبها مفصله، ونجيبها على لون ونجيبها على لون ثاني. ام قال لك لان الافهام مختلفه وظروف الاستقبال للمعاني مختلفه، فتفصيل الايات معناها لتصادف كل تفصيل حاله من حالات النفس البشريه. يبقى لم نترك لاحد مجالا في ان لا يبقى، لم نترك لاحد مجالا في ان لا يعلم. ولكن هنا تسجيل الايتين مختلف. هناك يقول ايه؟ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ديك يعلمون ودي ايه؟ يفقهون. أم قال لك ايه؟ ايه الفقه وايه العلم؟ الفقه أن تفهم، يبقى عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك علما. لما نعلمك يبقى عندك ملكة تفهم الأول. يبقى الفهم أول مرحلة ولا لا؟ وإلا لو ما كانش بيفهم كنا لما نعلمه علم يعلمه؟ ما يعلمش. الله، طب اشمعنى ساب ديكها للعلم وساب دي للفهم اللي هو اول مرحله؟ قال لك لان ديكها نظر في ايات خارجه عن ذاتك، وهنا نظر في ايات داخله في ذاتك. ايات داخله في ايه؟ بيدكها في الايات اللي حواليك، الشمس والقمر والنجوم والفلك الحب والنوى، دي خارجه عن ذاتك، انما دي ايه؟ خلقك انت من نفس واحده، وعلى المستقر ومستودع، ان في ذلك الايات اللي قوم الايه يفقهون. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. الله الله، احنا لو وقفنا عند فاخرجنا به، ان اولا انزل من السماء ماء فاخرجنا، هو كان السياق يقولك انزل من السماء ماء فاخرج، هنا قال ايه؟ فاخرجنا. احنا قلنا ان كل شيء لا يوجد لله فيه شبهة شريك يبقى هو اللي عمله، بس محدش يقول ان انا طلعت كده وعملت ونزلت المطر. انما يمكن في الزرع يقولك ماني حرط، ماني بضرت، ماني زرع، حرطت ايه يا اخوي؟ ارض الله المخلوقة له، وجبت بذر من بذرة الله المخلوقة له. طب وفكرت بايه؟ بعقل الله المخلوق لي وبالطاقة اللي مخلوقة لي. طب ما انت لما تنسي بالحاجات دي كلها يبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ هو اللي عمل، بس احترم ايه؟ يعني تعب. يبقى قول يا سيدي، يبقى فاخرجنا انا واسبابي، خلاص انا وايه؟ انا خلقت الاسباب والاسباب اشتغلت. يبقى ان نظرت الى مسبب الاسباب فهو الفاعل لكل شيء، وإن نظرت إلى ظاهرية التجمع والحركة فالأسباب موجودة. يبقى يقول فأخرجنا ولا لا؟ يبقى يقول فإيه؟ فأخرجنا. وهو الذي أنزل من السماء ماء، ولذلك احنا قلنا سابقا أن الشيء الذي فيه شبهة فعل الحادث يدي لك فيه حاجة، ولما يجي يتكلم بأسلوب النفي أو الإثبات يديها إثبات ونفي مناسب للحالة. أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم إيه؟ ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو قال لنا أنتم حرثتوا بس أنتم، لكن لما ننظر في حرثتم برضو ونرده نجدها برضو هو اللي. ليه؟ لأنك أنت حرثت بإيه يا أخوي؟ بالمحرات. المحرات ده جبته منين يا اخويا؟ عملته من الحديد، والحديد جبته منين يا اخويا؟ جبته من الارض المش عارف ايه. طب وسيحته من النار المخلوقه لمين؟ لله. طب وايه اللي قال لك احرق كده ويعمل مش عارف ايه بعقله وطاقته؟ الله. طب ما هي كلها منسوبه لمين؟ انما ايه، ربنا سبحانه وتعالى احترم ايه؟ احترم عملك وقال تحرثون. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ وانتم تعملهم واسباب تعمل، والاسباب ما تخرجش عليه برضه. لو نشاء ايه؟ لا، لجعلناه حطاما. لجعلناه حطاما، هو دي عايزه تاكيد. لو نشاء لجعلناه ايه؟ وبنشوف برضو زرع يكبر وينمو مش عارف، بعدين تجي له افه من الافات ايه تضيعه. يبقى من الاسباب، وان كانت حتعمل اذا، انما ما تضمنش انك انت تنتفع بيه. واكدها باللام، لو نشاء لجعلناه، لا لجعلناه، ما يفسده ان يجعله حطام. اكدها بمين؟ لان ليك فيها شبهه وانك انت عملت حاجه. لكن افرايتم الماء الذي تشربون، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لجعلناه اجاجا، لان دي حاجات ما حدش يقدر يقول فيها حاجه، ما لكوش فيها عمل مطلقا. يبقى ما تتاكدش دي كل حاجه، ما فيش لنا فيها عمل ما ياكدهاش، لان دي واضحه ولا لا؟ لو نشاء جعلناه ايه؟ اجاجا. افرايتم النار التي تورون. طب كل شيء هنا ذكره وذكر ما ينقضه، ليه؟ علشان ما افتنش بوجود الاشياء، ولكن استقبل الاشياء بامكانيات اعدامها. ما دام اللي بنحرسه ممكن يجعله حطام، ولذلك قبل كده، قبل ما يتكلم عن مقومات الحياه، قال افرايتم ما تمنون، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ وبعدين جاء بما ينقضه، نحن قدرنا بينكم الموت. اوعى تنغروا ان جماكم حياه وعمر وطالع. يبقى ذكر كل شيء وذكر ايه؟ ما ينقضه. افرايتم ما تمنون، اانتم ايه؟ نحن قدرنا بينكم الايه؟ الموت وما نحن بمسبوق. عاد وبعدين جاب الزرع، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه لو نشاء جعلناه لجعلناه حطام. طيب وبعدين جاب الايه الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء ما قالش لجعلناه، لأن دي لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ما قالش ما يبطل. طب كل شيء قال اللي ينقضه. الموت قال خلقنا الـ ما تمنون خلقنا الموت، وما تزرعون نجعله حطام، وما تشربون نجعله ايه. طب والنار ما قالش لنا نطفيها ليه؟ ده هو عايز نقول ما نطفيهاش علشان يفضل وصلنا بنار الاخره. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. ما نقولكش بنفنيها دي ابدا، لازم نخليها قدامك كده. يبقى كل شيء من نعم الله ذكر الحق انه في قدرته ان ينقضها الا مين؟ النار. قال انا عاملها كده علشان تفضل ايه؟ تذكره ومتاعا للايه؟ متاعا للمقوين. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. كلمه نبات كل شيء، طب اذا كل شيء ما هو الشيء؟ الشيء هو ما يخبر عنه. اي حاجه تبقى اسمها شيء ولا لا؟ الهباءة شيء والذرة ايه شيء، كل حاجه لها اسمها شيء ولا لا؟ الله. طب يبقى نبات كل شيء، يبقى معنى ان فيه ايه؟ ان كل حاجه دي زي النبات تمام، ممالك، ممالك ولها. طب ما احنا بنشوف الحجاره اللي بيجي لنا يقول لك ده جرانيت، ده رخام، ده مرمر، ده لو نظرت الى اصلها ان وجدتها اعمار للحجاره، اعمار للحجاره، عمر طويل بقى في كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا، وعمر ثالث يبقى بقى كذا. كل حاجه لها ايه؟ يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها حياه لتثبت لنا القضيه الايه الاولانيه، وهي كل شيء اهلك الا وجهه. او نبات كل شيء ترون فيه نموا وحياه. اي صح، على العقل الفطري ناخدها كده، وعلى العقل بقى المستوعب اللي خد قضايا كتير وقعد يتغلغل في الكون تلاقي الايه سابحه ويا ولا مش سابحه، ولا هو اللي سابح ويا الايه. نعم. فاخرجنا منه خضرا، خضرا نخرج منه حبا متراكبا. خضرا في كلمه خضر، اذا قلت كلمه خضر يعني اللون المعروف ده اللي هو بنقول عليه اللون الايه الاخضر، بس خضر فيها وصف زائد شويه عن اخضر، لان اخضر يدي لون بس، واللون متعلقه الايه العين، لكن خضر يدي اللون ويدي الغضاضه غض طري. وده بقى صنعة الجس، تمسكه كده تلاقيه ايه، تلاقيه ايه غض، ويدي النعومة كمان اللي هي بالايه اللمس. يبقى خضر فيها ايه؟ فيها اشياء كثيرة، لدي لون ده متعلق الايه العين. طيب ويدي غضاضة اللي فيها الرطوبة دي الجس كده. طيب وايه كمان؟ ويدي الايه النعومة. شأنا منه ايه خضرا، اللون الاخضر ده يبقى داكن او قدرته يعني فاقعه، حتى انها تضربه الى الايه الى السواد. ولذلك احنا مثلا لما نسمع كده في الكلام في الفتح يقول لك ايه وبعدين سواد العراق. سواد العراق يعني ايه؟ سواد العراق الارض الخصبه التي في العراق، وبيسموها سواد العراق ليه؟ لانها بتبقى خضره والخضره شديده، واذا كانت الخضره شديده تبقى ايه تبقى ميلة إلى السواد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن دونهما إيه جنتان مدهمتان. مدهمة يعني إيه؟ زي دهمة الليل، كأنها من شدة خضرتها صارت فيها دهمة الإيه، فيها دهمة الليل. نخرج خضرا نخرج منه حبا متراكبا، نخرج منه حبا متراكبا. احنا قلنا الحب هو اللي ملوش إيه، ملوش نواة، اللي بيتاكل كده زي حبة البر، زي حبة القمح، زي حبة العدس، زي حبة اللوبيا، يعني الحبة متراكبا. في حاجة تطلع الحبة كل واحدة بحبتها بحبتها بحبتها، وفي حاجة تيجي ايه السنبلة. لما تشوف بقى رصة السنبلة تقوم تلتفت تلاقيها مرصوصة رصة، وكل سنبلة لها الشوكة اللي فيها اللي فيها دي اللي بتشوفها دي، ادي حب ايه متراكب، يعني بعضه يركب ايه يركب بعض حبا ايه متراكبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. النخل دي عند العرب كانت هي يعني اللي بتدي لهم يعني الغذاء الدائم لهم، فربنا سبحانه وتعالى دائما يجيب النخل ده. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع هو أول شيء يبدو من ثمر النخل، اللي احنا أول ما نشوفه نقول الكوز، الكوز الأخضر ده بيوجد في الذكر اللي هو الفحل، ويوجد في الايه في الأنثى. اللي في الذكر يبقى فيه ماء الايه الطلع اللي بنلقح به الايه اللي بنلقح به الأنثى. أول ما يبدو من ثمر النخل بيسمى الطلع، وبعدين الطلع ده حين ينشق يجي فيه القدر أو العزق أو العرجون اللي فيه الشماريخ اللي بيبقى فيها الايه البلح. الطلع يبقى هو الثمرة الأولى للنخلة قبل ما تنشق ويطلع منها الايه. من طلعها قنوان يعني السباطة اللي احنا بنسميها بالفلاحين ايه الصبر، قنوان دانية. ايش كلمة دانية هنا ليه؟ ام قال لك لانها حين تنظر الى طلع النخل او ما يطلع، بيطلع في بين الجريد وبين الجريد دي، وبعدين ينشق كده برضو يفضل بين الجريد، وبعدين كل ما يتلقح بقى وبعدين يتقل يقوم ايه ينحني وينزل. الاول ما ينحنيش لانه اولا خفيف، ولانه لازم يظل محميا بشوك الجريد علشان ما تجيش الحشرات ايه تاخده هو لسه ايه. يقوم لما كل ما يسأل وكل ما يصبر يعمل ايه يبقى دان. ولذلك حتى ان كانت فيه واحدة شاذة الشذوذ فيها يعني مشعلقة قوي في البتاع، واللي يجي يجني يتعب لما يدخل ايده علشان الشوك يحصله، ربنا بيسيب فلتات كده علشان نعرف نعمة انه جعلها بتتدلل، لانها لو كانت كلها كده يمكن خلاص ما ناخدش بالنا، انما يقولك طبعا هخلي واحدة كده اشوفك تتعب على ما ايه على ما تجيبها وتتجرح ولا لا، عشان لما تعرف كده تعرف انه دنالك الباقي دي نعمة من ايه من الله. عنوان ايه دنيا. ومرة يطلق الطلع على الاكمام، الكم اللي هو في قلبه الحاجة وحتطلع. ومرة يطلق على نفسه، والنخلة باسقات لها طلع نضيد، طلع نضيد لما تشوف البلح كده وهو نازل من الشماريخ، كل شمبوك فيه كم بلحة، وبعدين الشمبوك ده متصل بالايه بالأذن. انت بقى لو نظرت الى العظمة اللي موجودة في هندسته تجد شيء عجيب. احنا نعرف حاجة اسمها المجاري، ونعرف حاجة اسمها الايه شبكة المية وشبكة المجاري. مش دي في حياتنا؟ المية بتديني والمجاري بتاخد مني. تقوم تنظر تلاقي الشبكة دي معمولة بهندسة، الهندسة دي ان غفل عنها تتعب. ازاي؟ هو مثلا عايز يدخل حارة يدخل لها مية، يقوم يجيب ماسورة قطرها مثلا كذا بوصة، وبعدين الحارة دي او الشارع فيه عطفات، يوم ساعة ما ياخد للعطفة من دولي يجيب ماسورة تانية أقل من الايه من الأولانية. ما تقولش أقل كده دي محسوبة. وبعدين لما يدخل الماسورة الأقل دي في الحارة يجي للبيوت، البيت ده فيه مثلا كذا مثلا شقة، يقوم يديله مثلا بوصة وده يديله نص ايه نص بوصة. دي محسوبة. محسوبة ازاي؟ أمالك الأم الأصيل اضرب القطر بتاع الماسورة خد مربعة يطلع ما تصبه، يعني مثلا يفرض ان بوصتها 8 تبقى 8 في 8 بكام؟ 64. لما انت تيجي هتاخد منها بوصة 4 يبقى 4 في 4 بكام؟ ب 16 من كام؟ الله، تبقى مش هي مش 4 يعني نصها، مش بتاخد نصها، لا ده انت بتاخد مربع ال 4 4 في 4 ب 16. 16 لما تحسبها بالنسبة لمين؟ 64. الله، يبقى اذا دي تطلع كام؟ خليها بصفة مبسطة كده، 4 في 4 البوصة 4 4 في 4 بكام؟ ب16 هناخد نصها تبقى 2 بوصه. 2 في 2 بكام؟ ب4. 4 من 16 تبقى خدت ربعها، هي نص القطر مش كده؟ انما ادت ربع الايه؟ وبعدين خد من الاثنين بوصه دي واحد بوصه، 2 في 2 4 هتدي الصب بتاعه، 1 في 1 بكام؟ ب1، يبقى هتدي الأربعة، تدي الايه؟ الأربعة. الله، كلها تمشي بالربع كده. يبقى بقى تعالى بقى كده، العزق واخد من النخلة، النخلة اللي هي كده طالع منها الايه الصباطة كده، اهي دي القطر الكبير. لو شفت الشماريخ بقى وحسبت الشمروخ وحسبت قطر الشمروخ واقطار الشماريخ كله، تجدها على قد ايه؟ على قد بتاعت الكبير. وبعدين كل بلحة واخدة شعرة من الشعرات دي. لو شفت برضو قطر، ان كان عندك مقاييس بقى، وتشوف قطر الشعرة اللي موديها للبلحة وتجمع البلح اللي موجود في البلح دي، تقوم تلاقيها قطرها هو حاجة محسوبة، حاجة ايه؟ محسوبة. لو بقى ما انحسبتش عندني دلوقتي، تنفع شبكات المية ولا شبكات لازم تبقى حاجة ايه؟ محسوبة. لو انت شفت الورقة، تقوم تبص تلاقي الورقة لها عين، العين ده ما هو في مين؟ في الفرع. اهو العين ده بيمثل القطر اللي بياخد السائل يدي للورقة. لو كنت عندك مقاييس بقى وتعرف بيصب قد ايه القطر ده، وتضربه ببعضه، وبعدين تلاقيها مشت شوية كده وتفرعت الى ايه؟ في الورقة، الى فروع. العروق دي طلعت في الورقة، وكل عرق عمال بياخد من مين؟ من دي. لما كنت بقى عندك مقاييس وتحسب ايه؟ تجد اللي عروق اللي في الورقة تساوي الحتة اللي هي في اللي في الغرف. وبعدين تمسك الاوراق كلها اللي في الجذر تحسبها، وبعدين تحسب الجذر ده، تلاقي الماسورة ده هي بتاعه الجذر عمالة بتدي كده. ان عملت اي حاجة وطلعت نبتة تانية في الورق وعايزة ورقة، تروح تلاقي ورقة منهم دبلت في الاول ووقعت. هندسة كونية عجيبة ومعمولة بقى كده بقوله كن، بقوله ايه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. وهو الذي انزل من السماء ماء. وكلمة انزل من السماء ماء، احنا ما كناش نعرف ما وراء انزال الماء من السماء. احنا نعرف ان السماء كل ما علاك فايه؟ فاظلك. وما بيجي من السحاب هو ده اللي علاني، ونشوف السماء بتمطر. ولذلك التعبير للفطر ايه؟ يقول لك ايه؟ السماء مزيمه والسماء بايه؟ بتمطر، والى اخره. تضحك الارض من بكاء السماء. طيب، لكن وراء هذه العمليه الانزال عمليه ايه؟ عمليه ثانيه تحدث في الكون دون شعور منا. وعلشان تعرفها، لما العلم تقدم وحبينا نقطر شوية مية، وجبنا وسائل التقطير، موقد وحطينا عليه قارورة مثلا وفيها مية وقعدت تغلي، والغليان طلع بخار، والبخار مشي في أنابيب، والأنابيب مرت في أوساط إيه؟ باردة، فنزلت إيه؟ تتكثف، تطلع ماء مقطر. هي عملية المطر. بس شوف، عشان نعمل كوبة ماء مقطر في الصيدلية بتكلفنا قد إيه؟ وشوف بقى السماء لما تنزل بماء منهمر ولا ندرة عملت ازاي الحكاية دي. ولذلك يقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نحن اللي بننزل. وعملية ما تعرفوش ازاي ايه؟ عملية ازاي بتحصل؟ وبتحصل من ورانا وقبل ما نتنبه لها، وقبل ما ايه؟ ما نلتفت لها. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبها وغير متشابه. أم قال لك إحنا صحيح بنشوف الحكاية دي، تشوف مثلا خوخة وتشوف مشمش، أهي نوع من الفاكهة. وليه بلاش خوخة ومشمشة؟ لأن ده جنس وده جنس. شوف خوخة وخوخة، والخوخة دي نسميها احنا خوخة سلطاني، وتتفرق عن الخوخة التانية الفلك يقولي ايه لما تمسك ديكها تطلع البذرة بتاعتها نظيفة، وديكها تطلع البذرة بتاعتها ايه فيها ايه فيها لحمة ما تطلعش نظيفة، وبعد ذلك دي لها لون ودي لها لون ودي لها طعم ودي لها طعم، يسقى بماء واحد ونفضله بعضها على بعض بالأجل عشان تعرف ان طلاقة القدرة تجيب لك اي حاجة. الله. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الفصائل، قال ايه ده برتقان، برتقان بصورة، وده برتقان بلدي، وده برتقان بدم، مش كده اللي بيشوف اللي بيشوف، وبعدين تيجي فصيلة ثانية قال يوسف افندي، وبعدين نجي من الله، مسائل كلها ايه ولذلك هيبقى في الجنه ايه اوتوا به متشابئا، وبعدين يقولوا كل ما رزقنا صنع هذا الذي رزقنا من قبل، يقول لا بس كل مش هو، كل مش هو ده حاجه ثانيه اوتوا به، ده دليل على طلاقه ايه طلاقه القدره. وتجد شيء عجائب بعد التحليلات اللي العلماء جزاهم الله عنا خير، علماء المعمليين قعدوا يعني مثلا في حبه العنب، حبه العنب ايوه طيب يا سيدي، حبة العنب دي القشرة بتاعتها لها طبيعة، طبيعة دي اللي فهمها الكيماويين طبيعتها كذا، طبعها بارد يابس القشرة، واللحم بتاعها طبيعته مختلفة حار رطب، والبذرة بتاعتها بارد يابس، ثلاث طبائع في الحباية الواحدة، شيء عجيب عجيب التكوين. ادي القشرة لها طبع، واللحم اللي فيها له طبيعة، والبذرة اللي فيها امسك الاطروجة، دي الاطروجة دي حاجة كده زي اللارنج كده، طيب تمسك يقول لك القشرة بتاعتها حار يابس، وبعدين اللحم اللي فيه بارد رطب. الله. طب وبعدين المية السائل اللي فيه، السائل اللي في اللحم ده اللي بينزل ده، أم قال لك بارد يابس، والبذل بتاعه قال لك حار يابس، طبائع أربعة في الشيء الواحد، إزاي الحكاية دي قدرة إيه دي؟ ده على ما بس عرفوا تكوينها تعبوا من التعب اللي ما حدش يتعبه عشان يورونا، عشان يورونا الحكاية دي إزاي تختلف الطبائع دي. وبعد ذلك تلتفت تلاقي ثمرة تأكل ظاهرها وباطنها بذرة، وثمرة تانية تأكل اللي جوه، تمسك مثلا الجوز ولا واللوز، طيب بنقشر القشر ناكل اللي جواه، والخوخ ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه، علشان ما تعرف انها المسألة مش مش مش اوتوماتيك، ده زي ما انا عايز يعملها زي ما هو ايه. الله. مسألة عجيبة دي، وتجد الشيء يبقى اللون يعني من الطعم الرائحة المش عارف ايه، كل دي دليل على طلاقة الايه، لانها لو كانت تقول لك ما تدخليش انت، ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ثمار الجنة يأتي بثمار مثلها في الدنيا.

0: غذي عينيك بالمنظر الجميل ده ساعه ما تشوف الثمره طالعه كده وتتبعها حتى تنضج. لما تتتبعها حتى تنضج تجد مراحل عجيبه. المراحل العجيبه دي تدل على ان الصانع قيوم، مش ساب الحكايه كده وبتاع، لان ما دام كل يوم يبقى لها شكل، يبقى لها حجم كل يوم، ويبقى لها شكل كل يوم، وان كلتها النهارده غير ما تاكلها بكره، دي تبقى غضه ودي تبقى مش عارف ايه ودي تبقى ايه. الله، ما دام كل لحظه من اللحظات فيها شكل وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحه جديده، يبقى دليل على ان اللي خلقها قيوم عليها ما بيسيبهاش. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

في القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما. نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

تكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني وهو الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، وقد وصلنا إلى بعض التوجيهات في شأن تربية الأولاد. من هذه التوجيهات مراعاة الفروق الفردية بين الصغار. في مثل النبي ذكره، أحياناً نربط حصان بحبل طويل، والحبل مغروس في الأرض بوتد، فهذا الحصان بإمكانه يتحرك. لو أن الحبل طوله 50 متر، بإمكانه يتحرك بدائرة قطرة 100 متر، 50 50، وهو آمن. هكذا في الإسلام، هالمئة متر هي المنهج الإلهي، فخلي هالابن يتحرك بهالمئة متر كما يريد حتى يتفوق. لكن نصف القطر 50 متر، 50 شرقاً 50 غرباً 50 شمالاً 50 جنوباً، لا يستطيع أن يتجاوز، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. لو كان يميل إلى شيء فيه معصية مرفوض، ولو صار في مشادة، لأن أمر الله أحق أن يتبع. رحم الله والداً أعان ولده على بره. أحياناً يتعلق شاب بجامع، والجامع نظيف، منهجه قويم، والإخوة مؤمنون، فالأب هيك أنه من أجل دراسته، أنا مؤمن أن المتفوق في دينه متفوق في دراسته، والفضل لله عز وجل أننا أقمنا حفلاً تكريمياً للمتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية. كان عدد المتفوقين في الثانوية فرع العلمي اللي حصلوا من فوق 230 حوالي 10 طلاب، بنسبة عالية جداً من طلاب المعهد. فالمتفوق في دينه يشبه ماذا يشبه؟ بالضبط إذا أتيت بعدسة ووضعتها في الشمس، هل يمكن أن تحترق هذه الورقة في الشمس؟ مستحيل، ولكن بإمكانك أن تحرقها عن طريق أشعة الشمس فقط، ولكن بعدسة. ماذا تفعل هذه العدسة؟ تجمع الأشعة في بؤرة واحدة هي المحرق فتحترق. والقضية سهلة جداً، ائتي بعدسة، وقف في مكان فيه شمس، وضع العدسة إلى أن يأتي محرقها على الورقة، بعد قليل تحترق الورقة. فالمؤمن كل طاقاته مجمعة في الدراسة، في عنده انحرافات. أما غير المؤمن مبعثر الطاقات، مشتت، غير مجموع. وفي حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. فرحم الله والدا أعان ولده على بره. سمعت في بعض البلاد أن التعليم عندهم تعليم مزدوج، تعليم نظري وعملي، حتى يكتشف الطفل ميوله. في تعليم نظري وفي 10 حرف يمر عليها الطالب جميعا، في أي حرفة تعلق بها وانغمس فيها وأتقنها يكون هذا ميله. فهذا التعليم سموه التعليم العشري، مهمته اكتشاف ميول الطفل. إذا في إنسان يحب الزراعة كل رغائبه أن يعيش في الفلات، أن يزرع نبتة، أن يتابع نموها، أن يعتني بها. إنسان يحب الصناعة، إنسان يحب التجارة، إنسان يحب الدراسة، إنسان يحب الشيء الجميل مثلاً، قد يكون خطاط مثلاً، قد يكون بحرفة لها طابع جمالي. فعلى كل هذا التوجيه ضمن تربية الأولاد وضمن تربية طلاب العلم في المسجد. طالب يحب المعلوماتية، طالب يحب الطب، طالب يحب الهندسة، طالب يحب يكون فرضاً بالزراعة. مرة التقيت بطالب من طلابي مجمع 240، طبعاً حيختار الطب، أنا اخترت الزراعة، أنا أحب الزراعة. فأنا سمنت عمله أنه اختار فرع يحبه حتى يبدع فيه. هذا جانب في الدرس أيها الإخوة. في جانب ثاني نحتاجه أيضاً، الجانب الثاني أن يعيش الطفل سنه، يعني اللعب من خصائص الطفل. فالبيت القاسي ممنوع اللعب، ممنوع الضحك، ممنوع التسلية، كله ممنوع. هذا بيت بالنسبة للطفل الصغير كالقبر تماماً. أعيد وأكرر، أنا أخاطب المؤمنين، يختار الطفل معصية ممنوع؟ أنت في بيت مسلم ومعك منهج، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا حينما أتحدث عن المرونة وعن أن تتماشى مع رغائب الطفل وأن تكتشف ميول الطفل، أنا أقصد ما دامت هذه الرغائب وتلك الميول وفق منهج الله فقط. أما إذا كانت تبنى على معصية والعياذ بالله مرفوضة أشد الرفض، وعلى الأب أن يكون واعياً وحازماً وقوياً، وعليه أن ينصح أولاده بالإقناع، والإقناع أولى من القمع. لكن أنا حينما أقول ينبغي أن تتماشى مع ابنك، لا أقصد إلا في ميوله المشروعة. مرة سمعت أنه في وقف ببعض البلاد الإسلامية، هذا الوقف مهمته تحبيب المطالعة للصغار، والمطالعة من أرقى الهوايات، لأنك تشتري عقل إنسان بدريهمات. تشتري كتاب، هالكتاب فيه عقل، عقل المؤلف، خبرته، تجاربه، مبادئه. فهذا الوقف يطبع قصص إسلامية هادفة ممتعة لطيفة بطباعة أنيقة جدا، ويوزعها على البيوت مجانا. فإذا قرأها الصغار وأعجبوا بها سألوا عنها في هواتف. بعد حين حب المطالعة يسري في نفوس الصغار عن طريق هذا الوقف. يعني بيت بلا مكتبة مشكلة كبيرة جدا. بيت يحتاج إلى مكتبة، كتب علمية، موسوعات، ضمن الإمكانيات. والآن العلم ميسر بشكل، يعني حدثني صديق لي قال لي كنا نبيع موسوعة علمية ب25,000، هلا حقها 150 ليرة عن طريق سي دي كلياتها بصورها وبألوانها وبتفاصيلها وبدقائقها، يعني شيء لا يصدق. بعض الأقراص المدمجة فيها كتب ثمنها 200,000 ليرة. كل هذه الكتب في هذا القرص وتطالعها بخطوط رائعة، والخطوط مضبوطة بالشكل وفيها إمكانية بحث. قضية ثورة المعلومات الآن شيء لا يصدق. ثورة المعلومات، ممكن عندي قرص في تقريبا 500 كتاب فقه، 500 كتاب فقه بقرص واحد، قرص آخر للتفاسير، قرص آخر للحديث، قرص آخر للتاريخ. يعني شيء العلم الآن ميسور بشكل لا يصدق. فدائما وأبدا ينبغي أن يكون بالبيت في زاد ثقافي، بيت ما في كتاب، ما في شيء يعرفك بالله عز وجل، وهي مشكلة كبيرة. ما في كتاب حديث ولا تفسير ولا كتاب سيرة، مشكلة. الأب الواعي يعمل نواة مكتبة في البيت. فالقسم الثاني من الدرس، يعني ينبغي أن يكون في البيت في شيء من اللهو البريء. وسيدنا حنظلة كما تعلمون حينما رآه الصديق يبكي سأله ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال نافق حنظلة، قال ولما؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. الآن دقيق، فإذا عافسنا الأهل ننسى. اجعل البيت، جلس مع أولاده، استمع إلى زوجته، ما ارتكب معصية. أما التألق اللي كان مع رسول الله فتر، ذاك التألق فتر. وضع فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فقال له النبي الكريم نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يعني بصراحة أنت أب يجب أن تكون مرحا في البيت. أكرموا النساء فإنهن المؤنسات الغاليات، أكرموا النساء فإنهن المؤنسات الغاليات. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. أعطيك مقياس علامة أنك أب ناجح أو زوج ناجح، أنك إذا دخلت البيت أصبح الأهل في عيد. وإذا كان الأب ليس ناجحا، إذا كان دخل البيت صار في مأتم بالبيت، كله سكت، هربوا من وشه، راحوا لغرفهم، علامة أنك أب سيء. وجودك يجب أن يكون محببا في البيت. فالوجود المحبب يحتاج إلى مرح. عود نفسك تكون صاحب دعابة في البيت، لطيف، يكون في جو من المرح، له البريء. هذا شيء بقوي الإنسان بشده. والله في الجامعة درسنا مادة اسمها الفكاهة في التعليم. الفكاهة في التعليم لها أثر كبير جداً جداً. بدرس بيكون في طرفة تلاقي بتنشطوا كل الحاضرين، نعمل تجديد نشاط. فأنت كنت معلم، كنت مدير مؤسسة، كنت أب في البيت، مرشد في المسجد، يجب أن تكون مرحاً. وأن يأنس من حولك بك، يأنس بك، ظلك خفيف لطيف، ما بتفوت فرصة لدعابة لطيفة. أنا بشوف هذا من لوازم النجاح في القيادة، تكون صاحب دعابة. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه، ولا يمزح إلا حقا. يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو، إلا أربع: مشي الرجل بين الغرضين للرمي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله. يعني ممكن واحد يصير سباق إذا كان بيت في مسافة واسعة أو ببستان، سباق بين الأولاد، والنبي كان يجري مع الأولاد. أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير بن عباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. يصف بعيد ويقف هو كهدف، ويقول: من سبق إلي له كذا وكذا. فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. هذا سيد الخلق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ونعم الفارسان هما. وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين رضي الله عنه يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي أمام القوم ثم بسط يده فجعل يفر هاهنا وهاهنا، فيضاحكه رسول الله حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله وقال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. يعني ولد الولد. هالإنسان العظيم سيد الخلق كان يلعب الصغار، بالطريق جرى معهم مرة، يسلم عليهم، يدعوهم لركوب الناقة. يقول أحد الصحابة الكرام: والله لقد خدمت رسول الله 9 سنين ما علمته قال لي لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا، من أنسه ومن عفوه ومن طيبه. ومرة أرسل خادم غاب طويلا، فلما عاد غضب النبي: معه سواك. فقال النبي الكريم: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. المواقف الجادة المستمرة مملة، كهنوت كهنوت كهنوت، عقدة ولا كلمة ولا حركة. شو الحياة هي؟ طفل بده يلعب، بده يمزح مع أبوه، بس في مقامات. يعني أجمل شيء بالأسرة في حدود، يعني في مودة، في لعب، في مضاحكة، في ملاعبة، وفي مقام. أما أنه ولا كلمة بوجود الأب، ليس هذا الأب ناجحا أبدا. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له صبي فليتصاب له. الآن تعقيب متعلق بوضع المسلمين. أخواننا الكرام، بشكل مختصر مفيد، لا نملك الآن من شيء إلا أولادنا. هم ثروتنا، هم مستقبل هذه الأمة. تسمعون وترون، لا أذيع سرا، هذا الذي أقوله الآن قيل في مؤتمر القمة. لا نملك شيئا، نملك أولادنا، هم الورقة الرابحة الوحيدة بين أيدينا. يعني إذا كنت عاجزا عن كل شيء فلا تعجز عن تربية أولادك. إذا أصبت في الإحباط في كل شيء فلا تكن محبطاً من أولادك. أولادك لهم قواعد وخصائص، فاستغل هذه الخصائص ودلهم على الله وحببهم إليك. ولما الإنسان يعمل ويأتي بدخل فيلبي حاجات أهله المشروعة الأساسية فهو في عباده، فهو في عباده. وما أنسى كلمة قالها بعض الصحابة الكرام: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. حبذا المال أصون به عرضي، يعني الطفل حينما تطعمه يرتدي ثوب جيد، يرتدي حذاء جيد، يأكل ما يشتهي ضمن الشيء المشروع، فأنت عملك عبادة صار. مو يكون عملك غير مشروع تقولي عملي عبادة، كمان في مبالغات، مبالغات والعياذ بالله. بيكون عمله أساسه معصية، بالأكسيد العمل مو عبادة؟ لا، مو عبادة العمل. العمل عبادة إذا كان مشروع، وإذا سلكت به الطرق المشروعة، وإذا ابتغيت به كفاية أهلك ونفسك ونفع المسلمين، ينقلب إلى عبادة. وما شغلك عن درس ولا عن فريضة ولا عن طاعة ولا عن عمل صالح، انقلب إلى عبادة. فإذا أتقنتم أعمالكم وكان لكم من هذه الأعمال دخل معقول، وهذا الدخل أنفقته على أولادك وعلى زوجتك وشدوا إليك وارتبطوا بك فكنت معقد آمالهم وكان في ود في البيت وفي انسجام وفي محبة، هذا كله من جوهر الدين. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجن. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليه، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد،
لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنب وبك خاصم وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن. أنت إلهي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك،
ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك.
يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعف وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا.
ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأتم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.

0: وإيمانا
1: في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كببته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا ضالة إلا رددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل وتجبر الكسير وتغني الفقير. اللهم إنه لا بد لنا من لقائك، فاجعل عندك عذرنا مقبولا وذنبنا مغفورا وعلمنا موفورا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولإخواني ولأهل بيتي وذريتي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعاء.

0: فينا.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قد إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، صباح الخير والمحبة، صباح الأمل والطمأنينة، صباح نسأل الله تعالى أن يجعله لكم يوما مباركا مملوءا بالخير والعافية والسعادة. من هنا من سيدني نلتقي بكم مع إطلالة صباحية جديدة، نحمل إليكم في بداية هذا النهار كلمة طيبة وخبرا نافعا ومعلومة مفيدة وحديثا نرجو أن يكون قريبا من القلب، ملامسا للعقل ومضيفا شيئا جميلا إلى صباحكم. أحبتي وأهلي في سيدني وضواحيها وفي أنحاء أستراليا وكل من يصغي إلينا من أي مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبدأ صباحنا صباح هذا اليوم الجمعة بذكر الله، ونستودعه أيامنا وأهلنا وأحبتنا، ونتذكر دائما أن مع كل صباح جديد فرصة جديدة، وأن بعد العسر يسرا، وأن من توكل على الله كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلنتوكل على الله جميعا، ولنجعل من هذا الصباح بداية لكل ما هو جميل، ولنزرع الكلمة الطيبة وننشر المحبة، ونكن سببا في إدخال الفرح إلى قلوب من حولنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من القلب، وأرحب بكم في صباح هذا اليوم الجديد يوم الجمعة، فكونوا معنا ودعونا نبدأ معا صباحنا بالخير والأمل والإيمان. صباحكم ذكر وطاعة، صباحكم صحة وعافية، صباحكم رضا وطمأنينة، وصباحكم محبة وسلام. أصبحتم وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

0: مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه عند الساعة 11:50، أذان العصر عند الساعة 3:24، أذان المغرب عند الساعة 5:59، والعشاء يؤذن له عند الساعة 7:29. غدا السبت أذان الفجر يرفع عند الساعة 4:06، وشروق الشمس عند 5:30 تماما. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر 25 درجة نهارا، السبت والأحد أمطار 24 درجة نهارا 15 درجة ليلا، يوم الاثنين الطقس غائم 23 درجة نهارا 14 درجة ليلا، الثلاثاء والأربعاء أمطار متفرقة 26 درجة يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 19 درجة، الخميس القادم الطقس غائم 19 درجة نهارا 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور، آمين.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: كامبرا، تراجعت قيم العقارات السكنية في أستراليا بنسبة 1.1% خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي، مسجلة الشهر السادس على التوالي من الانخفاض، وذلك وفق أحدث مؤشر لأسعار المنازل الصادر عن شركة كوتاليتي، وبذلك أصبحت أسعار المنازل أقل بنسبة 5.2% مقارنة بذروتها المسجلة في آذار مارس الماضي، في وقت تتباطأ فيه حركة البيع والشراء في مختلف أنحاء البلاد. ووصف مدير الأبحاث في شركة كوتاليتي تيم لوليس الوضع الحالي بأنه سوق للمشترين من دون مشترين، فعلى الرغم من زيادة الخيارات المتاحة أمام الراغبين بالشراء، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة أضعفا القدرة الشرائية وخفضا ثقة المستهلكين. وقال السيد لوليس إن كثيرا من المشترين المحتملين لا يملكون حاليا القدرة المالية أو الثقة الكافية لدخول السوق. وجاء التراجع بعد قرار مصرف الاحتياط الأسترالي ورفع سعر الفائدة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي يدفع أصحاب القروض العقارية حاليا ما معدله نحو 4500 دولار شهريا لخدمة قرض عقاري قياسي مدته 30 عاما. ويرى خبراء إن ارتفاع أقساط القروض إلى جانب استمرار الضغوط المعيشية قلص عدد الأشخاص القادرين على الحصول على تمويل عقاري. وأظهر التقرير إن متوسط مدة بقاء المنازل المعروضة للبيع في عواصم الولايات ارتفع إلى 39 يوما مقارنة ب 23 يوما فقط قبل عام واحد، كما ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع بنسبة 23.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ذلك انخفضت الإعلانات الجديدة بنسبة 9.2% في إشارة إلى تباطؤ حركة السوق بشكل عام. بعد أن بدأت التراجعات في سيدني وملبون توسعت موجة الانخفاض لتشمل معظم الأسواق العقارية في أستراليا، وسجلت 97% من الضواحي في عواصم الولايات انخفاضا في أسعار المساكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت داروين هي المدينة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4% خلال شهر أيلول سبتمبر. أما سيدني فقد انخفضت فيها أسعار المنازل بنسبة 1.4% خلال شهر واحد وبنسبة 8.6% مقارنة بذروتها في شهر شباط فبراير. وسجلت بريزبن أكبر تراجع بين العواصم الأسترالية خلال أيلول سبتمبر بانخفاض بلغ 1.5%. كما تراجعت أحجام المبيعات في بريزبن بنسبة 27.2% متقدمة على سيدني التي سجلت انخفاضا بنسبة 26.5%. ويرى التقرير إن الضغوط على الطلب لا تزال أقوى من العوامل التي تدعم السوق، ورغم أن ارتفاع تكاليف البناء ونقص المعروض السكني يساهمان في الحد من هبوط الأسعار، فإن الفائدة وضعف القدرة الشرائية لا يزالان العاملين الأكثر تأثيراً. ويتوقع خبراء أن تستمر هذه العوامل بالضغط على السوق حتى عام 2027 على الأقل، أو إلى حين بدء دورة خفض أسعار الفائدة. كامبرا. اتهمت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم حكومة ألبانيزي بمحاولة الحصول على أمرين متناقضين معا بشأن ملف الهجرة، وذلك في وقت دافع فيه وزير الصحة مارك باتلر عن خطة حزب العمال لتقليص أعداد المهاجرين القادمين إلى أستراليا. وجاء هذا السجال الحاد بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة عن حملة صارمة وشاملة تستهدف تأشيرات إجازات العمل والطلاب الدوليين وتأشيرات العائلات والأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها في تأشيراتهم. ورغم منح الأولوية للمهاجرين القادمين للعمل في مجالات البناء والزراعة والثروة السمكية والتعدين والتعليم، إلا أن الخطة قوبلت بانتقادات من قطاعات الأعمال والزراعة، والتي تخشى أن تؤدي هذه التغييرات إلى معاناتها في العثور على عمال في المناطق الإقليمية. وقالت لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا، ورفض الائتلاف التغييرات المقترحة من قبل حزب العمال لمزيد من خفض الهجرة، حيث تسعى الحكومة للحصول على صلاحيات تشريعية إضافية لتنفيذ بعض إجراءاتها المخطط لها. وكان وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد حذر من أن خفض أعداد المهاجرين بشكل كبير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد، معتبرا في الوقت نفسه إن الحكومة بحاجة إلى سيطرة أكبر على نظام الهجرة. واستغلت هيوم هذا التناقض الظاهر متسائلة كيف يمكن لحزب العمال التحذير من العواقب الاقتصادية لانخفاض الهجرة

إذا كنتم تنتظرون ذلك فأرونا التشريع الذي يسمح لنا بمساعدتكم، لأننا لن نفعل ذلك بناء على كلامكم فقط. لقد نكثتم بوعودكم مرات كثيرة جدا، ونحن بحاجة إلى المزيد من الأطباء والممرضين. من جانبه دافع باتلر عن نهج الحكومة موضحا أن حزب العمال يحاول تحقيق التوازن بين تقليل الهجرة وتلبية النقص الحاد في القوى العاملة. وقال باتلر: إنني أعتقد أن ما تتحدث عنه هذه المجموعات هو قيود معقولة جدا على أعداد حاملي تأشيرات السياحة، وكذلك على الباك باكرز الذين يقيمون لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. كما دافع باتلر عن خطط حزب العمال لتعزيز الالتزام بالقوانين، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين والطاقة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز لسهولة ترحيل الأشخاص المقيمين في أستراليا دون تأشيرة صالحة. وأكد أن الحزمة ستستهدف أيضا الأشخاص الذين يمارسون تنقلا مستمرا بين التأشيرات الفيزا هوبينج والذين يقيمون في أستراليا لفترات طويلة. سيدني: توفي رجل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت متجهة إلى مدينة سيدني، وذلك إثر تعرضه لحالة طوارئ صحية أثناء التحليق. وأكدت الخطوط الجوية الماليزية تعذر إنقاذ حياة الراكب رغم تقديم المساعدة الطبية الفورية له على متن الرحلة رقم MH141، والتي كانت متجهة من كوالالمبور إلى سيدني. وقد سارع ثلاثة ممرضين وطبيب وأحد أفراد طاقم الطائرة لنجدة الراكب، وبدأوا في إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي فور حدوث الحالة الطارئة. وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية الماليزية إن الراكب كان مسافرا برفقة أحد أفراد عائلته، وقد أعلن الطبيب الموجود على متن الطائرة وفاته لاحقا. وكانت الرحلة قد أقلعت من كوالالمبور صباح يوم الأربعاء الماضي، وهبطت في مطار سيدني في الساعة 7:43 من مساء ذلك اليوم بالتوقيت المحلي. وأفادت صحيفة الديلي ميل بأن الرجل يحمل الجنسية الهندية، وكان قد تعرض لنوبة ربو أثناء الرحلة والتي استغرقت 8 ساعات. وصرحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بأن عناصرها استدعوا إلى الصالة الدولية عند حوالي 5:50 مساء بعد تلقي بلاغ يفيد بتعرض رجل يبلغ من العمر 58 عاما، وكان على متن رحلة دولية قادمة من كوالالمبور لوعكة صحية. وأكدت الشرطة إن الوفاة لا تعتبر مريبة، وأنه من غير المتوقع اتخاذ أي إجراءات شرطية إضافية بشأنها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التوتري الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية في آخر المسجدات. أعلنت القوات الحكومية اليمنية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء واستهداف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظة تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات تستهدف صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء، كما أشار إلى اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز وإن حريقا اندلع فيها. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما وإلا فإنها لن تصمد طويلا. أضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي تعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار. قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران ثلاث حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وإنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إيرانيا قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران ثلاث مرات خلال المفاوضات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. في إسرائيل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سامي أبو شحادة مرشح القائمة المشتركة قرر الانسحاب من الترشح لانتخابات الكنيست بعد طلب قضاة المحكمة العليا. في ملف آخر، أعلنت إريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الإثيوبية إغلاق السفارة في إريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. مشاهدينا الكرام، كل هذه الملفات نتابعها بمزيد من التفاصيل والتطورات خلال هذه الساعة من تغطية الجزيرة المستمرة. مستهلنا التطورات في اليمن، من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. مرحبا بكما نبيل، نتابع معك أصداء التطورات الميدانية في صنعاء.
1: نعم محمد، حتى اللحظة لا زالت حسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن أن عدوانا سعوديا على العاصمة صنعاء وأيضا على محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء وأيضا كذلك على محافظة صعدة وعلى محافظة تعز، يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الناطق الرسمي عن غارات مختلفة استهدفت مناطق مختلفة في واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. بالنسبة للإعلان عن استهداف العاصمة صنعاء وعمران وكذلك صعدة وتعز، فقط ما أعلنت عنه هو وسائل إعلام رسمية، لكن لم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي حول هذه الغارات. الناطق العسكري للقوات المسلحة بالعاصمة صنعاء العميد يحيى سريع أحصى 47 غارة جوية خلال الساعات

0: 24 الماضية، وأكد بأن هذه الغارات قد تركزت على محافظة الجوف شمال شرقي اليمن وعلى محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية شمال اليمن، بالإضافة إلى استهدافها لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأن هذه الغارات هي سعودية وانطلقت من طائرات تايفون وكذلك طائرات F-15 سعودية انطلقت من قاعدتين جويتين في السعودية في خميس مشيط وفي الطائف. وأكد كذلك بأن هذه الغارات قد استهدفت أبراج اتصالات وكذلك منشآت مدنية متوعدا بالرد، وأحصى خلال نحو 27 يوما نحو 1260 غارة جوية وقصفا صاروخي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، مؤكدا بأنها تركزت على مناطق ومحافظات مختلفة وتسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. على صعيد آخر محمد، كان قد أعلن أو نفى مصدر في وزارة الدفاع التابعة لسلطات صنعاء صحة ما وصفه بادعاءات السعودية بشأن استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة، مؤكدا أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة. كذلك أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى ونفى هذه الادعاءات حسب قوله رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط، وأكد أيضا بأن اتهامات استهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة لا أساس لها من الصحة، وأكد أيضا أنهم كانوا قد نفوا من قبل استهدافهم لأي مقدسات بما فيها مكة المكرمة، مؤكدا بأن لا صحة لتلك الادعاءات حسب رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط. نعم محمد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. الآن إليك ياسر حسن، نتابع معك التطورات الميدانية القادمة من تعز ومحيطها، وأيضا ما يتعلق بإعلان القوات الحكومية بأنها تصدت لهجمات من جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا حديثها عن قصف تعزيزات للجماعة في تعز.
2: نعم محمد، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قال في بيان له أو تبنى العمليات التي كانت في صنعاء، الغارات التي كانت قبل ساعات من الآن في صنعاء تبناها الناطق باسم القوات الحكومية، وقال استهدفنا أهدافا مهمة في العاصمة صنعاء بالإضافة إلى 11 غارة قال إنها استهدفت الحوثيين في محافظة صعدة، وكان قبل ذلك قد أعلن عن 27 غارة قال إنها كانت في تعز في مناطق مختلفة، وقال إنها دمرت آليات ومعدات وأيضا تجمعات للحوثيين وكذلك مخازن أسلحة في عدة مناطق في تعز، منها ما حصل في شارع 60 شمالي تعز عندما استهدفت الغارات تعزيزات للحوثيين، كذلك كانت هناك غارات في الكدحة في مقبنة في بني بكاري في جبل حبشي غربية تعز، وهناك غارات كانت قبل قليل أيضا في الأقروض في المسراخ، وأيضا غارات استهدفت الحوثيين في منطقة سامع. كل هذه الغارات أحصاها الناطق ماجد النزيلي ب 27 غارة في تعز تحديدا. أيضا كانت هناك اشتباكات عنيفة في عدة جبهات في تعز، الساعة الماضية كانت حافلة بالاشتباكات العنيفة بين الطرفين في كل جبهات تعز سواء كان في غرب تعز أو في مناطق أخرى، كذلك أيضا في منطقة كهبوب الواقعة أو المطلة على البحر الأحمر وعلى باب المندب، اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، وتقول القوات الحكومية المرابطة هناك من قوات العمالقة ودرع الوطن وأيضا قوات القبائل في الصبيحة أكدت أنها صدت هجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية، وأيضا أكدت أنها دمرت آليتين للحوثيين خلال الساعات الماضية. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قال إن الحوثيين هم من بدأوا الحرب ولكن هم لن ينهوها بل سينهيها الجيش الوطني أو الجيش الحكومي، وإنه سيصل إلى صنعاء وسيسيطر على كامل التراب اليمني. ودعا الأهالي الذين في مناطق الحوثيين بعدم الانجرار وراء الحوثيين وعدم الزج بأبنائهم إلى القتال مع الحوثيين. أيضا كانت الحكومة اليمنية قد أعدت أو هيأت بعض الأمور المتعلقة في التعبئة العامة والنفير العام الذي أعلن عنه رئيس مجلس القيادة السياسي في الأيام الماضية. الوضع الإنساني أيضا صعب جدا مع استمرار المعارك وأيضا مع شداد المعارك والمواجهات. الوضع الإنساني يزيد سوءا أو يزداد سوءا، خاصة أن هناك إعلان عن 200,000 نازح حتى الآن، نصفهم في تعز.
1: نعم، شكرا محمد. ياسر حسن كنت معنا من تعز. في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. مرحبا أحمد.
3: أهلا محمد.
1: صنعاء تستهدف للمرة الأولى منذ بداية هذه الموجة من الاشتباكات، وليس فقط استهداف إنما إعلان عن ضرب أهداف وصفت بأنها ذات قيمة عالية.
3: فعلا محمد، طبعا هذا الاستهداف ذا قيمة عالية أولا من حيث التحليل، طبعا لأنه أول مرة منذ بداية المواجهات، سواء المواجهات التي بدأت بالاشتباكات البرية في 3 سبتمبر، نحن الآن سندخل الشهر الثاني على هذه الاشتباكات البرية التي بدأت في مركز الثقل العسكري والعمليات الآن في تعز وفي ساحل البحر الأحمر والمندب، وهي طبعا تدخل الشهر الثالث منذ بدأت العمليات في 6 أغسطس عندما استهدفت القوات الحوثية قوات الطوارئ اليمنية في ذلك الوقت. فإذا نحن أمام 3 أشهر في هذه المواجهات، العاصمة اليمنية صنعاء لم تستهدف أبدا، يعني هذا اليوم استهدفت فعلا، فهذا بالتأكيد يعني ملمح مهم في ملمح الحرب، يعني أنه التصعيد. لكن اللافت أيضا أن القوات الحكومية اليمنية هي التي أعلنت عن استهداف العاصمة صنعاء، أو صنعاء يعني باعتبارها طبعا الموقع السياسي والمكان السياسي المهم بالنسبة للحوثيين، ومقر تجمع الحكومة الحوثية والمؤسسات التابعة لها، وأيضا وزارة الدفاع والمعسكرات في هذه المناطق. طبعا
1: إلى أي مدى أحمد يمكن ربط هذا الواقع الميداني في صنعاء مع أحدث التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي قال بأن الحوثيين هم الذين بدأوا وبأن القوات الحكومية هي التي ستنهي هذا الصراع بالسيطرة على صنعاء؟
3: هو من الواضح طبعا أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحدث في خطاب 25 سبتمبر أيضا، وكان خطاب تلفزيوني مصور، عن مجموعة أمور، من بينها أولا بأن هدف هذه الحرب هو الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، عندما أعلن عن التعبئة والنفير وأيضا استخدام المجهود الحربي للدولة في بدء النفير لهذه الحرب. كل ما يحدث أمامنا سواء ما يتعلق بالحرب في مناطق الساحل ومناطق أيضا تعز جنوبي وغربي تعز، وكل ما يحدث أمامنا أيضا سواء ما يتعلق باستخدام سلاح الجو في هذه المناطق واليوم في العاصمة صنعاء في وامتداد مسارح العمليات واستخدام هذه الوسائل التي يتفوق بها الحكومة اليمنية، وأيضا الحديث من قبل أيضا ولي العهد السعودي بالأمس الذي قال بأن الحكومة السعودية أو التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يدعم بسط يعني الحكومة اليمنية سيطرتها على كامل التراب اليمني، بالإضافة طبعا إلى حديث مجلس الأمن الدولي الذي يعني حمل الحوثيين المسؤولية عن التصعيد. اليوم أيضا المبعوث الأممي يعني حمل الحوثيين مسؤولية التصعيد وطلبهم بإيقاف هذا الأمر. أيضا دول 7 أيضا أدانت ما فعله الحوثيون، 80 دولة أيضا أدانت ما فعله الحوثيون. هناك ما يشبه الغطاء السياسي لعملية كبيرة في خلال الأيام القادمة أو حتى الأشهر القادمة. طبعا
1: إذا ربطنا هذا الغطاء السياسي بكل معطياته التي أشرت إليها وبحجم العمليات المعلن عنها خلال الساعات الماضية، كيف يمكن معرفة المعادلة، كيف تغيرت خلال كل هذه الفترة من الاشتباكات والتي مثل ما أشار دخلت شهرها
3: هو خريطة الثاني. السيطرة يبدو أنها لم تتغير كثيرا سوى ما حدث في الساحل الغربي في 10 سبتمبر عندما قامت القوات التي تتبع الحوثي بالسيطرة على هذه المناطق بعد انسحاب قوات حكومية تتبع فصيل المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية التي رأسها طارق صالح انسحب بدون قتال. لكن غير هذه السيطرة لم يتم أي تغيير في خريطة السيطرة. خريطة السيطرة لم تتغير على الأرض، لكن هناك تغيير في ميزان القتال. يعني هناك خريطة سيطرة نارية، طبعا هناك 3 خرائط في خريطة واحدة. خريطة السيطرة على الأرض تغيرت في ساحل باب المندب والمخا ولم تتغير بعدها أبدا منذ 10 سبتمبر. لدينا خريطة السيطرة النارية، الآن القوات الحكومية والقوات الحوثية يتعاركان ويتقاتلان حول خريطة السيطرة النارية للوصول إلى خريطة السيطرة حول منع الوصول ومنع الإمداد، سواء ما يتعلق بالقتال في ريف تعز، في جنوب تعز، في غرب تعز، في سلسلة جبال كهبوب، في كل هذه المناطق الذي يدور لمحاولة من قبل الحكومة اليمنية منع الحوثيين من تثبيت يعني أقدامهم على المناطق التي استولوا عليها في ساحل المخا وباب المندب وساحل البحر الأحمر. ومن جهة أخرى الحوثيون يحاولون أن يقوموا بتطويق الحكومة اليمنية ومنع الوصل والإمداد في مناطق لحج، المضاربة، رأس العارة، المقاطرة، أو في جنوب غربي تعز، الوازعية، الحيفان، هذه المناطق. وحتى أيضا الآن يدور القتال اليوم، مثلا انفجرت يعني سلسلة عمليات قتالية بدأها الحوثيون بعمليات كبيرة، استهدف الحوثيون 50 مديرية وعزلة وقرية في مناطق يعني الجبلية بتعز والمناطق الريفية لمحاولة أيضا إجبار القوات الحكومية على الخروج منها للسيطرة النارية وحماية مكاسبهم. الحوثيون طبعا يحاولون الآن تشتيت القوات الحكومية، يحاولون البحث عن ثغرة أيضا للدخول إلى هذه المناطق، ويحاولون طبعا الحفاظ على مكاسبهم في ساحل المخا وباب المندب.
1: حتى إن القوات الحكومية أشارت إلى هذه المحاولات وقالت بأنها استهدفت عناصر أنصار الله الحوثيين في تلك المناطق في تعز. المتحدث باسم قوات التحالف قال بأن الحوثيين من خلال الصواريخ الباليستية ومن خلال طائرة المسيرة استهدفوا المدينة المنورة، خميس مشيط وجازان، وقد تمكن قوات التحالف من اعتراض تلك الصواريخ الباليستية. لماذا هذا الإصرار من قبل جماعة أنصار الله على استهداف السعودية وإقحامها في هذا الصراع؟
3: طبعا الحوثيين معنيين بهذا الأمر، لأنهم أولا في خطابهم الإعلامي يتحدثون عن أن المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة التحالف الذي تقوده في اليمن هي المسؤولة عن كل العمليات التي تجري، حتى فيما يتعلق بالطيران الحربي، فيما يتعلق عندما يقومون باستهداف أيضا تحشيزات يمنية يطلقون على

0: عليها بأنها تحشيدات سعودية. مهم لدى الإعلام الحوثي، وهذا واضح طبعا في خطابهم مؤخرا، من أنهم يريدون أن يجعلوا الحرب بين الخارج وبين الداخل وليس بين الداخل والداخل، بمعنى أنهم يقاتلون عدوا خارجيا ولا يقاتلون عدوا محليا. وعموما هذا يعني في غالبيته غير صحيح، لأن القتال يدور طبعا بين قوات يمنية وقوات يعني قوات الحكومة اليمنية والقوات الحوثية. لذلك الحوثي يريد أن يقول بأن المملكة العربية السعودية هي التي تهاجمه، ويقوم بالضغط عليها لنقل التكلفة إليها، سواء عندما ما يتعلق الأمر بالمناطق العادية المدنية أو مناطق الاقتصادية أو المنشآت الحيوية، أو ما يتعلق بأرامكو في أو مناطق ينبع أو غازان أو خميس مشيط، أو حتى ما تحدث به التحالف عن يعني الهجمات على المدينة المنورة، وقبلها أكثر من مرة تحدث عن الهجمات على مكة المكرمة. ولذلك الحوثيين يريدون أن يجعلوا المملكة العربية السعودية أمام يعني خيارين، إما التوقف عن دعم الحكومة اليمنية أو أن يعني لا يتدخلوا تماما عن بهذا الأمر، أو أنهم في نفس الوقت يعني يتحملون الكلفة. في نفس الوقت أيضا يريدون أيضا خلال هذه الفترة يعني نقل التكلفة من الأراضي اليمنية والحكومة اليمنية إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا يحاولون أيضا أن يقدموا خطابا سياسيا، ويحاولوا أيضا أن يسعوا إلى التهدئة مثل خطابهم مع الولايات المتحدة الأمريكية والرسائل التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائب الرئيس الأمريكي أيضا، الذي قال بأن الحوثيين قاموا بالتواصل معنا ووعدوا بأن يقوموا بمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا جاء الحديث وفق طبعا ما نعرفه أن الحوثيين كانوا أبرم اتفاقا سابقا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2025 بوساطة عمان، عندما كان هناك يعني قتال بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين.
1: أشرت أحمد إلى استهداف الحوثيين لمكة المكرمة مع نفي أنصار الله الحوثيين لذلك، ولكن إدانات واسعة لاستهداف المقدسات. الآن استهداف المدينة المنورة من خلال محطة طيبة، ما الذي يكشفه أيضا هذا التطور؟
0: هو طبعا الحوثيين خلال الفترات الماضية في المرتين التي تحدث فيهما التحالف عن يعني استهداف مكة، وهذه المرة أيضا تم النفي يعني خلال أكثر من مرة وبأكثر من بيان، سواء يعني زعيم جماعة الحوثيين فهذا الأمر، الرئيس مجلس السياسي مهدي المشاط أيضا نفى هذا الأمر، الخارجية التي تتبع الحوثيين نفى هذا الأمر، الإعلام الذي يتبع الحوثيين أيضا نفى هذا الأمر. هناك إصرار من قبل الحوثيين بأنهم لم يفعلوا ذلك، لكن من الواضح أن التحالف أصدر أكثر من بيان، وأن هذه البيانات سواء ما يتعلق بمكة المكرمة أو بالمدينة اليوم يعني كثير من يعني البيانات التي من قبل جميع الدول، سواء الدول العربية أو الدول الإسلامية أو الدول الصديقة أيضا للمملكة العربية السعودية. هذا طبعا يعطينا ملمح بأن واضح من أن التصعيد سيذهب إلى أبعد مما يعني يمكن تخيله.
1: هل القرار تأخذ بالسيطرة على صنعاء معقل جماعة أنصار الله الحوثيين؟
0: طبعا هذا قرار عسكري، لا يمكن طبعا التكهن بما يمكن أن يحدث، لكن في الخطابات السياسية
1: واضح أن هذا
0: أصبح يعني قرارا متخذا، وواضح أيضا من التحشيدات الحكومية، من التنوع في الوسائل والأدوات التي لدى الحكومة اليمنية. نحن عندما نتحدث عن سلاح الجو، يعني مثلا القوات الحكومية اليمنية، أولا الحوثيين يتحدثون عن أن هناك الآن ربما 1300 غارة، طبعا غارة ما بين جوية وصاروخية وغيرها من الغارات. القوات الحكومية اليمنية أيضا أعلنت عن قبل 3 أيام أو 4 أيام يعني 756 غارة متنوعة، طبعا بينها جوية، خلال 72 ساعة، ما يعني أن هناك 10 عمليات خلال يعني ساعة واحدة، في الساعة الواحدة. أيضا أعلنت بعدها 414، ثم أعلنت بعدها 300 ويعني رقم آخر يعني. وبالتالي نحن نتحدث عن آلاف العمليات، كثير منها من ضربات جوية. اليوم مثلا نحن نتحدث عن عشرات الغارات، قبل قليل كان الحوثيون يتحدثون عن 27 غارة. أيضا المتحدث باسم الحكومة اليمنية اليمنية تحدث عن 11 غارة قال أنها نوعية على صعدة، وغارة أيضا على العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا بشكل متكرر، يعني مش ليس فقط يعني مثلا خلال الساعات الماضية حدثت هذا، يعني مش في اليوم أو في اليومين.
1: واضح أن هناك أيام. خطة معينة في في بنية هذه الاستهدافات. قبل أن نختم أحمد، نسهب كثيرا في الحديث عن الشأن العسكري والاستراتيجي لغير ذلك، ولكن هناك في وسط كل هذا مدنيون يعانون، عشرات الألاف من اليمنيين من الأسر بين نزوح ولجوء، كيف هو الوضع الإنساني؟
0: طبعا واضح أن الوضع الإنساني صعب جدا، وقد بدأ في 3 سبتمبر عندما بدأت الحرب في مناطق ساحل البحر الأحمر، وفي أيضا يعني الحديدة وهي في مناطق حيس والجراحي والخوخة، وأيضا الآن تطور الأمر إلى قبلها إلى جنوبي تعز وغربي تعز وريف تعز، هذه المناطق كلها كثيفة السكان. وأيضا نتحدث أيضا الآن عن المناطق الحدودية بين لحج وتعز، رأس العارة، المضاربة، المقاطرة، وأيضا نتحدث عن سلسلة جبال كهبوب، وهذه السلسلة الممتدة إلى باب المندب، كل هذه طبعا سكان، وهؤلاء السكان طبعا هناك مئات الآلاف. المنظمات الدولية تتحدث عن الآن أكثر من 100,000، ربما بعض المنظمات الدولية تتحدث عن 150,000
1: بين النازحين واللاجئين.
0: هذا ما طبعا بين النازحين
1: فقط،
0: لكن
1: النازحين.
0: اللاجئين في جيبوتي هناك السلطة الجيبوتية تتحدث عن أكثر من 3,000، طبعا هذا ما ترصده المنظمات فقط يعني، لكن وفي سوماليلاند أيضا في أرض الصومال أيضا ربما يكون نفس هذا الرقم، هذا ما ترصده المنظمات. طبعا هناك نازحون خارج تعداد هذه المنظمات، بما يعني أننا أمام مئات الآلاف من النازحين أو عشرات الآلاف يعني من النازحين داخل اليمن، انتقلوا طبعا إلى تعز معظمهم، وتعز حتى تعز الآن الحوثيون يهاجمون المنافذ للمدينة، يهاجمون الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب، هذا يعني أن بعض الأسر قد تنزح من المناطق المدينة يعني، وهذا يعني أن يتزايد الأرقام كل يوم، هذا يعني طبعا لن تستطيع الحكومة لما تعرف مواردها صعبة، وحتى المنظمات الدولية ليس لديها الكفاية للتعامل مع كل
1: هذه. لكن الملاحظ بأن هؤلاء ينزحون أو يلجؤون هربا من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المناطق التي كانوا يقتلون بها، ليس كذلك؟
0: بالتأكيد الذين نزحوا من المخا ومن باب المندب ومن هذه المناطق هم نزحوا لأن الحوثيين سيسيطرون على هذه المناطق، لكن بقية السكان في بعض في كثير من المناطق هم نزحوا لأن الحرب أيضا مستمرة وموجودة وأصبحت شاملة في كل المناطق وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة، وبالتالي هم مجبرون على أن يخرجوا من هذه المناطق. مثلا بعض المناطق في الريف يعني مثل جبل حبشي فيها قتال، الوازعية، مقبنة، البرح، حيفان، الأحكوم، الأحيوق، الآن دخلت إلى المعادلة السامع والأقروض، هذه المناطق كلها مناطق ريفية وكثيفة السكان، لذلك سنرى خلال الفترة القادمة يعني مأساة إنسانية لن تستطيع الحكومة أن تعالجها ولن تستطيع حتى المنظمات الدولية أن تعالجها.
1: يضاف هذا إلى مأساة إنسانية امتدت فعليا سنوات منذ بداية الصراع في اليمن. شكرا جزيلا لك أحمد شلفي، محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. شكرا.
0: شكرا محمد.
1: ننتقل الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لن تصمد طويلا. أضاف ترامب أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي، تعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار. قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. من واشنطن إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، مرحبا إيهاب، نتابع معك أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية، أحدثها قادم على لسان دونالد ترامب، تصريحات مختلفة ومتنوعة، ضعنا في أهمها وسياقاتها أيضا إيهاب.
2: نعم مرحبا بك محمد، يمكن القول بأن الحديث عن أي إيران أصبح في قلب المشهد الانتخابي هنا في الولايات المتحدة بشكل موسع. الرئيس الأمريكي بدأ اليوم حملة انتخابية موسعة تستمر لمدة 32 يوما لتعزيز فرص الجمهوريين في الانتخابات وللحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس الأمريكي. ترامب بدأ هذه الجولة من ولاية تكساس، ثم سيتوجه إلى ولاية أوكلاهاما وكذلك ألاباما والكثير من الولايات. في ولاية تكساس الرئيس دونالد ترامب يقول للأمريكيين وللناخبين بأنه كان مضطرا لإعلان هذه الحرب على إيران لأنها كانت على بعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي، ويبرر هذه الحرب لأنه وفق استطلاعات الرأي هذه الحرب من دون شعبية في الولايات المتحدة مع كل التداعيات المتعلقة بها على الصعيد الاقتصادي. أيضا ترامب يعد الناخبين ويقول أن الحرب ستنتهي سريعا وقريبا جدا، وأن أسعار المحروقات ستنخفض بشكل كبير، ويقول أن إيران أن عليها أن تتخذ قرارا حكيما أو وصائبا وإلا لن تصمد طويلا. الرئيس دونالد ترامب يهدد مرة أخرى بشن ضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. يقول إن خلال المحادثات التي جرت على مدى الأيام الماضية والعرض الذي تلقته الولايات المتحدة لم يكن مقبولا من وجهة نظره لأنه لم يكن ليقبل بما رفضه العام الماضي. وبالتالي الرئيس ترامب يتحدث عن مطالب موسعة من الولايات المتحدة من الجانب الإيراني من دون أن يتطرق إلى التفاصيل. لكن ترامب يقول للأمريكيين من ضمن ملفات كثيرة أخرى تتعلق بالاقتصاد وبالهجرة، ويتحدث عن إنجازات في إدارته، بأن هذه الحرب لم تحقق نتائج سيئة بل بالعكس حققت نتائج إيجابية بالقضاء على التهديد الإيراني، وأن إيران حاليا في حالة انهيار اقتصادي، وأن حتى على الرغم من ارتفاع معدلات الوقود والنفط بشكل دولي إلا أن سعر برميل الخام لم يصل إلى 300 دولار كما كان توقع قبل الحرب. والرئيس ترامب يقلل من أهمية هذه التداعيات الاقتصادية في مقابل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. تصريحات الرئيس ترامب وتهديده بالعودة مرة أخرى إلى التصعيد العسكري تتزامن مع تحركات عسكرية بالفعل أو على الأقل دراسة من قبل البنتاغون بزيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في محيط إيران، وتحديدا تحريك حاملة الطائرات روزفلت تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، حتى يصبح أمام الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع بوجود 3 حاملات طائرات في المنطقة إذا ما قرر العودة إلى ضرب إيران مرة أخرى. حاملات الطائرات 3 تكون أيضا معززة بوجود قوات إضافية من قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات البرمائية. ووفق مسؤولين أمريكيين فإنه إذا لم يقرر الرئيس دونالد ترامب التصعيد ضد إيران، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، ستكون حاملة الطائرات روزفلت تحل محل حاملة الطائرات جورج واشنطن التي ربما يعاد نشرها مرة أخرى في منطقة المحيط الهادئ وبالقرب من اليابان. وبالتالي وجود هذه القوات الإضافية في المنطقة سيمنح الرئيس دونالد ترامب وفق ما يقول مسؤول أمريكي للجزيرة خيارات عسكرية أوسع للتعامل مع إيران. لكن الرئيس ترامب وفي حديثه للناخبين الأمريكيين يقول أن هذا الأمر سينتهي سريعا، ويدعو الإيرانيين إلى التوصل إلى اتفاق ربما بشروطه غير المعلنة حتى اللحظة، وإن كان يتحدث دوما عن مسألة القضاء على التهديد الإيراني فيما يتعلق بالسلاح النووي، ويقول أنه إذا كانت إيران امتلكت هذا السلاح لقضت على الشرق الأوسط والعالم أجمع والولايات المتحدة أيضا. محمد،
1: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. فيما يتعلق بالتطورات في إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تتهرب من المحادثات رغم استهداف أمريكا لها 3 مرات. من جانبه أشاد وزير الخارجية عباس عراقشي بما وصفها بجهود الوسطاء للدفع بالمسار الدبلوماسي قدما. في الأثناء نقلت وكالة إيرنا عن مصدر إيراني أنه لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المباحثات مع الوسطاء في نيويورك.
3: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لا تتهرب من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تعرضها لهجمات 3 مرات خلال المفاوضات بحسب تعبيره. وأضاف إن الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن إخضاع إيران عبر عملية الاغتيال، وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى افتعال الأزمات في إيران عبر الضغط الاقتصادي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني قال أن استعادة الأمن إلى المنطقة ومضيق هرمز مرهون بوقف العمليات الأمريكية التدخلية والعدائية بحسب تعبيره، مضيفا أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيدا بما وصفها بالجهود الحميدة لبعض الوسطاء للدفع قدما في الدبلوماسية. وكالة الأنباء الإيرانية من جانبها نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الادعاءات بأن إيران عرضت الملف النووي مع الوسطاء في نيويورك عارية عن الصحة. وأضاف المصدر للوكالة بأن إيران لم تقدم أي عرض نووي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. في مضيق هرمز ذكرت وكالة أنباء فارس إنه تم استهداف ناقلة نفط عملاقة بسعة 2.5 مليون برميل على بعد 8 كيلومتر من السواحل العمانية. كذلك أفادت الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز بأنه خلال الأيام الأخيرة تم استهداف 3 ناقلات نفط إما مملوكة للإمارات أو مستأجرة من قبلها، ووصفت هذه الناقلات بأنها ضمن السفن المخالفة في مضيق هرمز.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، مرحبا بكما. سيد محمد، مثلما أشار مراسل الجزيرة إيهاب العبسي قبل قليل، مع انطلاق الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة تردد اسم إيران كثيرا على لسان ترامب في الساعات الأخيرة، من بين ما قال بأن الحرب ستنتهي قريبا، وقال أيضا بأنه لا يعرف مع من يتفاوض ويتحدث في إيران. هل نحن أمام مرحلة جديدة في التوتر الأمريكي الإيراني؟
4: تحية طيبة لك دكتور مختار المشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن الناخب الأمريكي، الملايين من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب منذ بدايتها، وأنهم مهتمون جدا بهذه الحرب بسبب تداعياتها الاقتصادية هنا في الداخل الأمريكي وتبعات ذلك على أسعار المحروقات. الرئيس ترامب غاضب من ارتفاع أسعار البنزين، بنزين السيارات، ولا يعرف كيف ينهي هذه الأزمة، ويعتقد أنه لا يمكن له أن يقدم على الحل العسكري قبل الانتخابات التي ينتظر أن تكون في الثالث من الشهر المقبل. وأعتقد أن الرئيس ترامب يحاول بعث رسالة طمأنة إلى الداخل الأمريكي أنه مسيطر على كل شيء، وأن إيران تستجدي التواصل لصفقة، وأنه لن يقبل أي صفقة إلا إذا كانت تخدم المصالح الأمريكية، ولن يقبل بصفقة مثل التي تم القبول بها في يونيو الماضي وكانت تحابي الجانب الإيراني في كل نقاط 14. وأعتقد أن رئيس ترامب يرى أن التفوق العسكري الأمريكي الكاسح في هذه الحرب كما يراها يجب أن ينعكس في المسار الدبلوماسي وفي الصفقة التي يجب أن تخدم المصالح الأمريكية، ورؤية رئيس ترامب لحل هذه الأزمة والتي تتمثل في إعادة فتح المضيق دون أي قيود أو شروط إيرانية وانتهاء الملف النووي الإيراني مرة واحدة الأبد. وحتى الآن لم يحصل رئيس ترامب على أي إفادات من الجانب الإيراني بفتح المضيق دون شروط وإلغاء البرنامج النووي أو إنهائه إنهاء كاملا، وهذا هو سبب الأزمة المستمرة حتى الآن كما يرى الرئيس ترامب.
1: حتى إن الجانب الإيراني نفى رسميا التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن إيران تلقت مخططا أو برنامجا أو مقترحا، بالفعل هكذا المصطلح، مقترحا أمريكيا في هذا الإطار. أستاذ مختار حداد، دونالد ترامب يعود من جديد ويتحدث عن إيران ويقول بصريح العبارة بأن إيران يجب أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لا تصمد طويلا. كيف تتلقى طهران هذه الرسالة من ترامب؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. حقيقة يعني إيران لا تهتم كثيرا بمثل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، أنه يتحدث كثيرا يعني منذ الساعات الأولى من الصباح حتى المساء بتوقيت أمريكا، يعني يخرج بتصريحات كثيرة، فلذلك الآن لا تبني كثيرا على تصريحاته، خاصة أنه يغير منها، وكذلك يعني هو مستمر في نفس التهديدات. أما بالنسبة للتهديدات، نعم إيران تبقي على يعني استعداداتها العسكرية على أعلى المستويات، لأنه إيران كذلك لا تثق بأنه الرئيس الأمريكي يقول بأنه لا يهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية، فلذلك تكون جاهزة لمثل هذا السيناريو، خاصة أن الولايات المتحدة يعني هاجمت إيران عدة مرات، يعني أكثر من 3 مرات في ذروة المفاوضات والحديث عن تطوراته، الحديث بأن هناك سيتم التوصل إلى اتفاق، يعني تجربة حرب 12 يوما قبل يوم 28 فبراير، وحتى يعني في ذروة المفاوضات التي كانت تتم من أجل مذكرة التفاهم. لذلك في هذا المجال يعني كلام الرئيس الأمريكي أصبح تكرار للمكررات السابقة. إيران يعني كذلك هي لديها رؤية واضحة بأنه يعني واضحة هي لديها شروط، تريد أن تحقق شروطها، أو حتى ما روج يتم ترويجه بأنه إيران قدمت مقترحا حول البرنامج النووي، هذا لن يكون واقعيا، لأنه أساسا سياسة التقضية الإيرانية تقول أولا هناك يتم تهيئة أرضية تبني حالة من الثقة، ومن ثم ندخل في موضوع المفاوضات النووية.
1: طيب. هذه الثقة التي أشرت إليها مهمة جدا، وتتسق مباشرة مع أحدث تصريحات الرئيس الإيراني الذي قال بأن طهران لا تهرب من المفاوضات. ما الذي يمكن لإيران أن تقدمه في هذه المرحلة لتمضي المفاوضات إلى الأمام؟
5: يعني إيران لا تهرب من المفاوضات، ولكن هي توضح نقطة بأنه لا تستسلم للشروط الغير عقلانية للرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي يبدو عاد إلى المربع الأول، أو هناك يعني تم عادة يعني سلوكه إلى يعني أيام الحرب الذي كان يقول فقط يجب أن تقبل بالشروط ولا أقبل أي شروط ويجب أن تستسلم، وإيران لا تقبل بهذه الأمور. يعني إيران لديها شروط، ولا أعتقد نظرا لهذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي إيران تقدم شيء أكثر من هذه الشروط ومن هذه الفرصة التي أعطتها إيران التي تكون في إطار مذكرة التفاهم. يعني هو يقول أنه لا أقبل مذكرة التفاهم، إيران باعتقادي لا تقبل بشيء آخر غير مذكرة التفاهم.
1: سيد محمد، في الوقت الذي يطالب فيه دونالد ترامب طهران بتقديم تنازلات، يهددها بأن تضرب، يهدد باستئناف العمليات العسكرية، أيضا التصريحات القادمة من الولايات المتحدة تشير إلى وجود عسكري هنا وتعزيزه خلال الأيام المقبلة، كيف يمكن المطالبة بالتنازل وفي المقابل العودة للهجة التهديد؟
4: أعتقد الرئيس ترامب قرر عدم فعل أي شيء فيما يتعلق بإيران حتى انتهاء الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل. الرئيس ترامب يحاول أن يكسب الوقت الآن، هو فرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية عن طريق القوات البحرية الأمريكية، وفرض حصار صارم اقتصاديا وماليا وفي الطيران أيضا، والبنوك، وأعتقد أن هذا كله يراه رئيس ترامب كأدوات ضغط قصوى على النظام الإيراني حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية التي تشغله كثيرا، وبعدها يتفرغ للملف الإيراني. هو الآن يريد أن يكسب المزيد من الوقت بإضعاف الجانب الإيراني معنويا واقتصاديا وماليا بحكم هذه العقوبات والحصار الصارم على الجانب الإيراني في كل المجالات، وأيضا أن يبعث برسائل في نفس الوقت إلى الداخل الأمريكي أن الأمر تحت السيطرة، وأن أزمة الطاقة في طريقها للحل، وأنه يتم تمرير أو عبور الكميات من النفط والغاز كما كان الوضع عليه قبل الحرب، وهي رسالة طبعا إلى السوق العالمية. وأعتقد أنه يأمل أن تنخفض الأسعار قبل الانتخابات، لأن ذلك سيكون في صالحه وفي صالح الحزب الجمهوري، لأن أغلب الأمريكيين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والتي تنعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، و70% من الأمريكيين لا يدعمون الحرب ولا غير مقتنعين برواية الرئيس ترامب وتبريرات الحرب. هو يحاول أن يقول أن إيران كانت على شفا الوصول لسلاح نووي كان يمكن أن يهدد الولايات المتحدة نفسها وخلفائها في المنطقة، لكن هذا المنطق يبدو غير مقنع حتى هذه اللحظة. من هنا هو يحاول أن يكون الوقت في صالحه وليس في صالح الجانب الإيراني بالضغط الأقصى عليها، وأن يبعث أيضا برسائل تهديد. سمعنا أن هناك حملات الطائرات روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى الحملة الموجودة هناك والقطع البحرية الكبيرة وما يقرب من 50,000 جندي أمريكي في المنطقة وفي القواعد المحيطة بإيران. فأعتقد أنها رسائل تصعيد أمريكية بهدف أن تثني إيران عن الرغبة في المواجهة وأن تنصاع للمطالب الأمريكية. حتى الآن هذا
1: ألم يتناهى لدونالد ترامب سيد محمد بأن إيران لن تنصاع لدونالد ترامب؟ هل هذا ما لم يتوصل إليه؟ لأن التصريحات واضحة وكل الجولات التي حدثت وحتى الحرب كلها لم تجعل إيران تنصاع مثل ما وصفت. على ماذا يعول دونالد ترامب؟
4: يعول على أن هذا الحصار غير مسبوق، لم تتعرض أي دولة في العالم لهذا الحصار البحري الصارم والطيران والجزء المالي والبنوك، واعتقد أن هذا غير مسبوق حتى على كوريا الجنوبية الشمالية أو كوبا أعداء الولايات المتحدة. واعتقد أنه رئيس ترامب رئيس استثنائي لا يكترث بالحسابات السياسية التقليدية، وهو يرى أن الجزء المادي هنا الجزء الأمريكي العسكري أو قوي الذي ضرب إيران بصورة كبيرة جدا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة كفيل أن يجعل الصانع بيرل الإيراني العقلاني الذي سيكون في حساباته مصالح الشعب الإيراني يضطر إلى التنازل في القضايا الاستراتيجية الهامة بالنسبة له مثل المضيق مضيق هرمز أو الملف النووي، والتي يراها غير مؤثرة على الداخل الإيراني والاقتصاد الإيراني ورفاهيات الشعب الإيراني. رئيس ترامب يرى أن هذين الملفين لا يؤثر على ملايين الإيرانيين، وعليه يجب أن تنصاع القيادة السياسية وتتراجع في هذين الملفين من أجل رفاهية ملايين الإيرانيين بعد ذلك. وأعتقد أن هذا هو المنطق المادي الذي يرى ويفكر به الرئيس ترامب. طبعا القادة في إيران لهم رؤية مختلفة، رؤية تتعلق بالكرامة الوطنية والسيادة الوطنية، لكن كل هذه العبارات والمصطلحات لا يكترث بها الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يرى الصراع في صورة مادية، ورى أن بلاده تفوقت بصورة كبيرة ودمرت المقدرات الإيرانية، وعليه يجب أن تتراجع وتستسلم إيران الأمريكية.
6: نكتفي بهذا النقل من قناة الجزيرة في قطر ونعود إلى استديوهاتنا في لكنبا. ابقوا معنا.

0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بداينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
2: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار، وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمن.

0: تيني عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي اتعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-668-4098.
2: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: إن الله وملائكة.
3: ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي. مستمعين الأكارم، يوم أمس الخميس أعلن الجيش اللبناني ضبطه ربع طن من مادة TNT الشديدة الانفجار بعد تهريبها عبر الحدود من الجانب السوري، دون أن يتمكن من توقيف المهربين وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأورد الجيش اللبناني في بيان إنه نتيجة عمليات الرصد والمراقبة عند الحدود الشمالية والحدود الشرقية ضبطت وحدة من الجيش 245 كيلو من مادة TNT الشديدة الانفجار، إضافة إلى 4 عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد 8 أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. ووفق البيان، فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان. ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024 يعمل الجانبان اللبناني والسوري على ضبط التهريب عبر حدودهما المشتركة والممتدة على طول 330 كيلومترا بما يشمل الأسلحة وحبوب الكبتاجون المخدرة. وتعلن دمشق بين الحين والآخر ضبط شحنات أسلحة تقول إنها كانت في طريقها إلى لبنان لصالح حزب الله، والذي ينفي بدوره أي علاقة له بها ويكرر أنه لا وجود ولا نشاط له في الأراضي السورية.